0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم عز وجل حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرا. صدق رسول الله.
1: والكريم سبحانه وتعالى لا يبخل، رفيع القدر، عظيم الشأن، حليم، يحب العفو ويكره العقوبة ويكثر الجزاء. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم.
0: قال أحد الصالحين: إن الكريم في وصف الحق تبارك وتعالى بمعنى المحسن المجمل الكثير العطاء والإحسان. والعرب تقول للرجل الذي يكون صفوحا عن الذنوب محسنا إلى من يسيء إليه، تاركا للانتقام مسبغا للإنعام، تقول إنه رجل كريم، ويقال فلان كريم السجية.
2: قال الشيخ أبو علي الدقاق: الكريم الذي إذا عفا عن عبد عفا عمن عمل مثل تلك المعصية وعمن كان سميا له.
0: سمى العرب كل صفة محمودة كرما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوسف أكرم الناس، يعني بالنسب.
2: وكانوا يطلقون لفظ كريم على الصورة الحسية، فقال تعالى حكاية عن نسوة مصر في حق يوسف عليه السلام: إن هذا إلا ملك كريم. كما قال الحق تبارك وتعالى في صفة الجنة: مقام كريم.
1: كما أطلق العرب لفظ كريم على الشيء العزيز، ومصداق ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم.
0: الكريم لفظ أطلق كذلك على الشيء الذي تكثر منافعه، ومنه قوله تعالى في قصة سيدنا سليمان: إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. صدق الله العظيم.
3: مما سبق استعراضه نقول إن الكرم بمعنى الشرف والطهارة غير حاصل إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الموجود الواجب لذاته، المنزه عن قبول العدم بوجه من الوجوه.
2: أما إذا فسرنا الكرم بمعنى العزة فالعزيز المطلق هو الله وحده، وإذا فسرنا الكرم بالذي تكثر منافعه وفوائده فهذا لا يصدق إلا على الحق سبحانه وتعالى، لأنه المبدئ لوجود الكائنات والموجد لكل المحدثات.

أنت الكريم لنا في كل ضائقة، فرجت كرب الورى والخلق قد حمدوا، النبت والذر إجلالا لهيبتكم يا ذا الجلال، ومنك الجود والمدد. من سخر الفلك بالأنهار سابحة، ومن عليه جموع الخلق تعتمد. الله بالفضل منان وذو سعة، يسدي الجزيل فلا حصر ولا عدد. نادى العوالم كي تأتي لساحته، قالوا أتينا أتينا حيث نحتشد.

0: إن الإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق، ويكره الشح والإمساك. حبب إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية وأكفهم ندية، ووصاهم بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر، وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الدائم، لا ينفكون عنه صباح مساء.
1: قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.
2: إذا انزلق مسلم إلى ذنب وشعر أن هذا الذنب باعد بينه وبين ربه، فإن الطهور الذي يعيد إليه نقاءه ويرد إليه ضياءه ويلفه في ستائر الغفران والرضا أن يجنح إلى مال عزيز لديه فيتصدق به على الفقراء والمساكين زلفى ليتقرب به إلى أكرم الأكرمين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. صدق رسول الله.
0: ليس هناك شيء أشق على الشيطان وأبطل لكيده وأقتل لوساوسه من إخراج الصدقات، ولذلك يقذف في النفوس الوهن حتى يثبطها عن البذل ويعلقها بالحطام الفاني.
2: وقد اعتبر الله العطاء الجميل قرضا حسنا لا يرده لصاحبه مثلا أو مثلين، بل يرده سبحانه أضعافا مضاعفة. وأغرى العبد بالإنفاق فكشف له أن نفقته على غيره وسيلة عظمى ليتولى الله الإغداق عليه من خزائنه التي لا يلحقها نفاد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. صدق رسول الله.

0: مر يزيد بن المهلب ومعه ابنه معاوية بامرأة بدوية فذبحت لهما عنزا، فلما أكلا قال يزيد لابنه:
1: يا معاوية، ما يكون معك من نفقة؟
2: 100 دينار يا أبتاه.
1: أعطي البدوية ما معك.
2: يا أبتاه، هذه فقيرة يرضيها القليل وهي لا تعرفك.
1: إن كان يرضيها القليل فأنا لا يرضيني إلا الكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي.

0: إلهي، هربت إليك بنفسي يا ملجأ القاصدين، بأثقال الذنوب أحملها على ظهري، لا أجد شافعا إليك إلا معرفتي بأنك أكرم من قصد إليه المضطرون، وأمل فيما لديه الراغبون. يا من فتق العقول بمعرفته وأطلق الألسن بحمده وجعل ما امتن به من ذلك على خلقه كفاء لتأدية حقه، لا تجعل للهوى على عملي سبيلا ولا للباطل على قولي دليلا.
1: إلهي، أشرق على قلبي نور اسمك الكريم حتى يسري هذا السر إلى جوارحي، فأتخلق بالكرم فتحبني وأنال العز المقيم، وأراك متجليا في نفسي وفي الآفاق بإغداق النعم. إنك سبحانك على كل شيء قدير.

في نور الأسماء الحسنى، برنامج يكتبه محمود الشال، إخراج أنور عبد العزيز.

0: لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنتك هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.

هدي نجاتي يا حبيبي يا محمد، سنتك هدي نجاتي يا حبيبي يا محمد.

0: حياتنا. إعداد وتقديم عبد الله البوعينين. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور شافي بن سفر الهاجري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع برنامج بيوتنا، هذا البرنامج الذي يعنى بالتنمية الأسرية للأسرة المنشودة. ضيف هذه الحلقة ومنارها الدكتور شافي الهاجري، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. مرحبا بك دكتور شافي.
2: مرحبا بك يا محمد.
1: يصحبكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من التقديم محدثكم عبد الله البوعينين، ومن التنفيذ معتصم السلامة. دكتور شافي، كنا نتحدث عن الأسرة ووقفنا عدة وقفات مع هذه الأسرة، نهاية هذه الوقفة كانت عند الأسرة والغاية من بناء هذه الأسرة والإشارات الربانية والتوجيه النبوي على صاحب أحاديث النبي أفضل صلاة وأزكى سلام، يشير إلى أهمية هذا البناء. جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الآن مع هذا الفضاء المفتوح الذي نعيشه ومع هذا التقدم، يعني سابقا كانت الإشارات فردية وشخص لشخص، اليوم أصبح من خلال الإنترنت يستطيع أن يقرأ ويستطيع أن يشاهد ويستطيع أن يستمع في جميع القنوات. والملاحظة التي كنا نسمعها أحيانا من المقبل للزواج، أن بعض الكتب التي كانت في فترة معينة لبناء أسرة منشودة أنها لا تناسب المجتمع. مثلا عندنا والله في المجتمع القطري يقرأ كتاب معين، أصدر هذا الكتاب في مجتمع آخر يقول لا أستطيع أن أنزل على واقع، حاولت لكن صعب، البيئة تختلف، العادات تختلف، المواقف تختلف. لكن ما شاء الله تبارك الله أقمتم مجموعة من الدورات، وربما من خلال هذه الخبرة دكتور شافي ندخل على موضوعنا، أهمية الدورات وكيف يمكن للمقبل على الزواج أن يختار ما هو مناسب لبناء أسرتي في مجتمع الذي يعيش فيه.
2: حلو، جميل، كلامك جميل جدا أبو محمد. أنه كثير من الناس يقول أن القراءة لا تكفي، وهذا فعلا لا يمكن. أنا أعطيك مثال بسيط، لا يمكن لإنسان يريد أن يتعلم السياقة سواقة السيارة لا يمكن أن يتعلم وهو يقرأها نظري، ما يمكن. لو أعطيته أفضل كتاب إنما يجب أن ينزل إلى مقود السيارة ويستعمل هذا المقود صحيحا، ثم بعد ذلك حبة حبة حتى يعرفها ويتعود عليها. هذا واقع في حياتنا. كذلك دورات المقبلين على الزواج، لا يمكن للإنسان أنه يبني أسرة ناجحة عن طريق القراءة فقط. ممكن يطور، ممكن يعطونه بعض المهارات الخفيفة، لكن كون إنه يعني يتمرن ويتدرب يحتاج إلى
1: هذه الدورة.
2: تأهيل هذه الدورات. لا، يعني اللي يطمئن الحمد لله إنه النتائج الأولية لهذه الدورات النتائج الأولية إنه في حصانة إلى حد ما، لأن ليس المسؤولية يعني يحملها إقامة الدورة أو مؤسسات إقامة هذه الدورات، إنما كذلك الإنسان وكيف يتفاعل ويعني يحاول تطبيقها على الواقع الصحيح. أنا أقول لك يا أبو محمد، هذه الدورات يعني موزعة بناء على احتياج الإنسان، يعني فيه جانب قانوني شرعي، هذا أهم شيء، لأن نحن في قطر عندنا قانون الأسرة زين، وعندنا أحكام الشريعة الإسلامية التي تضبط قضايا الزواج، هذا مهم جدا. اثنين، عندنا الجانب النفسي، كيف يعرف هذا الشخص حاسيسه ومشاعره، شلون يتعامل مع الغضب، شلون يتعامل مع الفرح، شلون يتعامل مع القلق، شلون يتعامل مع الحزن، شلون يتعامل مع الخوف، شلون يتعامل. كل هذه كل إنسان فيه هذه الأمور، لكنها بتتفاوت، منها من تصل إلى مرض، منها من تصل إلى ظاهرة، منها من تصل إلى مجرد خواطر. فيعطونه على الأقل الجرعة المهمة كيفيه التعامل مع الجانب النفسي. هذا مهم جدا، لا يعني نقلل منه. الجانب الثاني الاجتماعي، الجانب الاجتماعي في في في الزواج، يعني يعرف كيف يقيم أسرة، كيف هذه الأسرة تكون متفاعلة، كيف يتعامل مع أرحامه، كيف يتعامل مع أم الزوج أم الزوجة، كيف يتعامل مع حياته، كيف يربي، كيف كل هذه الأشياء الاجتماعية ضرورية أنها تكون واضحة عند الإنسان. الجانب الآخر الجانب الصحي في الزواج، وهذا يعني يكون خاص في قضايا الزواج وقضايا الجنس وقضايا هذا، ضروري يكون الإنسان عنده معرفة. عندنا النساء تقوم بها مرأة والرجال يقوم بها رجل، عشان لأنها حساسة وقوية، وممكن يكون مفتوح المجال لكل إنسان إنه
1: يطرح سؤاله،
2: يطرح سؤاله، لأنها مهمة جدا جدا جدا. وفي أخطاء تقع خاصة في ليلة الزواج الأولى، فكيف يعالجها، كيف يبين، كيف يعني ينتبه إلى الأخطاء اللي ممكن تقع، هذا من الأشياء الضرورية اللي يتدرب عليها، تدرب عليها. يعني المتدرب موجود في القاعة في الورشة والمدرب معه، ويتدربون جميعا ويحاول يفك الإشكاليات اللي موجودة، حتى لما ينتهي الشاب من هذه الدورة يكون عنده الأرضية، البناء أو الأساس
1: الذي يبني عليه أسرته،
2: اللي يبني عليه أسرته. مهمة، ليست نهائية أو ليست كاملة، أنه إذا أخذ هذه الدورة أنه خلاص سيكون، لا، هذه مفاتيح، تعطي مفاتيح أولية، لكنها مفاتيح ضرورية للبناء. بفضل الله مثل ما ذكرنا سابقا، عندنا تجربة يعني قوية جدا لها أثر كبير، وطبقناها 8 سنوات، 8 سنوات ليس سهلة، ل 2200 شاب وشاب قطريين. زين، نسبة الخلاف لا تشكل 3 في 1000، يعني معنى ذلك أنه تجربة ناجحة، لكن تحتاج إلى الامتداد فيها، تحتاج إلى المجتمع نفسه أنه يدعمها، يدعم هذه الدورات، الأب الزوج. لذلك فيه صوت قوي جدا اليوم في المجتمع القطري، وخاصة من المتخصصين،
1: ينادي
2: بإلزامية
1: هذه الدورات
2: بالفعل. ليش؟ عشان يساعد
1: وكانت شبابنا. وهناك دول ألزمت، يعني قبل أن يدخل هذا الزوج بيت الأسرة يحتاج إلى رخصة،
2: نعم،
1: خاصة ليبدأ هذه الحياة الزوجية، ويقيم بها بعض،
2: يسمونها رخصة سياقة الأسرة، يعني عندهم بهذا التعبير. في ماليزيا، أنا رحت الماليزيا أنا وبعض المستشارين،
1: وجلستم هذه تجربة،
2: نعم، شفنا التجربة، جلسنا معهم وشفنا أنها ملزمة، نعم فعلا. لذلك نسبة الطلاق في ماليزيا 1%،
1: عجيب،
2: أي نسبة الطلاق 1%. والنسب بس خلنا نعرج على النسب شوي، لأن فيها إشكالية كبيرة. النسب اللي تثار في المجتمع غير دقيقة، يجي يحسب لك عدد المتزوجين في هذه السنة وعدد المطلقين في هذه السنة، ويقول نسبة الطلاق أكثر من الزواج. يا أخي هذا لا يحسب، هذا المتزوج قبل 20 سنة الآن ويطلق، كيف تجعل هذا وهذا واحد؟ هذه من الأمور التي تحتاج إلى توضيح المجتمع. ولذلك نحن يعني نحث الشباب حتى لو غير ملزمة إنه يأخذ هذه الدورات، وإنه تكون مفتاح لانطلاقة حياته الصحيحة. وحنا حريصين كل الحرص على الإجابة على الحالات اللي تجي. يعني مثلا المركز الاستشارات العالية يتخذ قراراته بعض الأحيان من الحالات اللي تجي، فيعمل استبانات لكل حالة، استبانة لكل حالة، ما هي الأسباب، ليش تفعل، ليش خليت الدورة. أغلبهم بدون استثناء أغلبهم يقول لك لا،
1: لم يلتحق بدورة تأهيل الزواج.
2: ليش ما التحقت؟ قال مش ضرورية. وحنا شفنا يعني دعايات كثيرة جدا أنه كيف يا أخي، أنا رجال وعندي قوامة على المرأة، واللي أبي
1: وأستطيع أن أبني أسرة وما أحتاج إلى مثل هذه الدورات،
2: وهي تسمع كلامي وكلامي هو الصح وكلامي هو الأساس،
1: وأمام أول جدار يبحث عن من يشير.
2: طبعا لأن أخطأ الطريق، لا يمكن للإنسان الذي أخطأ الطريق أن يصل إلى هدفه. لذلك هذه الدورات يا أبو محمد بفضل الله سبحانه وتعالى الآن 37 تقريبا، الموسم 37 في مركز استشارات العائلية، وأنا أحث الشباب أنهم يحضروا هذه الدورات، وهي كلها 5 أيام، كلها 5 أيام، لكن 5 أيام ستبني، تعطيك مفاتيح، لا نريد أن نبالغ، نريد أن نبالغ، لكن تعطيك المفاتيح
1: وتعطي آلية التعامل معه،
2: آلية التعامل.
1: لأن أغلب المشكلات التي تواجه الأزواج والزوجات من ناحية الأسرة ما يتعلق بها هو عدم معرفة المفتاح الذي يقوده إلى حل المشكلة.
2: صحيح.
1: وبالتالي تتفاقم هذه المشكلات وتصبح من مشكلة بسيطة يستطيع حلها في يوم واحد إلى والله مشكلة كبيرة يحتاج إلى حلها إلى أروقة المحاكم صلى الله عليه وسلم والعافية. والجميل الآخر دكتور شافي الذي سنتطرق إليه في هذه النقطة ومباقي معنا من البرنامج، أن هذه دورات ليست قائمة فقط على معلومات، ليست قائمة فقط على مهارات، هي قائمة على مجموعة من الخبرات التي اجتمعت في هذا المكان، وأنت تعطى خلاصة مجموعة من الزيجات الماضية. يعني مثلا إحنا ما تحدث عن 2200

0: شيء، كأنك قاعد تختبر شيء، ها، أمام الأسئلة كلها اللي في بالك، الأسئلة التي ترد إليك من جميع الجوانب، سواء كانت القانونية أو الشرعية أو النفسية أو الاجتماعية أو الصحية، ها، الجنسية، كلها هذه يا أبو محمد أمامك على الطاولة، وأنت مع المتدرب المتخصص في هذا المجال ستكون الإجابة، لا شك لا شك أن الإجابة لما تكون من إنسان متخصص سيكون لها أثر كبير، وتكون معلومة صحيحة، وتكون فيها القيم. القيم إحنا مهم جدا عندنا، أنه لما يكون متدرب أمام إنسان متخصص سيعطيه القناعات، القناعات الأساسية لحل هذه الإشكاليات. وبفضل الله سبحانه وتعالى أنه من أخذ هذه الدورة يعرف المشكلة إذا حصلت، ومن مسؤول عن الرجوع إليها.
1: وهذا يقودنا شيخنا إلى النقطة الأخيرة في هذه الحلقة، وهي قضية المتابعة بعد حضور الدورة أو حضور هذه الورش. هل هناك متابعة من المختصين، وكيف تقوم هذه المتابعة؟
0: جميل. المتابعة في عدة مجالات، منها أن الدورات مستمرة، الدورات التثقيفية أو الدورات التعليمية أو الورش ستبقى مستمرة، وفي إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي موجودة. وكذلك هو يعرف أنه في إيميل الاستشارات، في تلفونات المختصين، فيحاول يتواصل معهم حتى يجد إشكالية، ويجد حتى بعض الأحيان مش مشكلة يريد يطور نفسه في مجال من المجالات يرجع إلى المختصين النافعين.
1: شكرا لك دكتور شافي الهاجري، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. نلتقي وإياكم مع برنامج بيوتنا في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بيوتنا، إعداد وتقديم عبد الله البوعينين، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور شافي بن سفر الهاجري.
3: أي جاهل

0: الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مؤسسة الفارس دمشق سوريا، هاتف 276-13-97 و 276-06-56. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nick Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04 66 08 40 90. 1-800-998-9898. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم أحباءنا في الله، وأهلا وسهلا بكم معنا متابعين ومنصتين لبرنامجنا الصباحي، برنامج متفرقات في الدين والحياة. على الحب والخير نترافق، شعارنا الدائم الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر، وعلى بركة الله نبدأ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا.
1: استغفر الله رب البرا.
0: استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

يقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من الحرمان أن يسخر الله سبحانه وتعالى لك وسائل الدعوة عبر هاتفك ثم لا تذكر بسنة ولا تدل على خير ولا تنصح لإخوانك. تذكر وصية نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: بلغ عني ولو آية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أوزعنا شكر النعم وبارك لنا فيما رزقتنا وافتح لنا أبواب الخير وأعنا على ولوجها، اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول، آمين يا رب العالمين.

من الناس من يعدد ما فاته من المكاسب ويحزن على ما لم يصبه من الخير. أنت لا تدري كم من الشر صرفه الله عنك بصرف هذا الخير. ما فاتك ليس لأن حظك سيء، ولكن لأن حكمة الله أكبر من استيعابك. فهو وحده سبحانه الذي يرى ويقدر لك الخير حيث كان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ومن جميل ما قرأت. علموني أن الساعة تساوي 60 دقيقة، وعلموني أن الدقيقة تساوي 60 ثانية، ولكن لم يعلموني أن الثانية في طاعة الله تساوي العمر كله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا.

يقول الداعية الدكتور نايف بن نهار: هناك 6 قواعد قرآنية تضبط بوصلة المسلم في التعامل مع وسائل التواصل. الأولى: إن لم يكن لديك دليل فلا تتكلم، وتذكر ولا تقف ما ليس لك به علم. الثانية: حين يعرض أحد فكرته ناقش أدلته وليس شخصه، وتذكر قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الثالثة: قف مع الحق ولو كان مخالفا لمصالحك، وتذكر كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. الرابعة: إن وجدت كلاما يحتمل أكثر من معنى فاحمله على أحسنها، وتذكر اجتنبوا كثيرا من الظن. الخامسة: تجاهل من لا فائدة من الحوار معه، وتذكر وأعرض عن الجاهلين. السادسة: إن عرضت فكرتك فأعرضها فاعرضها بالتي هي أحسن، وتذكر وقل لعبادي يقول التي هي أحسن.

واخترت لكم مما كتبه الدكتور أدهم الشرقاوي وتحت عنوان أجمل شعور في الدنيا. تسألني ما أجمل شعور في الدنيا؟ فأقول لك أن تشعر أنك لا تهون، أن تشعر أنك بمأمن ولو أخطأت، وأنك مفهوم ولو خانتك مفرداتك، وأنك لا تستبدل ولو كنت في مزاج سيء، وأنك لا تغادر ولو شعرت أنت برغبة في أن تغادر نفسك. هناك أمور جيدة لكنها ليست لك، وأشخاص رائعون ولكنهم ليسوا من نصيبك، وأماكن رحبة ولكن ليست لك فيها متسع. في هذه الحياة كل واحد منا سيحرم شيئا ما، فتأدب.

السلام عليك يا صاحبي، هون عليك، فإن الأمور تجري بتقدير الله، وكل أقدار الله خير وإن أوجعتك. تسأل الله شيئا بإلحاح فلا يعطيك إياه فتحزن، ولا تدري أنك كالطفل الصغير الذي يبكي إذا رأى حبوب الدواء الملونة، يريدها فتمنعه أمه لأنها تعلم أنه يريد ما فيه هلكته. ولله المثل الأعلى، وفي منع الله عطاء. وتفقد شيئا عزيزا فتحزن، وتفقد شيئا عزيزا فتحزن، ولا تدري أن الله لا يأخذ إلا ليعطي. عندما قتل الخضر الغلام بدا الأمر أول وهلة جريمة نكراء، وكذلك حسبها موسى عليه السلام. ولا شك أن قلبي أبويه انفطرا لفقده. ثم كشف الغيب وتبين أن قمة الرحمة كانت في قتله. يأخذ الله سبحانه من دنياك ليحفظ لك دينك. يا صاحبي، إن الله يدبر الأمور بحكمة ورحمة لا تخطر على بالنا، لأننا قاصرو النظر ومحدودو التفكير، ولا نرى من المشهد إلا بقعة يسيرة. فأما الله فيرى كل شيء، ولو كنت مع المساكين حين ثقبت سفينتهم لربما قلت: ألا يكفي الفقر حتى نصاب في مصدر رزقنا؟ ولكنك لن تلبث طويلا حتى ترى أسطول الملك الظالم يسلب الناس سفنهم، فتدرك عندها رحمة الله، وأن ثقبا في السفينة أرحم من فقدها. سبحان من يبتلي بالصغيرة لينجي من الكبيرة. يا صاحبي، إذا ما تعلق الأمر بالله فتأدب. أنسيت من كان يسوق إليك رزقك وأنت جنين في بطن أمك؟ أنسيت من رقق قلبها عليك رضيعا، فكانت تقوم لأجلك في الليل دون تأفف كأنها جارية تخدم ملكها؟ أنسيت أباك كيف كان يقتطع لك رغيفا من صخر الحياة لتكبر وتنمو ويشتد وعودك؟ أما سألت من الذي جعلك قطعة من قلبه فكان على استعداد أن يقطع من لحمه ليطعمك؟ إنه الله الغني عنك ولكنه لا يزهد فيك، والقوي الذي لا يحتاجك ولكنه يناديك. أنسيت كل هذا؟ ثم إذا أصابك من قدره ما لا تحب بدأت تتذمر وتتأفف. انتظر دورة الأيام، ستنكشف لك حجب الغيب، وستعرف أنه ما أخذ منك إلا ما أخذ منك إلا ليعطيك، وما أصابك إلا ليرممك، وما صرفك عن أمر إلا لآخر هو خير لك منه.

إليكم الآن مجموعة من الأخبار المتفرقة لهذا النهار. الأمم المتحدة تكشف رؤيتها لغزة ولبنان. أكد مسؤولان رفيعان في الأمم المتحدة أن الشرطة التابعة للمنظمة الدولية باتت تؤدي دورا محوريا يتجاوز المفهوم التقليدي لحفظ الأمن، لتصبح إحدى الركائز الأساسية في حماية المدنيين وتعزيز سيادة القانون وإعادة بناء المؤسسات الأمنية في الدول الخارجة من النزاعات، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن أزمتها المالية قد تؤثر على كفاءة بعثات حفظ السلام وقدرتها على تنفيذ مهامها. وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا ومستشار الأمم المتحدة لشؤون الشرطة فيصل هاشكار أو شاهكار قبيل انعقاد القمة الخامسة لرؤساء أجهزة الشرطة التابعة للأمم المتحدة، حيث استعرضا أبرز التحديات التي تواجه عمليات حفظ السلام ومستقبل عدد من البعثات الأممية بينها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، إضافة إلى احتمالات أي دور مستقبلي للمنظمة في قطاع غزة. وأكد مستشار الأمم المتحدة لشؤون الشرطة فيصل شاهكار أن الشرطة الأممية ليست قوة عسكرية، بل تعمل بالشراكة مع أجهزة الشرطة الوطنية بهدف تطوير قدراتها وبناء مؤسسات أمنية قادرة على الاستمرار بعد انتهاء النزاعات. أيضا أضاف أن عمل الشرطة الأممية يمتد إلى دعم المجتمعات المحلية وحماية المدارس والمرافق العامة والاستجابة للاحتياجات الأمنية داخل المدن ومخيمات النازحين، فضلا عن تدريب قوات الشرطة الوطنية على أساليب العمل الشرطي الحديث بما يشمل الشرطة المجتمعية وإدارة الأمن في المناطق الحضرية وتعزيز الحوار بين السلطات والسكان. كما أوضح أن أهمية الشرطة الأممية تبرز بشكل خاص في البيئات التي تتطلب تواصلا مباشرا مع المدنيين، موضحا أن القوات العسكرية توفر الأمن الخارجي بينما تتولى الشرطة حفظ النظام العام والتعامل مع السكان ودعم المؤسسات المدنية، ما يجعل دورها مكملا للمكون العسكري داخل بعثات حفظ السلام.

من تابع نحن وياكم برنامجنا لليوم إلى مزيد من أخبارنا المتفرقة لهذا النهار برفقتكم دائما إذاعة الصوت الإسلامي.

تقرير UBS يقول بظهور مليونير جديد في العالم خلال العام الماضي 2025. أظهر تقرير الثروة العالمية الصادر عن بنك UBS السويسري تسارع غير مسبوق في وتيرة نمو الثروات الشخصية حول العالم خلال عام 2025، ما أدى إلى ظهور نحو مليونير جديد بالدولار في مؤشر يعكس اتساع الفجوة بين الفئات الغنية وبقية السكان رغم النمو الاقتصادي القوي في الأسواق العالمية. وقال التقرير إن إجمالي الثروات الشخصية العالمية ارتفع بنسبة 10.8% خلال عام 2025 مقارنة بارتفاع نسبته ل 4.6% في عام 2024 و 4.2% بعام 2023، مدفوعا بالأداء القوي للأسواق المالية العالمية، مؤكدا أنه بات هناك عدد أكبر من أصحاب الملايين الأكثر من أي وقت مضى في كل مكان. وأوضح أن الولايات المتحدة استحوذت على الحصة الأكبر من هذا النمو بعد انضمام أكثر من 440 ألف شخص إلى قائمة أصحاب الملايين بالدولار، وهو ما يمثل ما يقارب نصف الزيادة العالمية في عدد المليونيريات. وأشار التقرير إلى أن الثروات المقومة بالدولار شهدت نمو أسرع في أوروبا مقارنة ببقية المناطق، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى تراجع قيمة الدولار أمام اليورو خلال العام الماضي، ما عزز القيمة الإسمية للأصول المقومة بالعملة الأوروبية. ورغم هذا الارتفاع في متوسط الثروة، حذر بنك UBS من اتساع مستويات عدم المساواة منذ عام 2020، موضحا أن متوسط الثروة الوسيط الذي يعكس وضع الطبقة المتوسطة بشكل أدق وتراجع في غالبية الدول، ما يشير إلى تعمق الفجوة بين الأثرياء وبقية شرائح المجتمع. وبحسب التقرير الذي استند إلى بيانات 56 سوقا تمثل أكثر من 92% من الثروة العالمية، فقد سجلت الثروة الشخصية العالمية أكبر نمو لها منذ عام 2017 خلال 2025، مدفوعة بقوة الأسواق المالية وتدفقات الاستثمار. هذا وأشار التقرير إلى وجود 18 فردا تتراوح ثرواتهم بين 50 و 100 مليار دولار، إضافة إلى 19 شخص تتجاوز ثرواتهم 100 مليار دولار، يقيم 15 منهم في الولايات المتحدة، ما يعكس استمرار التركز الكبير للثروة في عدد محدود من الدول والأفراد. أكيد نحن لا نحسد ولا عنا غيري من الأموال اللي عند الآخرين، إلا أنه كل ما قالوا أنه عم بيزيد المليونيرية، كل ما منحس ومنستشعر بأنه عم بيزيد الكثير من الحرامية، لأنه غالبية هؤلاء يأخذون هذه الأموال من دماء شعوبهم، أو من في كتير منهم عمال خارجي عن القانون، أو استثمارات أحيانا كتير بتكون بأمور

بيحكوا بالشرف والفضيلة، بلاقي قديش نحنا قلوبنا طيبة ونيتنا دايما صافية. وللأسف للأسف على كل من تابع لنتعرف على مزيد من الأخبار.

كنا عم نحكي عن المليونيرية الحرامية، بس هلا حنحكي عن أربع حرامية حقيقيين. يعني هول يا حرام صغار، إنه شوية حرامية. بإندونيسيا أحد الأشخاص نصب كمين للإيقاع بأربع لصوص، ولكن الجدل أثير حول طريقة يعني ضبطهم له، يعني لهول الأربعة شو عمل فيهم. هلأ هذا الشخص تمكن هالشاب الإندونيسي بمساعدة عدد من جيرانه من الإيقاع بأربع أشخاص يشتبه بمحاولتهم سرقة منزله، وبعد هيك أعد كمين محكم لحتى يقدر أنه يكتشفهم ويقبض عليهم. وكان هذا الكمين لأنه بيته تعرض للسرقة من أكثر يعني من مرة، فتأكد أنه في ناس مستقصدينه. فالمهم اتفق مع الجيران وقال لهم أنا حأعمل هيدا الكمين ونلقط الحرامية. وفعلا هيدا اللي صار، أنه كانوا هني هالمرة قاعدين ومنتظرين هالحرامية ودخلوا الحرامية والمهم قبضوا عليهم. لكن الصورة الملفتة والمضحكة أنه لما قبضوا على هؤلاء الحرامية الأربعة، جابوا اللزاق الكبير يلي منلزق فيه علب الكرتون الكبيرة، فالمهم ولفوهن من إجريهن لراسهن، وبعدين عملولن أشكال براسهن بوشهن من اللزاق نفسه. فالمهم حاطتهم للأربع أشخاص ومصورهن، طلع شكلهم مثل تليتابيز أو شي يعني مضحك، بس كانت إنه عقدتهن وخيمة وكل الناس شافوهن وقدروا إنهن. أنا عم بضحك على الصورة لأنه في ناس عاملهم دينان كبيرة، في ناس عاملهم مخار كبير، مهم شغل فيهم شغل يعني منتقم بطريقته الخاصة. وكان هذا الشيء المضحك بهذا الأمر نتيجة السرقة اللي قاموا فيها. هلا هو أكيد شاطر أنه قدر يقبض على الأربعة، بس طبعا كانوا جيرانه كمان ساعدوه بهالموضوع. ولكن شو خطر بباله أنه مثلا أوكي قيدهم لهالجماعة ومش الحال، بس أنه يجيب بهال للزق ويلزقهم من أخمص قدميهم لراسهم، يعني كان شيء مضحك ومؤلم أكيد لإلهم، بس بيستاهلوا حتى ما يعدوا مرة تانية. ما بعرف هالقصة ذكرتني، يمكن أنا ضحكت لأنه تذكرت مرة، الحمد لله رب العالمين، أنا ما بدي أحسد الشارع اللي أنا ساكنة فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، بس من وقت ما أنا سكنت بهالشارع لحد اليوم يعني ما حصل حالة سرقة أبدا، ما حدا اشتكى الحمد لله، يعني شارع الحمد لله في أمان واطمئنان. مرة واحدة هذه الحكي يعني تقريبا يمكن من شي 20 سنة، مش يعني مش جديدة، ولكن ما بنساها هيدي المرة اللي سمعنا جيراننا البيت المقابل بيتي كانوا عم بيصرخوا ويعيطوا، فنحن طبعا مثل كل الجيران ظهرنا لنشوف شو اللي صاير بالشارع، فوجدنا انه هني قبضوا على حرامي دخل البيت لحتى يسرقون. واللي حصل هو الحرام ما بيعرف انه هني هول جماعة هني عندهم 3 بيوت قدام بعضهم لنفس، يعني أصحاب البيت وأبوهن ساكن بشقة، وكمان يمكن أخوش ساكن بشقة، المهم العائلة كلها ساكنين قدام بعضهم، فهني راحوا يسهروا عند والدهم. طبعا الحرامي مش عارف، مفكر انه البيت فاضي، ما عارف انه هني بالبيت التاني، فدخل حسوا بالموضوع، المهم قبضوا عليه. وبعدين ظهر هالحرامي ويا حرام شو صار فيه، نحنا كان قلبنا عم يتقطع على الحرامي.

حصل يمكن هلأ توب بحياته أنه يقوم بهيك سرقة، على كتر ما خبطوا فيه واشتغلوا فيه شغل كان يعني يبكي بكاء شديد ومحزن جدا، حتى نحن شفقنا على الحرامي من بعد ما أنه هني قبضوا عليه، بعدين إجا البوليس وأخدوا. فكان يعني بين أنه المشهد بين أنه يعني نحن مبسوطين انه لقطوا الحرامي وبنفس الوقت زعلانين على الحرامي على كتر ما اكل قتلي بهالحادثة هيدي، لعل تكون كمان لقلو انه درس حتى ما يعود ويعمل هالشي هيدا مرة تانية. فالله المستعان يا رب، الله سبحانه وتعالى يغنينا عن الحرام نحن وياكم وكل من يستمع لي هيك أخبار أنه سرقة ما سرقة، والناس بغض النظر عن شو هي ديانتها إلا أنه حتى من الناحية الأخلاقية والإنسانية مرفوض رفضا باتا أنه حدا يستولي على أموال الآخرين وأغراض بدون استئذان منهم. وللأسف كبار من الأشخاص اللي هني فكروا حالهم إنه هني مسؤولين أو هني عندهم القوة لأنهم يستولوا على أموال الشعوب بأكملها وليس أشخاص وأفراد بينعدوا على الأصابع، وإنما استولوا على شعوب وأراضي وحكومات وغيرها. الله ينتقم منهم جميعا، وإن شاء الله الله بيخذهم كلهم جميعا، وبإذن الله تعالى نحن المنتصرين بأخلاقنا بديننا بمفاهيمنا بإنسانيتنا، وهيدي أكبر نعمة الواحد يكون بيستشعرها. بعد بنتعرف على مزيد من الأخبار ضمن هذه الفقرة وهذه الأخبار المتفرقة.

وفي متفرقاتنا إليكم أكثر الدول استهلاكا للقهوة، بينها دول عربية. يعد الشعب الفنلندي من أكثر شعوب العالم استهلاكا للقهوة، ويتناول الفرد الواحد هناك نحو 12 كيلوغرام من القهوة سنويا وفقا لبيانات المنظمة الدولية للقهوة. وتأتي النرويج في المرتبة الثانية ب 9.9 كيلوغرام سنويا للفرد الواحد، وثالثا أيسلندا ب 9 كيلوغرام سنويا للفرد الواحد. وأيضا ضمت القائمة دولة عربية واحدة وهي لبنان، حيث يستهلك الفرد الواحد هناك سنويا حوالي 4.8 كيلوغرام. والله لبنان بيشربوا أهله قهوة كتير. هلا بعرف انه بعض الدول العربيه عندهم الشاي بالقائمه الاولى بالصداره بالنسبه للمشروبات الساخنه اللي بيشربوها، وفي ناس فنجان القهوه عندهم شيء مهم واساسي قبل ما يبداوا نهارهم. بس صراحة ما كنت بعرف إنه بلبنان الفنجان القهوة أهم من أي شيء. حنعرف بالتفاصيل أكثر قائمة بأكثر شعوب العالم شرباً للقهوة.

فإذا مستمعينا إليكم بالترتيب، الناس اللي بيشربوا قهوة أكتر ناس بيشربوا قهوة بالعالم.

فايزاً بالمرتبة الأولى فنلندا، بيشرب الشخص الواحد منهم حوالي 12 كيلو جرام من القهوة سنويا. من بعدها بتجي النرويج بالمرتبة الثانية ب 9.9 كيلو جرام، أيسلندا بالمرتبة الثالثة و 9 كيلو جرام، الدنمارك بالمرتبة الرابعة و 8.7 كيلو جرام، هولندا بالمرتبة الخامسة و 8.4 كيلو جرام، السويد بتأتي بالمرتبة السادسة و 8.2 كيلو جرام، سويسرا بالمرتبة السابعة و 7.9 كيلو جرام، بلجيكا بالمرتبة الثامنة و 6.8 كيلو جرام، لوكسمبورغ بالمرتبة التاسعة و 6.5 كيلو جرام، كندا بالمرتبة العاشرة و 6.5 كيلو جرام. أما بالنسبة للبوسنة والهرسك فبالمرتبة 11 و 6.2 كيلو جرام، عم نحكي للشخص الواحد. النمسا بالمرتبة 12 و 6.1 كيلو جرام، إيطاليا بالمرتبة 13 5.9 كيلو جرام، سلوفينيا بالمرتبة 14 و 5.8 كيلو جرام، ألمانيا بالمرتبة 15 و 5.5 كيلو جرام، البرازيل بالمرتبة 16 و 5.4 كيلو جرام، أما فرنسا فبالمرتبة 17 و 5.4 كيلو جرام، اليونان بالمرتبة 18 و 5.4 كيلو جرام، كرواتيا بالمرتبة 19 و 5.1 كيلو جرام، أما لبنان فبالمرتبة 20 و 4.8 كيلو جرام. يعني تقريبا خلينا نقول 5 كيلو جرام بيشرب الشخص الواحد بلبنان سنويا، عم نحكي عن يلي بيشربوا قهوة.

0: مستمعينا، قبل ما نختم هذه المجموعة من الأخبار لهذا النهار بدعود وذكركم أيضا بمشروعنا الإنساني اللي هو بناء وحفر بئر في اليمن. لازلنا عم نتلقى تبرعاتكم لإنهاء هالمشروع يلي بتبلغ تكلفته 26,000 دولار. اللي بحبوا يشاركوا معنا إن شاء الله تعالى ويساعدوا أهلنا في اليمن نقدر نأمن لهم هيدا البئر، بحيث نقدر نأمن لهم المياه قريب من الأماكن النزوح والمخيمات يلي بيعيشوا فيها وحاجتهم الماسة للمياه، خاصة بهيك موسم حار جدا. فلذلك إن شاء الله بنتعاون سويا على تكملة هذا المشروع. المبلغ المطلوب هو 26,000 دولار. لهلأ تقريبا حنقول وصلنا ل 10,000 دولار، الحمد لله رب العالمين. هني 9,000، والمهم بعد شي 40 دولار بتصير 10,000 دولار. فهيدي مرحلة كتير جيدة إن شاء الله، بدنا نكمل هالمشروع لنكمل 26,000 دولار بعون الله سبحانه وتعالى، وأيضا بمعيتكم ونشاطكم وهمتكم معنا لعمل الخير. نتشارك سويا لحتى نكمل هذا المشروع على رقم التليفون 04-16-727-983. بناخد طبعا اتصالاتكم وأيضا متابعتكم لهذا الموضوع. إذا حابين إنكم تتبرعوا فقط تواصلوا معي على الواتساب وأنا ببعث لكم اللينك، وإن شاء الله تعالى بتحولوا أي مبلغ أنتم ناويين إنكم تتبرعوا فيه. كذلك مستمعينا بإمكانكم طبعا القدوم لإذاعة الصوت الإسلامي وإيداع تحويلاتكم أو ما تودون إنكم تتبرعوا فيه. أسهل عليكم أنه تاخدوا اللينك وتحولوا من خلاله، وأي مبلغ يعني بيطلع من نفسكم إن شاء الله حابين أنكم تتبرعوا فيه أكيد بيكون له أهمية كبرى في هذا المشروع الإنساني واللي فيه يعني ناس بحاجة ماسة لإله. ودايما نحن عم نذكر بهذا الموضوع لأنه كل يوم بينضم إلينا مستمع جديد أو أحد الأشخاص بيكون عم بتابعنا ما كان متابعنا من قبل أو ما كان سامع هذا الموضوع. كل يوم حنذكر بهذا الموضوع حتى يكمل معنا المبلغ إن شاء الله تعالى ونسكر 10,000 ال 26,000. هلأ انتهينا من أول 10,000، بقي بدنا 16,000 دولار لنكمل إن شاء الله هذا المشروع اللي أنا شو بدي أحكي. الله سبحانه وتعالى هو اللي وعدنا بأنه كل إنسان بيتصدق، ورسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام اللي بيتصدق بالمال لعمل الخير، فما بالكم سقيا الماء اللي كمان الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها. وسقيا الماء هنا يعني هي حاجة ملحة لهؤلاء الناس يلي عم يصعب عليهم الحصول عليها، عم يضطروا أنهم يروحوا يعني كيلومترات مشيا على الأقدام لحتى يحصلوا على قارورة مي أو يقدروا يعبوا مثلا جالون مي يكون معهم. نحن بنكون سهلنا عليهم كتير، قدرنا نأمن لهم هذه المياه اللي هن حيشربوا منها، وأيضا الأغنام يلي عندهم، وأيضا نحميهم من شدة الحر يلي بدهم يمشوا فيها هالمسافات الطويلة للحصول على المياه. أيضا بنكون نحن قدرنا أن نغطي احتياجهم الملح للمأكل والمشرب من خلال هذه المياه يلي من خلالها بدهم يطبخوا أكلهم ويشربوا ويتحمموا ويستخدموها لاستخداماتهم اليومية والعديدة. الله سبحانه وتعالى يعين على ما ابتلاهم به، وكمان الله يرزقكم جميعا رزقا حلالا من خلاله تتصدقوا، حتى الله سبحانه وتعالى يزيد من خيركم وخيراتكم ويزيد عليكم النعم بإذن الله. أنا لهون رح ينتهي برنامجي معكم، سوف أترككم في رعاية الله وحفظه على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية. وحتى نلتقي أترككم مع تلاوة عطرة من آي ذكر الحكيم حتى يحين موعد أذان الظهر. في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills.

0: skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 97072030. حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 8 تموز يوليو لعام 2026. طهران. أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر اليوم بسماع دوي سلسلة انفجارات في مدن ومناطق جنوبي إيران بينها سيريك وجزيرة قشم وبندر عباس، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات على إيران، قالت إنها تأتي ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وأدانت الخارجية الإيرانية إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني. وقالت وكالة فارس الإيرانية إن دوي انفجارات سمع في مدينة سيريك وجزيرة قشم، مشيرة إلى أن مصدرها لم يكن معروفا في البداية. من جانبه ذكر التلفزيون الإيراني أن 7 انفجارات دوت في محيط قرية طهروي التابعة لمدينة سيريك، كما سمع دوي 6 انفجارات في إحدى قرى جزيرة قشم، إضافة إلى 6 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، مؤكدا أن غالبية الغارات على جنوبي البلاد استهدفت مناطق غير مدنية غير عسكرية. وأفاد التلفزيون بأن مقذوفات أصابت الرصيف البحري التجاري في سيريك ورصيف الصيد في قرية زيارة، إضافة إلى إصابة رصيف تجاري وآخر للصيد في مدينة سيريك جنوبي البلاد. كما أشار إلى أن الهجمات الأمريكية استهدفت المنطقة التي توجد فيها أبراج

إن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ووصفت تلك الهجمات بأنها غير مبررة وخطيرة وتمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات على إيران عملية عقابية ولن ينتهي الأمر قريبا. بدورها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن الغارات على إيران ستستمر لبعض الوقت وستركز على سلسلة من الأهداف العسكرية. وفي السياق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن الحربية الأمريكية لا تزال في حالة تأهب لإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك. من جانبه نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الأهداف في إيران شملت مواقع صواريخ كروز مضادة للسفن وأخرى لإطلاق المسيرات ومنشآت موانئ، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وصواريخ أرض جو. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وافق على خطة توجيه ضربة لإيران وأصدر أمرا بتنفيذها أثناء تواجده في تركيا لحضور قمة الناتو. ومباشرة بعد إعلان الولايات المتحدة بدء تنفيذ ضربات على إيران، أفاد صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% إلى نحو 76.5 دولار للبرميل. وفي أول رد فعل إيراني قالت الخارجية الإيرانية إن طهران سترد بشكل حاسم على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين. مضيق هرمز. أثار استهداف ناقلة الغاز المسال القطرية الركيات قرب مدخل مضيق هرمز ردود فعل قطرية وخليجية وأمريكية، إذ استدعت الدوحة نائب السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج، بينما أعلنت الولايات المتحدة إلغاء ترخيص كان يسمح مؤقتا بإنتاج النفط الإيراني وبيعه وتوريده. وفي المقابل أعربت الخارجية الإيرانية عن أسفها للاتهامات القطرية ووصفت الحادثة بأنها مزعومة متحدثة عن سلوك بعض السفن في المضيق باعتباره خطرا على الملاحة. وأكد تقرير لوحدة المصادر المفتوحة تعرض ناقلة الغاز المسال القطرية الركيات لهجوم عند مدخل مضيق هرمز خلال الليلة الماضية. ووفق التقرير فإن بيانات مارين ترافيك وكبلر أدوات تتيح تتبع حركة السفن ورصد الحاويات تشير إلى أن الركيات التي تحمل رقم تسجيل بحري ناقلة غاز المسال ترفع علم جزر مارشال وترتبط ملكيتها وإدارتها التجارية بجهات قطرية وتبلغ سعتها نحو 216 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. وتكشف خرائط المسار في مارين ترافيك أن الركيات تحركت خلال رحلتها الأخيرة في نطاق واسع في بحر العرب والمياه القريبة من السواحل الهندية والباكستانية. وتظهر مراجعة بيانات منصة مارين ترافيك أن آخر إشارة معلنة للناقلة كانت في 18 من يونيو حزيران الماضي قرب الساحل الغربي للهند، وكانت بياناتها تعرض سرعة 15 عقدة ووجهة معلنة إلى ميناء داهج الهندي. وفي غضون ذلك نقلت فاينانشال تايمز عن مصدرين مطلعين أن سفينة أخرى تعرضت للهجوم خلال الليل، ونقلت عن أحد المصدرين قوله إن السفينة الثانية ناقلة نفط سعودية وإن ما جرى لها قيد التحقيق. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة سفينتين بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. إسلام أباد. أطلقت السلطات الباكستانية

0: الباكستاني اليوم عمليات بحث وإنقاذ بعد فقدان الاتصال بطائرة شحن من طراز بوينغ 737 قبالة سواحل مدينة كاراتشي، بينما كانت في رحلة قادمة من الشارقة بدولة الإمارات وعلى متنها 5 من أفراد الطاقم. وقالت هيئة المطارات الباكستانية إن الطائرة التابعة لشركة كيتو إيرويز أبلغت عن عطل في نظام الملاحة أثناء رحلتها قبل أن تظهر بيانات الرادار هبوطها السريع وتغييرها اتجاهها بصورة حادة، ثم انقطع الاتصال بها على بعد نحو 155 ميلا بحريا غرب كاراتشي. وأضافت الهيئة أن عمليات البحث والإنقاذ انطلقت في بحر العرب لتحديد موقع الطائرة دون الإعلان حتى الآن عن العثور عليها أو معرفة أسباب اختفائها. أنقرة. بينما عبر مجددا عن خيبة أمل عميقة من حلف شمال الأطلس الناتو مهددا بسحب جميع قوات بلاده من أوروبا، أغدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المديح على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن علاقات الولايات المتحدة مع تركيا في أفضل حالاتها، متعهدا برفع العقوبات عنها والنظر جديا في بيعها مقاتلات F-35. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب خلال استقباله من قبل نظيره التركي أردوغان في العاصمة أنقرة التي وصلها لحضور قمة الناتو التي تستمر ليومين الثلاثاء والأربعاء. وفيما يبدو زيادة في الضغوط على حلفائه الأوروبيين التقليديين وأعضاء الحلف 32 الذين يحضرون القمة، استحضر الرئيس الأمريكي ملف جرينلاند مشددا على أن السيطرة على الجزيرة ينبغي أن تؤول للولايات المتحدة لا إلى الدنمارك. يحدث ذلك بالتزامن مع بدء قادة في حلف الناتو أمس الإعلان عن صفقات تسليح بمليارات الدولارات في مسعى إلى التأكيد عن استجاباتهم للمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق على الدفاع عن أوروبا، وذلك قبيل قمة مرتقبة مع الرئيس الأمريكي. دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ سقوط النظام السابق. ووفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة الداخلية السورية، أسفر الانفجاران عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. وقالت الوزارة إن قوات الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية عبوتين ناسفتين في المنطقة، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك. وأضافت أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا في محيط الموقع حفاظا على سلامة المواطنين، في حين شرعت الوحدات المختصة في تنفيذ عمليات المسح والتأمين في المنطقة. وتفقد وزير الداخلية السوري أنس خطاب موقع التفجيرين وقال لقناة الإخبارية السورية إن 8 دقائق فقط فصلت بين الانفجارين، وأوضح أن موكب الرئيس الفرنسي كان بعيدا عن المنطقة بنحو 10 كيلومترات. واعتبر الوزير أن وقع من أعمال تخريبية يؤكد حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة في حماية أمنها واستقرارها والتصدي لكل ما يستهدف مسار التنمية وبناء الدولة. وتعهد في منشور عبر حسابه بمنصة إكس بأن تواصل مؤسسات الدولة أداء واجبها في حماية المواطنين وتعزيز الأمن وملاحقة كل من يقف خلف هذه الأعمال الإجرامية. ونقلت منصة سوريا الآن عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قوله إن العبوات الناسفة تم زرعها قبل دقائق من الانفجار، وأكد أن قوى الأمن باشرت تحقيقاتها عقب الحادث وتوصلت إلى رأس خيط يدل على الفاعلين، مشيرا إلى أنه من المبكر الإعلان عن الجهات المتورطة في الحادث، وسيتم ذلك عند انتهاء التحقيقات. أوروبا: شهدت عواصم أوروبية السبت الماضي مظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وخصوصا الطبيب حسام أبو صفية، ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ففي ساحة فونتين ديز أونوسنت بالعاصمة الفرنسية باريس، نظمت منظمة يوروبليتسن وقفة رفعوا فيها أعلام فلسطين ولبنان، ورددوا خلالها شعارات فلسطين عربية من البحر إلى النهر، وأخرى مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي. كما شهدت العاصمة البريطانية لندن وقفة أمام مقر السفارة الإسرائيلية، طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية، وخصوصا مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية المعتقل منذ أواخر عام 2024. ورفع المشاركون صور أبو صفية ورددوا شعارات الحرية لفلسطين، ارفعوا يدكم عن فلسطين، الحرية للدكتور حسام الآن، الحرية لكل الأطباء، الحرية لكل الممرضين، والحرية لكل الأسرى. وقال أحد المشاركين في كلمة إن الإسرائيليين ربما يتوقفون عن إلقاء الاتهامات الباطلة عليه ويقدمون له الطعام، إذ شعروا بأن العالم يراقبهم. فيما قال متحدث آخر إنه فخور بكونه فلسطينيا مسيحيا يتظاهر من أجل فلسطين إلى جانب إخوة آخرين مسلمين ويهود. وفي العاصمة الألمانية برلين، نظم متظاهرون مسيرة حاشدة رفعوا فيها أعلام فلسطين وشعارات الأرض لنا، وطالبوا بالحرية للأسرى. وتأتي هذه التظاهرات وسط تزايد الانتقادات الدولية التي تواجهها إسرائيل بسبب معاملتها السيئة للأسرى الفلسطينيين وإقرارها قانونا يجيز إعدامهم في جرائم تحددها حكومة تل أبيب، وهو القانون الذي وصفته العديد من المنظمات الدولية بالعنصري وغير العادل. تل أبيب: حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا، معتبرا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط. وكشف نتنياهو في تصريحات لشبكة CNN عن أنه تحدث مرارا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الأمر، واعتبر أن الصداقة الشخصية بين ترامب وأردوغان لا تجعل من تركيا دولة صديقة للولايات المتحدة، مضيفا أن في تركيا نظاما متطرفا يبتسم لأمريكا أو لرئيسها حين تقتضي الضرورة، مجددا التحذير من أنها إذا حصلت على مقاتلات F-35 فستكون هناك أعمال عدوانية. وتأتي تصريحات نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب بعد تواتر الحديث عن قرب إعلان السماح لتركيا بامتلاك F-35. واليوم وعد ترامب خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة بالنظر في إمكانية بيع تركيا طائرات F-35 بعدما أقصتها واشنطن من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسي. قطاع غزة: استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، بينها اغتيال مدير العلاقات العامة في اللجنة المصرية بغزة محمد فواز الوحيدي إثر استهداف مركبته المدنية من طائرات الاحتلال. وفي أحدث الهجمات استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 3 آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركب مدنية شرق منتزه برشلونة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. كما أفاد شهود عيان بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ مركب مدنية شرق منتزه برشلونة في حي الصبرة ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين. وفي جنوب قطاع غزة أفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بوصول جثمان الفلسطيني علاء صبر بريكا و9 مصابين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه منطقة المواصي غرب خان يونس. الكويت. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أن عددا من خطوط النقل الكهربائية خرجت عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد. وأضافت الوزارة باشرت فرق الطوارئ عملها تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة، وذلك للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع والعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن. دمشق. أطلق الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اختتم زيارة رسمية إلى سوريا، أطلق شراكة جديدة بين البلدين تدعم الاستثمار وإعادة الإعمار، كما أشرفا على تشكيل لجان مشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات للاستثمار في مجالات حيوية عدة. وأعلن الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون عن اتفاق البلدين على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في أقرب وقت ممكن، إيذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة. وكان الرئيس السوري قد استقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب الرئاسي عقب سماع انفجارين قرب فندق الفور سيزنز حيث أمضى ماكرون ليلته. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون بخير ويواصل زيارته إلى سوريا. بيروت. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تعرقل الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود، مشددا في الوقت عينه على أن قرار التفاوض هو حصرا بيد الدولة اللبنانية، فيما جدد رئيس الحكومة نواف سلام التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت. وفيما أكدت مصادر وزارية أن الرئاسة اللبنانية لم تتبلغ عن أي موعد جديد للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، نفت في الوقت عينه تحديد موعد لزيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 21 من الشهر الحالي. وقالت من المتوقع أن تحدد الزيارة قبل نهاية الشهر، لكن حتى الآن لم يتم تبليغ الرئاسة رسميا بالموعد. وأتى ذلك بعدما أعلن الثلاثاء من قبل متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي 15 و16 من يوليو تموز الجاري، لتكون 6 منذ انطلاق مسار التفاوض بين البلدين في وقت تستمر فيه الجهود على أكثر من خط لتذليل العقبات التي حالت حتى الآن لعدم بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. وجدد الرئيس عون أمس دعوته الولايات المتحدة والدول الصديقة إلى الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار، معربا عن ألمه لاستشهاد 4 أشخاص في الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الاثنين سيارة في النبطية، ومن بينهم مديرة مدرسة رسمية في بلدة النبطية الفوقة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 8 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، وصفت ابنة زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون الأثر السلبي الذي خلفه التدقيق في حياة والدتها على مر السنين، مدعية أنها تلقت تهديدات بالقتل منذ طفولتها. ففي مقابلة مع قناة سكاي نيوز قالت لي هانسون إن والدتها عانت الأمرين طوال مسيرتها السياسية، وأضافت إنها هي نفسها تلقت تهديدات بالقتل نتيجة لآراء زعيمة الحزب المثيرة للجدل. انظروا، لقد عانت كثيرا ولا شك في ذلك، هكذا أجابت عندما سئلت عن الانتقادات الموجهة لوالدتها. كل شيء من السجن إلى التهديدات بالقتل، تلقيت تهديدات بالقتل وأنا طفلة أيضا، واضطررت للاختباء، لذا نعم لقد كان الأمر صعبا. لكنها أضافت إن والدتها علمتها كيفية التعامل مع الانتقادات، وأحد الأشياء التي علمتني إياها والدتي هي الصمود والمثابرة، وهذا ما تستفيدين منه ويجعلك أقوى وأكثر تصميما. وأضافت قائلة: إذا سمحت للناس بإحباطك فسيفوزون، ولن أسمح لهم بذلك. وعندما أرى أشياء وأرى الكثير من المعلومات المضللة وبعض الهجمات الشخصية البشعة والمروعة التي تشن علي وعلى والدتي، فإن ذلك يزيدني تصميما. ثم اعترفت بأنه على الرغم من انتقاد والدتها الشديد لسياسات الحياد الكربوني، إلا أنها تمتلك ألواحا شمسية مثبتة على منزلها في تازمانيا. وقالت: لدي ألواح شمسية على منزلي بكل تأكيد، ودعونا نستمر في دعم المنازل والشركات لتركيب الألواح الشمسية لأنها ضرورية، وأتفق تماما مع ذلك، ولكن ليس على حساب تدمير بيئتنا. ودعت أيضا لائتلاف الليبرالي الوطني إلى العمل جنبا إلى جنب مع حزب أمة واحدة، وقالت إن حزب أمة واحدة ليس عدوا للائتلاف، فلنعمل معا. كامبرا. اعتذر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألمانيزي بعد مشاركته في لعبة إقامة علاقة جنسية ومواعدة أو زواج، وذلك خلال مقابلة مع بودكاست خلال ظهوره في بودكاست بوش ديب مع المذيعة نيكي أوزبورن، حيث طلب من ألبانيزي المشاركة في لعبة إقامة علاقة جنسية أو زواج أو مواعدة تضم كايلي مينوغ ونيكول كيدمان ورواندا بيرشمور، حيث كان عليه اختبار إحدى المشاهير التي سيقيم معها علاقة جنسية أو يتزوجها أو يواعدها. ردا على السؤال قال رئيس الوزراء: لقد تزوجت حديثا ولم يمضي على زواجنا سوى 6 أشهر. وردت أوزبون: ولكن ماذا لو فشلت الأمور؟ أجاب كايلي: بكل تأكيد. وسألته أوزبون: هل ستتزوج كايلي وتقيم معها علاقة جنسية أو تواعدها؟ أجاب ألبانيزي: كل ما سبق صحيح، إنها رائعة. وأثارت هذه التصريحات انتقادات، حيث اتهم بعض الزملاء رئيس الوزراء باللجوء إلى تصرفات غير لائقة. وقدم ألبانيزي اعتذارا صباح الاثنين في بيان مقتضب، وقال البيان: أعتذر بشدة عن هذه التصريحات. وقالت النائبة المستقلة عن دائرة فولر داي لي إن تصريحات ألبانيزي لا تليق برجل نبيل، وألمحت إلى أنه كان يحاول استمالة جيل الشباب. وقالت: في البرلمان لا يفترض بنا استخدام كلمات معينة، وأرى أن هذا التصرف لا يليق برجل نبيل، ولكن ربما يحاول رئيس الوزراء استمالة فئة أخرى، جمهور مستهدف لا يمانع باستخدام هذا النوع من اللغة. وقالت النائبة زالي ستيغال من حزب كوميونيتي سترونغ إن رد رئيس الوزراء على السؤال كان غير لائق بتاتا. وأضافت ستيغال: عليه أن يتعلم كيف يرد، وأن يكون قدوة حسنة، وأن يصف كلامه بأنه متحيز جنسيا. كما أدلى النائب برنابي جويس من حزب ون نيشن برأيه، واصفا تصريحات ألبانيزي بأنها تصريحات لا تليق به. وقال جويس في برنامج سانرايز يوم الاثنين الماضي إن هناك الكثير من الناس الذين يشعرون بأنهم مروا بتجربة سيئة مع رئيس وزراء أستراليا، ولا داعي لأن يلعب لعبة سخيفة. وعندما سئل عما كان سيفعله لو طرح عليه السؤال، أجاب جويس: كنت سأتجنب السؤال كما يفعل معظم الناس. وفي موضع آخر من مقابلة البودكاست سأل أوزبون ألبانيزي عما إذا كان هو وزوجته الجديدة جودي هايدن يمارسان الجنس بكثرة، فأجاب: حسنا، عندما يتوفر لدينا الوقت بعد مباراة كرة القدم. وأضاف قائلا: إن فوز فريق ساوز دائما ما يكون مثيرا للشهوة الجنسية، في إشارة إلى فريق دوري الرجبي الوطني المحبوب لدى الزوجين. كامبرا تشهد سوق العقارات الأسترالية تراجعا جديدا، لكن إذا عدنا إلى السجلات التاريخية فإن ما يحدث يعد جزءا من الدورة الطبيعية للسوق وفقا لتحليل جديد صادر عن دومين. فبعد التعديلات التي أقرتها الحكومة على الخصم الضريبي للمديونية السلبية Negative Gearing وضريبة أرباح رأس المال إلى جانب ثلاث زيادات متتالية في أسعار الفائدة التي حدثت هذا العام، بدأت أسعار المساكن في المدن الأسترالية الكبرى مجتمعة بالانخفاض. وعندما يحدث ذلك يطرح المشترون والبائعون السؤال نفسه: إلى أي مدى يمكن أن تنخفض الأسعار؟ وهل ينبغي للبائعين الانتظار؟ وهل هذه فرصة مناسبة للمشترين؟ ومتى تصل الأسعار إلى أدنى مستوياتها؟ ويشير تحليل جديد أعدته دومين إلى أن الإجابة قد تكون موجودة في البيانات التاريخية والممتدة على مدار 30 عاما الماضية. ودخل سوق العقارات حاليا مرحلة التراجع 9 خلال 3 عقود، لكن تقرير توقعات الدومين للسنة المالية 2026-2027 خلص إلى وجود نمط متكرر، إذ أعقب كل واحدة من موجات التراجع 8 السابقة تعاف دفع الأسعار في النهاية إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة. ووفقا للتحليل فإن أسعار المنازل في المدن الأسترالية الكبرى مجتمعة ستحتاج إلى الانخفاض بنحو 22.8% كي تعود إلى أدنى مستوى سجلته في آذار مارس 2023. أما التوقعات الحالية فتشير إلى احتمال تراجع أسعار المنازل في سيدني بنسبة تصل إلى 7%، وفي ملبون بنسبة تصل إلى 8% خلال السنة المالية المقبلة، وهي نسب لا تكفي لمحو آثار المكاسب التي حققها السوق خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشار التقرير إلى أن اللافت في موجات التراجع 8 السابقة لم يكن حدوث الانخفاضات بحد ذاتها، وإنما في محدودية حجمها، ففي جميع تلك الدورات لم يتجاوز أكبر انخفاض سنوي 8%. وفي المقابل شهدت أستراليا منذ عام 1995 تسع فترات من ارتفاع الأسعار استمرت في المتوسط أقل بقليل من 3 سنوات، وحققت نموا متوسطه 32.3%. أما أحدث موجة صعود والتي استمرت ل3 سنوات وانتهت الآن، فقد شهدت ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 29.6%. وجاء في تحليل الدومين إنه رغم أن التباطؤ الحالي يأتي وسط اهتمام متزايد بسياسات الحكومة الأسترالية، فإن بيانات 3 عقود تظهر أن تراجعات سوق الإسكان حدثت في ظل مختلف السياسات الحكومية، وكانت مدفوعة باستمرار بعوامل مثل أسعار الفائدة وحجم المعروض وظروف الائتمان وثقة السوق. وأضاف التقرير: شهدت أستراليا خلال هذه الفترة 8 موجات هبوط مكتملة، وأعقب كل واحدة منها تعاف لم يقتصر على تعويض الخسائر، بل دفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة. ويذكر تحليل دومين التاريخي إلى أن السوق قد تبدأ في التعافي خلال العام المقبل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بالسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ وعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ وعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول
10: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: وحمزة زيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الحلقة الثانية من تدبر فرش القراءات. أول مثال هناخده بعد ما عملنا مقدمة طويلة امبارح على تنوع فرش القراءات هيكون آيتين من سورة الشعراء. سورة الشعراء فيها الآية 12 والآية 13، هنرى الآيات كل يعني السياق كله. ربنا سبحانه وتعالى احنا في موقف ربنا بينبئ سيدنا موسى بيجعله نبي، فبيقول له وإذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. تمام. الآيات دي الأرنا دي قراءة الجمهور وقراءة حفص عن عاصم اللي احنا بنقرأها دايما يعني. لكن في قراءة يعقوب الحضرمي هو بيقرأها كده، قال ربي إني أخاف أن يكذبوني. يعقوب بيثبت الياءات الزوائد وقفا ووصلا، سواء كذب يعني لو وقف يقول يكذبوني، لو وصل هيقول يكذبوني برضو. ماشي طيب. ويضيق صدري، ما يقولش ويضيق صدري، يعني بيحط فتحة على يضيق. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، مش ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. خلاص، يبقى الاختلاف هنا الأساسي في يضيق ولا ينطلق، يضيق صدري ولا ينطلق لساني. طيب ايه بقى معنى الكلام ده؟ يعني بعض الناس يقول لك يعني خلاص يعني الضمه دي لما بقت فاتحه فرقت، يعني ده فرقت جدا في المعنى، اعطت معنى مختلف، لكن المعنيين مش متناقضين مع بعض، بل لما نركب المعنيين مع بعض سنجد المعنى العام بقى اغنى واوضح. اولا دي سوره ايه؟ سوره الشعراء، اللي لو كانت نزلت في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي كان ممكن يبقى اسمها سوره الاعلاميين او سوره الصحفيين، لان الشعراء في هذا الوقت في وقت النبي عليه السلام كانوا هم الاعلاميين والصحفيين بتوع هذا الوقت، يعني كان الشاعر من دول يقول قصيدة يولع بيها حرب بين قبيلتين تقعد 40 سنة عادي جدا، ويقول قصيدة تانية الموضوع يهدى ويبقى فيه سلام بينهم. فالشعراء كانوا حاجة مهمة جدا، هم الإعلاميين. فالسورة مهتمة جدا بالخطاب الإعلامي، بتتكلم عن نفاق الشعراء وإنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأن اللي بيتبعوهم دول غاوون. نجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إذن نحن أمام سورة تهتم بمسألة الخطاب القول، يعني أعذرك أن نسبة كلمة قال في سورة الشعراء 6% من القرآن كله. طيب وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام واجه نفاق الشعراء دول وعدائهم للإسلام؟ باستخدام نفس السلاح وهو الشعر، يعني الإعلام الإسلامي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده شعراء الرسول بيواجهوا الحملات الإعلامية المعادية للإسلام بحملات أقوى منها وبحرفية أكبر. فكان من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن رواحة وسيدنا حسان بن ثابت وسيدنا كعب بن مالك رضي الله عنهم كانوا أفضل وأقوى في نظم الشعر من شعراء الكفار كله. أنا متيم بشعر حسن بن ثابت، طول النهار بسمع شعر حسن بن ثابت، مش معقول. دوروا عليها، تلقوا واحد اسمه عارف حجاوي عامل قناة. عارف حجاوي ده اللي هو المصحح اللغوي بتاع قناة الجزيرة، عامل قناة على اليوتيوب للشعر، عنده ديوان لحسن بن ثابت روعة. وزي ما قلنا جت بس كلمة قال فيها 32 مرة، 6% من عدد مرات ورود قال في القرآن الكريم. طيب هنلاحظ أيضا إن فيه اهتمام بمسألة الخطاب الإعلاني في السورة دي. فلما ربنا بقى كمان كلم سيدنا موسى وقال له إيه، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون. شوف هنا هو سيدنا موسى فاهم إن ربنا بيرسله عشان يتكلم مع قوم فرعون، فهو خايف إنهم ما يصدقوهوش. كلام كله عن الخطاب وأهمية الخطاب. ويضيق صدري وعند يعقوب، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني وعند يعقوب ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. فإحنا قدام مشهد ربنا بينبئ فيه سيدنا موسى، يعني بيجعله نبي، بينبئه زي ما يقول بيرسل رسول، ينبئ نبي، نبي يعني نبي. فسيدنا موسى خايف انهم يكذبوه ما يصدقوهوش، وبيقول لربنا ويضيق صدري، يعني انا خلقي ضيق، انا بتنرفز بسرعه، ويضيق صدري يعني انا بتعصب بسهوله، ولا ينطلق لساني يعني لساني مش منطلق، بتلعثم لما اتكلم. كان يقول لك أصله كان أهتم، أصله كان مش عارف أكل إيه حاجة سخنة فلسعته، مفيش دليل على هذا الكلام خالص. مش تبقى عارفين سيدنا موسى كان راجع، كان بقاله 10 سنين خارج البلد مش بيتكلم اللغة المصرية القديمة، بقاله 10 سنين فمش منطلق في الكلام. ده الواحد فينا لما بيروح يقعد 3-4 سنين في أوروبا ولا أمريكا ولا بتاع ويرجع بلده كل دقيقة كده يضطر يحط كلمة انجليزي، وناس يقولوا ايه بيتمنظر علينا، او مش بيتمنظر، هو راحت منه اللغة عشان خاطر بقاله مدة مش بيستعملها. سيدنا موسى بقاله 10 سنين مش بيستخدم اللغة، فهيتلعثم، اكيد هيتلعثم، ومش منظر بقى يقف قدام ملك يستخدم بقى لفظ اجنبي وبتاع، ما ينفعش. هو بيقول ربنا يا ربي أنا خايف يكذبوني، وأنا من النوع اللي خلقه ضيق وبيتنرفز بسرعة جدا، وكمان لساني مش منطلق. في قراءة يعقوب بقى بيقول له يا ربي أنا خايف يكذبوني، إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري. يعني تعالوا بقى نحط الآيتين فوق بعض كده ونشوفهم معناهم إيه. المهم يا جماعه اوكي انا كبرها لكم شويه. الواوين اللي انا عاملهم بولد دول، الواو اللي قبل يضيق والواو اللي قبل لا ينطلق، دول واو عطف. في القراءه اللي فوق قراءه الجمهور اللي احنا بنقراها يضيق ولا ينطلق معطوفين على أخاف، فمضمومين، أخاف ويضيق ولا ينطلق، خلاص يعني أنا خايف يكذبوني وأنا بيضيق صدري وأنا لساني مش منطلق. ده المعنى. إنما في القراءة الثانية بقى قراءة يعقوب اللي تحت دي يضيق ولا ينطلق معطوفين على ايه؟ على يكذبوني. هي أصلها يكذبوني. ليه؟ لأن أن مش أن دي مش أن دي مش أن وأخواتها. أن تدخل على الفعل المضارع فتنصبه. أريد أن أتعلم، أريد أن أنجح، أريد أن يضيق، أن لا ينطلق. خلاص، يبقى في القراءة اللي تحت يضيق وينطلق معطوفة على إيه؟ على يكذبوني، لكن في اللي فوق معطوفة على أخاف. طب ده معناه إيه بقى؟ معناه ده معنى مختلف تماما بس مش متناقض. بصوا بقى، بيقول يا ربي أنا خايف إنهم يكذبوني، وخايف إن صدري يضيق واتنرفز وأفقد أعصابي، خايف ده.

وخايف لساني ما ينطلقش. المعنى الأولاني أنا خايف يكذبوني وأنا أصلا أعصابي بتفلت مني ولساني مش منطلق. يبقى عند يعقوب أنا خايف أتنرفز وخايف لساني ما ينطلقش. وعند حفص أنا بتنرفز، أنا لساني مش منطلق. ثانية واحدة، السؤال بقى المهم جدا نسأله نفسنا هنا، هو سيدنا موسى اتكلم بالضم ولا بالفتح؟ هو يتكلم بالاثنين، يا بالضم يا بالفتح، مش كده؟ فكر بقى معايا، عشان الحتة دي زي ما بيقول الفرنجة mind blowing، بجد جننتني. ها تفتكروا سيدنا موسى قالها بالضم ولا بالفتح؟ قال يضيق ولا قال يضيق؟ قال لا ينطلق ولا قال لا ينطلق؟ ما أكيد استخدم واحدة بس منهم. لا ما استخدمش ولا واحدة منهم أصلا. سيدنا موسى ما كانش الحوار ده بتاعه بالعربي، سيدنا موسى كان بيتكلم بالمصرية القديمة أو بلغة بني إسرائيل العبرية القديمة أو الآرامية. لا أمال إيه حكاية الضم والفتح ده؟ ده القرآن يا فندم بيعيد كتابة سيناريو قصة موسى باللغة العربية وبطريقة فنية لم يعهدها العرب من قبل، اللي هي القراءات. سيدنا موسى لا قال يضيق ولا قال يضيق، هو أتكلم بلغة تانية. طالما فيه المعنيين والمعنيين مختلفين يبقى الاثنين حصلوا. يعني سيدنا موسى قالهم مع بعض على جملتين، ركز معايا. سيدنا موسى الآن على الدعوة وخايف انه من بعض الضعف اللي عنده في طريقة كلامه في ايا كان، خايف انه هو ضعف في بعض الصفات الشخصية التلعثم الكلام ده يخليه ما يوصلش الرسالة كويس، فبيطلب من الله وبيجتهد في الطلب ان ربنا يرسل لأخوه هارون عشان يساعده. فبيقول لربنا الآتي، ركز بقى، يا ربي أنا خايف يكذبوني وما يصدقونيش، وخايف إن ده يتسبب إن صدري يضيق واتنرفز وأفقد أعصابي، لأن أنا أصلا خلقي ضيق وبفقد أعصابي بطبيعتي، فإيش حال بقى لما يكذبوني كمان؟ وخايف إن لساني ما ينطلقش، فإيش حال بقى لما أفقد أعصابي واتنرفز؟ ده أنا متوقع أنه مش هينطلق أكيد، فأرسل إلى هارون بقى. خدتوا بالكم بقى يعني إيه؟ هو بيحاول بكل الطرق أنه إن ربنا يوافق ويرضى بأنه هو يرسل لهارون. خدتوا بالكم من الجهد اللي بيعمله عشان ربنا ما يبعتوش لوحده. عشان المعنى ده يوصل يبقى كان لازم القرآن يزيد نص صفحة خلاص؟ لكن بتنوع القراءات احتفظ القرآن بصفة الإيجاز، موجز مختصر، واخد سلخة من القصة حطها في قراءة وسلخة تانية حطها في قراءة تانية. القراءة الأولى أنا خايف يكذبوني وأنا بطبيعتي بيضيق صدري ولساني مش منطلق. القراءة التانية أنا خايف يكذبوني وخايف يضيق صدري وخايف لساني ما ينطلقش. حطهم مع بعض مش متناقضين بل بالعكس، هتعرف المعنى الكامل بتاع الآية بقى. اجمعهم هيطلع ايه؟ انا خايف يكذبوني وخايف صدري يضيق لان اصلا صدري بيضيق بسهولة، وخايف لساني ما ينطلقش عشان هو اصلا مش منطلق. بس خلاص يا جماعة، مش عارف هو انا الوحدي اللي شايف الروعة دي ولا انتوا شايفينها معايا؟ يعني لو بصوا بقى، لو شايفينها اعملوا لايك وشير للفيديو. بس اقول لكم على الموضوع ده وعلى فكرة، وعشان كده اليوتيوب مش بترشح الفيديوز بتاعتنا للناس. لما اليوتيوب تلاقي تفاعل ونستعمل لايك كتير وكم دو، لو مش عاجبك اعمل ديسلايك على فكرة، بس لو عاجبك اعمل لايك واعمل شير. اليوتيوب بترشح العلم ده للناس. اللي انا بعمله يا جماعة اني بحاول ابسط علم، والله بعض الشيخ بتاعي انا مش بقى بعض العلماء، يعني الشيخ كبير يعني، كان بيسمي العلوم دي من العلوم الاستبحارية يعني.

ما يخصش العوام. أنا شايف إن من حق الناس تعرف كيف تكلم ربها، ومن حق الناس تشوف هذا الجمال. خلاص، قبل ما نقفل بقى، أنا عاوز أقول كلمة في حق سيدنا موسى. أنا متيم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا إلى أي درجة هو متواضع وخايف على الدعوة من عيوبه الشخصية، عشان بيتنرفز وعشان مش هيعرف يتكلم قدام فرعون، الآن على الدعوة قوي. بس لما تدبرنا قصة موسى وجدنا أنه ما كانش محتاج حد معاه خالص الحقيقة، ده أدى الأمانة وبلغ الرسالة بكفاءة وشجاعة جعلته من أفضل 5 رسل مشوا على وجه الأرض، اللي هم قولوا العزم من الرسل. كل ده كان تواضع منه. خلي بالك أنه ربنا استجاب دعواته. يعني ربنا أرسل معاه هارون، مش كده؟ أرسل معاه هارون، مش هو طلب كده؟ ربنا أرسل معاه هارون، بس إيه كمان؟ ربنا شرح صدره، مش هو بيقول ويضيق صدري؟ ربنا شرح صدره وربنا فك العقدة من لسانه وخلاه يتكلم، وكان هو اللي بيتكلم. شوف سيدنا موسى طلب إيه؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فربنا قبل هذا منه، شرح صدره ولسانه انطلق، وكمان أرسل معاه هارون. لأن بقية الدعاء إيه بقى؟ بص بقية الدعاء، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. السلام، بل أنا أرى إن ربنا درب سيدنا موسى. إيه رأيكم بقى؟ ربنا جهز، ربنا اداله الدورة تدريبية. إيه قيمة إن سيدنا موسى يعمل معجزة في عدم وجود الكفار؟ ليه يلقي عصا وليه يدخل إيده تطلع بيضة في عدم وجود فرعون؟ مش خسارة؟ ما نخلي نحوش المعجزات دي لغاية ما يبقى فيه كفار، عشان خاطر المعجزة تحصل قدام الكفار بالمرة، زي مثلا في سورة النمل. بص ربنا قال له، عشان انا عندي في سورة النمل ربنا قال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. يعني إيه؟ ربنا قال لسيدنا موسى في عدم وجود حد، ارمي العصا بتاعتك، رماها، شافها بتهتز كأنها جان، فسيدنا موسى خاف ولا مدبرة، طلع يجري ولم يعقب. ربنا رضى، تعالى لا تخاف إني لا يخاف ولدي المرسلون. تخيلوا لو كان سيدنا موسى أول مرة يعمل فيها إلقاء العصا وتتحول إلى إلى إلى ثعبان، يبقى قدام فرعون ويطلع يجري، كانت تبقى مصيبة. فربنا دربه قبل ما يروح عشان يقف بمنتهى الثقة ويرمي العصا. اتفضلوا، هو متدرب عليها، كذلك يحط ايده في جيبه ويطلعها تطلع بيضاء من غير سوء. فده كله ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ ولتصنع على عيني. فده رسول صنع على عين الله صلى الله عليه وعلى نبينا. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن

التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين. اللهم كن مع إخواننا في غزة، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، اللهم إنهم مقهورون فانتصر، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه. اللهم اهدنا واهد بنا وارض عنا وعن أولادنا، واجعلهم هداة مهديين، وارزقهم الأزواج الصالحين والذرية الصالحة. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وامتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: Yeah. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
5: نصيحة للآباء. هي شغلة أنت تقعد بألمانيا وهن بالشام، وهن بالشام وأنت بألمانيا، هي شو ما بدك تجيب مصاري أنت خسران. هدول الأولاد والبنات والهي هدول بدهم مو رقابة، بدك تقعد تنطرهم انطارة. تعرفوا ناطور البناية بيقدر يكتروك نفس الشيء. نمضي وإياكم في برنامج واللي يستعفف. العفة هي طهارة القلب. العفة لا تدريس ولا كلام. العفة تبدأ عند الرجال وعند النساء من خلق الحياء. المرأة عندما كانت يأتي لها الخاطب، شوفها بيجي مثلا أبوها بيسألها وأمها: عجبك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذنها صماتها. شو يعني؟ من الحياء. صماتها يعني من الصمت، بيحمر وشها بتصير مثل الشواندار. هلا والعياذ بالله، البي عنكم، ما مو عندي. العفة تبدأ من الحياء. نحن بدنا نطلع من شهر رمضان وخلق العفة بده ينزرع في عقولنا ونفوسنا ووجداننا، لأنه هو أمر قرآني. وليستعفف. والعفة لآخر لحظة بحياتك. العفة جميلة عند الإنسان، ولكن عند الشباب أجمل. بس نحن بهذا الزمان اللي عايشين فيه ما عم نعرف نقول هذا كبر صار عمره 60، يعني زعل حاله شوي. تلاقي امرأة صار عمرها 50 و60 سنة، تروح مثلا مثل يوم الجمعة بغير رمضان، هيك مثلا بيجتمعوا مزرعة بهي، لابسة لباس مفكرة حالها بنت 18 وبدها تغري. الله قال: وجاءكم النذير. مين النذير؟ النذير الشاب. عبدي شاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك فاستحي مني فإني أستحي منك. إذا مات الحياء سقطت كل الحواجز. في حياء. كان هيك مثلا العم، مثلا الجد، الجار، شوف واحد هيك حكى كلمة مثلا مراكزة، لو استحي من الله. كان يقولون كلمة لهلا مذكرة: يا قليل الحياء. تذكروها. أول الحياة ما عاد في حياة. لا، نحن بزمان ما في حياة، قليل. لذلك فتش عن بنت الأصول، بنت المرباية اللي في عندها حياة. إن شاء الله نحن ما في بنت محطة صورتها على الواتساب على الحالة. افتحوا على الانستغرام وشوفوا المناظر. هي كلياتها ما تودي للعفة. العفة العفة العفة. لون واحد كان بالنسبة مو لأمهاتنا لا يعني للست، كل واحد ذكر سته شو هي أم شو أم الملاية عمرها 80 سنة وما عم تشوف قدام منها وعم تغطي على وشها. قيمكم من المنظر ولي هذا شو هاد؟ هاد عم تطلب العفة ما بدأ حدا يشوفها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء شعبة من الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة درجة، يعني أعلاها لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. من العفة بالنسبة للبنت حتى بالنسبة للشاب، سلام تحكي عن البنت، رسالة في العفة هو اللباس. انت كأب انت كأم اللي عم تيجوا تحضروا الدروس واللي عم تسمعوني هلا وانتوا برمضان، شو هاللباس اللي شاريتيه لبنتك؟ هذه اللي عم توصوا عليه وعم تفتحوا على امازون وعم تفتحوا على نون وعم تفتحوا بعرفهم كلهم، يعني شو شايفتين شايفيني انا ساكن بال بال بال تحت الارض، عنا اولاد ومثل حكايتكم نعرف في شيء بيجسم الانسان ما بيصير هذا مؤمن. لكن بتعرفوا انه الواحد اذا بتتركوه بدون لباس بيشمئز منه الانسان؟ الزينه بالتقوى مو الزينه باللباس. صار الاخضر والاحمر والاصفر والمزركش ومدري ايش. حكالي احد الاخوان الكرام موجود لهلا الله هيك يعطيه الصحه والعافيه، شغلك بالتجاره، قال لي انا بالسبعينات كنت روح على الصين، قال لي الصين من اولها لاخرها لابسين لون خاكي، ما عندهم غير هاللون. عرفتوا الخاكي مثل اللون يعني قريب من هون. طلاب المدارس كان الواحد يلبس الصدريه، هذا لون الصدريه. قال لي رحت على الصين من قبل الكورونا، بدهم يخربوا عقل البني ادم. لذلك بنتك انت مسؤوله عنها، مسؤوله عنها بايش؟ بلباسها. وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. رساله العفه اللباس. تجي انت مثلا يعني هي مثلا عمرها 14 15 في لها لباس، الحمد لله تغيرت الامور. كان واحد يدور على اواعي لبنته ما يلاقي. المراه اذا بتضبط لباسها بتمنع الشباب ان ينجرفوا في الحرام. انت لما عم تنزلي الصبح على الجامعه وتعدي لي نص ساعه وانت صايمه كلها هي كلها الله اباحها لك، بكره لما تتجوزي خليك لجوزك الله يعطيك العافيه، شو ما بدك ساوي، غندري تلبسي اللي بدك اياه مع الجامعه. معقول يعني بتفوت على مستشفى هيك لباس المستشفى بالنسبه مثلا للدكاتره للدكتورات وللممرضات؟ هون عرض ازياء شيء 15 20 سنة. يعني أنا محامي انزل شوف المحاميات، رحت حكيت مع رئيس النقابة قلت له هون عرض أشياء ولا لا؟ النقابة معروفة نقابة المحامين هذا تبع الجرافي والشغلة الرسمية، هي أكثر شغلة رسمية هي والقضاة. وقت منا هيك أصدروا قرار إنه مثل هيك توجيه إنه انضبطوا بنتك انت ما تسمح لها، بابا ليش حاطة عطر؟ نظافة معلش، اما عطر بلفت لا. هي رسالة. ما حدا منعك لا اللباس اللي فيه وقار ولا اللباس اللي فيه يعني اكابرية، معلش. اما ذكر انه كنت في الصف السابع وانا كنت مدرسة شرعية. المسؤول كان التوجيه الديني استاذ أسامة الخاني الله يرحمه ويقدس سره ويجعله في عليين. لابس انا بنطلون جينز وكنز لاكوست كان منزلين جديد. مدري مين جايب لي هون. قال لي ملا. قال لي هاد نصكم ما بيزبط معي بكره بتغيره. هيك كانوا يربونا. أكان. وين نحن هلا؟ وين هلا نحن؟ طلع لي ابنه هيك، انت بتعرف هذا رفيقه اللي معه عنده مشاكل اجتماعيه ومشاكل جنسيه ومشاكل، لكان عم يفكر فيه، روحوا شوفوا الحياه، هذا عم يتعاطى وهذا عم انتبهوا لاولادكم وانتبهوا لبناتكم. كل انسان عنده احتشام عنده احترام، يحظى باحترام الغير. احتشمي في شيء الله عز وجل منحه للأنثى، هذا سر ما بينعطى إلا للزوج. متى ما بدك تفشي السر هذا أنت روح يتحملي بقى، في محاسبة. هذا الجسد أمانة، جسد الأنثى أمانة. هذا متى ما انت خنتي الامانه الله بده يحاسبك. شوفوا يا اخوان الكرام، الحياه كلها امراض، الحياه كلها اسقام، شو وصلك انت؟ كله امتحانات وكله يعني نسال الله عز وجل. بدنا عفه، عفه في الشاشات. هاي الشاشه اللي نحن عم نستخدمها بشكل هون على هون نبلش هون لأنه ما حدا شايفنا، كل واحدة إلى حساب، حساب على الواتساب وحساب على الانستغرام وحساب على الفيسبوك وعنده يوتيوب. تعرفوا أنه أغلب العلاقات المحرمة تبدأ برسالة. بيجي واحد هيك معجب، ممكن نتعرف؟ مين؟ فلان الفلاني. أنا أنصح نصيحة اللي عم يسمعني، نصيحة لوجه الله تعالى، كل شيء محادثات خاصة بلاها. في شركة في كذا وهي بيجي بيحضروا أربعة خمسة، كل شيء على المكشوف. بحياتك لا تسكر باب وموجودة أنثى. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. أنا عم أحكي عن العفة. بدنا نحن إذا القلب مطاهر ما لا قرآن بينفعك ولا حديث النبي بينفعك. الله وكيلكم. على واحد إذا كان جربان جرب بينفع معه الكالونيا؟ وإذا لبس جرافة وقميص جربان بده يعمل هيك؟ نحن إذا القلوب منظيفة من جوا كل شيء محادثات خاصة بلاها. تجي تبعت لك هي لا بكرة في العمل إن شاء الله، يعني مثل ما بيقولوا إنه يعني بحضور مجلس الإدارة، هذا بسموه الحديث الخفي بالليل. أول شيء ببلش بوردة هيك صغيرة، الوردة بتصير بقى، بعدين بصير قلب، بعدين القلب هو عم يعطي هيك، عرفوه؟ بعدين بيروح بيجيب لها قنينة تمر هندي مع هي بلش الهدايا، بعدين بيعزمها على الفطور، بعدين بتصير هدية تانية أتقال، بعدين بياخذها لحم وبرميها جوا. حكيت لكم قصة، إنسان أعجب طبيب بطبيب أسنان، أعجب بمريضة عنده، أجيت يوم يومين ثلاثة كذا، بعدين أوقعها في شراكه، عارف شو يعني أوقعها؟ يعني صار الفاحش، ويوعدها بالزواج، أنا أجيت لعندي هذه الأخت 5 سنين بعدين حمل حاله لما كانت الأحداث وسافر دق له قال له إن شاء الله واحدة ساقطة مثل حكايتك أنا بدي أتجوزها هي لأنه ما في عفة هو ماله عفيف وهي قليلة عقل واللي يستعفف أنت عندك أسرة حافظي على أسرتك حافظي على أبوك يا ما بنت جابت الجلطة لأبوها طور هلا يدقوا لك تليفون أنت كأب يقول لك بنتك بالمخفر شوفي والله مضبوطة بيبي وكذا أو يعني مثلا مع الفاحشة والحرام حشيش شو رأيكم حافظي على سمعة عيلتك وأسرتك نصيحة للآباء هاي شغلة أنت تقعد بألمانيا وهن بالشام وهن بالشام وأنت بألمانيا هاي شو ما بدك تجيب مصاري أنت خسران هدول الأولاد والبنات والهي هدول بدهن مو رقابة بدك تقعد تنطرهم انطارة تعرفوا ناطور البناية بيقدر يكتروك هذا بيقول له الكهرباء وهذا بيقول له الأسنصور وهذا بيقول له المي وهذا بيقول له أنت الغاز نفس الشيء قدام مني صار موقف أحد الأرحام أم عندها أولاد وهيك عيلة أم سألتها امرأة أنه طيب أنت ما بتشتغلي شغلة تانية يعني هيك تستلمي لك شغلة يعني أنت مثقفة ومعك شهادات أم قالت لهم أنا عكفت على تربية هؤلاء وخرجت منهم رجالا وبناتي هي أحسن شغلة بالدنيا هدول بدهم ترباية حافظي على سمعة عيلتك ولا تلوثيها يا بنتي حافظي على سمعة عيلتك ولا تلوثيها طيب أيام موقف واحد بيدمر عيلة يا ريته بيدمر العيلة العيلة وعيلة العيلة هلأ ما في أسهل من نشر الخبر لعمها ولخالها شو بتصير رأسك واطي طول عمرك كان شو لذلك دعو لهم بال بال بال بال بالحفظ بالصون فالله خير حافظ لذلك زوجها لك زوجوه كل شيء مختلط هربوا منه عرس مختلط ما بروح هدول هلا بالجامعات وهي ما بعرف اذا لسه يعني ضمن الشيء الجديد يعني سيران مختلط اعوذ بالله من هون بتبلش بالحركات واللي احفظ الله يحفظك طيب انتبهوا العفة ليست انغلاق لكن هي وعي مو والله انه ما بروح قد تروح تشتغل معلش تروحي تشتغلي بعفتك ما قلنا لك لا تشتغلي اضطر الامر تشتغلي بس ما هو انغلاق هو وعي شغلة اللي بيمشي حالها رسالة لا تبعثي صوت واللي بيمشي صوت لا تبعتي فيديو هي بتجيب تبعت فيديو لك شان شو الفيديو لك هو متخانق هو وزوجته اجيتي انت ومركزة حالك وشافك اشتغل معه 600 شيطان هذا كم من امرأة محجبة واذا ما لم حجب ان شاء الله بتتحجب لكن بعفتها الحجاب بيكمل العفة ناجحة نجاح كامل نجاح كامل لكن اخوان الكرام وكم من امرأة دخلت العمل لا بدها عمل هلا اصلا اذا هي ما بدها عمل لزوجك زمان هلا شو اعلى رتبة بالعمل اعلى رتبة ربة منزل ما كان يكتبوا على جواز سفر ربة منزل شو خرجت؟ خرجت أجيال. هلا مهندسة وطبيبة وما لا عرفانة تربي ابنها. ديروا بالكم أخوان الكرام، الحياة تحتاج إلى متابعة. لذلك العفة ما هي انغلاق، بل وعي، طريقة تعامل، طريقة تواصل، طريقة أنه تعرف الحدود، الحلال من الحرام. أيضا بدك أنه المرأة يكون لها هيبة، بنتك لها هيبة، زوجتك لها هيبة، تحافظ على عفتها. أما هي اللي رقمها موجود عند كل الناس، حنصحك أنت أي رقم ما بتعرفي لا تردي عليه، أي رقم يبعث لك رسالة ما بتعرفيه لا تردي عليه، لأنه هون هذا فخ اسمه. ما بتشوفوا شلون بيعملوا له فخاخ لدول الحيوانات؟ الفار هذا شلون بيجيبوا له، بيحطوا له جبنة وكذا وياه، بفوت بسلوت. اوعى ان تصاد، اوعي انه يصيدوكي معك كذا. ممكن تعرف هلا يا ريت في شيء من برات البلد، في ناس هلا بس تطورت الامور اكثر من هيك. يعني من جاريكم فوت على تيك توك، فوت مين هذا نتعرف، صوت وصوره، يا لطيف. لا تضيعوا وقتكم، الدنيا رمضان. نحن ما من... لا من... نحن اللي بنعرفه ما عم نحكي معه. والله اتصل فيني اخ من اخر بلاد الدنيا بجهة الهند، يمكن عم يسمع درسي هلا، من بلد اسمه بنغلاديش، عم يدق لي وكذا. بعثت له رساله، قلت له رمضان كريم، بارك عليك الشهر، والله عندي تلاوه وعندي تراويح وعندي 3 دروس، وليس عندي وقت لان اتواصل، ان شاء الله بعد رمضان اتكلم معك. نقطه من اول السطر. نحن اللي بنعرفه عم نعتذر منه، عنكم وقت لطق الحنك، راحت حياتنا سدى. متى ما كان الإنسان عنده عفة، الله بيكرمه بالزواج، وهي الله بيكرمها ترفع القيمة. تجي هلا أنت مثلا هي بتحكي هيك، بتسأل هي كانت مع رفيقي، ما يناموا من الكافة، تجي وتشطيب رد، بتسأل واحد هي بالسنة الثانية مو مخلي شب حاكي معه. لما بتكوني عفيفة تبي شوفي بترفع قيمتك، هذا بصير قيمة مضافة. هلا الواحد بياخد حقوق، الأخريج حقوق، اجا دعمها بالتدريب على المحاماة، صار أستاذ محامي، هذا مو مثل ذاك، صار قيمة مضافة. عمل ماجستير بالحقوق، صار أستاذ محامي مع ماجستير، ساوى دكتوراه، أوه يعني شبه ختمها للمصلحة. أنت كمان والله شو هي كانت زينة الجامعة، هي كانت زينة الحارة، ما عينها في الأرض. طيب غير هيك، هي بكرة تزوجت، هي العفيفة صارت خالة وصارت أم وصارت عمة، ما هي بتصير هي قدوة للعفيفات. بعدين العفاف سلام داخلي بينك وبين الله، بينك وبين نفسك. الحمد لله يجي الواحد هيك بينه وبين حاله، يعني بيقدر يكذب على الناس كلها، بس على الله ما بيقدر يكذب. تكذب على نفسك ما فيك تكذب. حتى بكره وينك، بكره بدك تتزوجي بصير عندك اولاد، لا تقولي انه انا ها تمشي بعد 10 سنين يجي واحد يقول لك شايف هي امها كانت صاحبتي، اعطيك العافيه. شو التاريخ المشرف هذا؟ بعدين هلا وينكم؟ لكم شغله، الصوت والصوره والفيديو هذا سجل يا تاريخ، ما بينمحى. تجي بعد 20 سنة ابنك يكون هيك بيعمل هيك، بيشوف امه وين واقفه معه، عم تمزح انت وهي عم طعمية وهو عم طعمية. مين هاي؟ شو بدها تقول له؟ جوزي؟ ما في جوزي. رفيقي؟ شو بدي لك؟ بنتك شو بدها تقول لك؟ لذلك الله عز وجل يعفنا ويعف أولادنا ويعف بناتنا ويعف بنات المسلمين، ونطبق قول الله تعالى وليستعفف. اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بالسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 8 تموز يوليو لعام 2026. طهران. أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر اليوم بسماع دوي سلسلة انفجارات في مدن ومناطق جنوبي إيران بينها سيريك وجزيرة قشم وبندر عباس، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات على إيران، قالت إنها تأتي ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وأدانت الخارجية الإيرانية إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني. وقالت وكالة فارس الإيرانية إن دوي انفجارات سمع في مدينة سيريك وجزيرة قشم، مشيرة إلى أن مصدرها لم يكن معروفا في البداية. من جانبه ذكر التلفزيون الإيراني أن 7 انفجارات دوت في محيط قرية طهروي التابعة لمدينة سيريك، كما سمع دوي 6 انفجارات في إحدى قرى جزيرة قشم، إضافة إلى 6 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، مؤكدا أن غالبية الغارات على جنوبي البلاد استهدفت مناطق غير مدنية غير عسكرية. وأفاد التلفزيون بأن مقذوفات أصابت الرصيف البحري التجاري في سيريك ورصيف الصيد في قرية زيارة، إضافة إلى إصابة رصيف تجاري وآخر للصيد في مدينة سيريك جنوبي البلاد. كما أشار إلى أن الهجمات الأمريكية استهدفت المنطقة التي توجد فيها أبراج للاتصالات بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد. وأضافت وكالة فارس لاحقا أن حصيلة انفجارات ارتفعت إلى 10 في سيريك و4 في قرية ميسين بجزيرة قشم. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران، مؤكدة أن الهجمات تهدف إلى فرض ثمن باهظ على ما وصفته باستهداف طهران سفنا تجارية تقل مدنيين في ممر مائي دولي. وقالت القيادة إن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ووصفت تلك الهجمات بأنها غير مبررة وخطيرة وتمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات على إيران عملية عقابية ولن ينتهي الأمر قريبا. بدورها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن الغارات على إيران ستستمر لبعض الوقت وستركز على سلسلة من الأهداف العسكرية. وفي السياق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن الحربية الأمريكية لا تزال في حالة تأهب لإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك. من جانبه نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الأهداف في إيران شملت مواقع صواريخ كروز مضادة للسفن وأخرى لإطلاق المسيرات ومنشآت موانئ، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وصواريخ أرض جو. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وافق على خطة توجيه ضربة لإيران وأصدر أمرا بتنفيذها أثناء تواجده في تركيا لحضور قمة الناتو. ومباشرة بعد إعلان الولايات المتحدة بدء تنفيذ ضربات على إيران، أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% إلى نحو 76.5 دولار للبرميل. وفي أول رد فعل إيراني قالت الخارجية الإيرانية إن طهران سترد بشكل حاسم على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين. مضيق هرمز. أثار استهداف ناقلة الغاز المسال القطرية الركيات قرب مدخل مضيق هرمز ردود فعل قطرية وخليجية وأمريكية، إذ استدعت الدوحة نائب السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج، بينما أعلنت الولايات المتحدة إلغاء ترخيص كان يسمح مؤقتا بإنتاج النفط الإيراني وبيعه وتوريده. وفي المقابل أعربت الخارجية الإيرانية عن أسفها للاتهامات القطرية، ووصفت الحادثة بأنها مزعومة متحدثة عن سلوك بعض السفن في المضيق باعتباره خطرا على الملاحة. وأكد تقرير لوحدة المصادر المفتوحة تعرض ناقلة الغاز المسال القطرية الركيات لهجوم عند مدخل مضيق هرمز خلال الليلة الماضية. ووفق التقرير فإن بيانات مارين ترافيك وكبلر أدوات تتيح تتبع حركة السفن ورصد الحاويات تشير إلى أن الركيات التي تحمل رقم تسجيل بحري ناقلة غاز المسال ترفع علم جزر مارشال، وترتبط ملكيتها وإدارتها التجارية بجهات قطرية، وتبلغ سعتها نحو 216 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. وتكشف خرائط المسار في مارين ترافيك أن الركيات تحركت خلال رحلتها الأخيرة في نطاق واسع في بحر العرب والمياه القريبة من السواحل الهندية والباكستانية. وتظهر مراجعة بيانات منصة مارين ترافيك أن آخر إشارة معلنة للناقلة كانت في 18 من يونيو حزيران الماضي قرب الساحل الغربي للهند، وكانت بياناتها تعرض سرعة 15 عقدة ووجهة معلنة إلى ميناء داهج الهندي. وفي غضون ذلك نقلت فاينانشال تايمز عن مصدرين مطلعين أن سفينة أخرى تعرضت للهجوم خلال الليل، ونقلت عن أحد المصدرين قوله إن السفينة الثانية ناقلة نفط سعودية وإن ما جرى لها قيد التحقيق. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة سفينتين بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. إسلام آباد. أطلقت السلطات الباكستانية اليوم عمليات بحث وإنقاذ بعد فقدان الاتصال بطائرة شحن من طراز بوينغ 737 قبالة سواحل مدينة كاراتشي، بينما كانت في رحلة قادمة من الشارقة بدولة الإمارات وعلى متنها 5 من أفراد الطاقم. وقالت هيئة المطارات الباكستانية إن الطائرة التابعة لشركة كيتو إيرويز أبلغت عن عطل في نظام الملاحة أثناء رحلتها قبل أن تظهر بيانات الرادار هبوطها السريع وتغييرها اتجاهها بصورة حادة، ثم انقطع الاتصال بها على بعد نحو 155 ميلا بحريا غرب كاراتشي. وأضافت الهيئة أن عمليات البحث والإنقاذ انطلقت في بحر العرب لتحديد موقع الطائرة دون الإعلان حتى الآن عن العثور عليها أو معرفة أسباب اختفائها. أنقرة. بينما عبر مجددا عن خيبة أمل عميقة من حلف شمال الأطلس الناتو مهددا بسحب جميع قوات بلاده من أوروبا، أغدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المديح على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن علاقات الولايات المتحدة مع تركيا في أفضل حالاتها، متعهدا برفع العقوبات عنها والنظر جديا في بيعها مقاتلات F-35. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب خلال استقباله من قبل نظيره التركي أردوغان في العاصمة أنقرة التي وصلها لحضور قمة الناتو التي تستمر ليومين الثلاثاء والأربعاء. وفيما يبدو زيادة في الضغوط على حلفائه الأوروبيين التقليديين وأعضاء الحلف 32 الذين يحضرون القمة، استحضر الرئيس الأمريكي ملف جرينلاند مشددا على أن السيطرة على الجزيرة ينبغي أن تؤول للولايات المتحدة لا إلى الدنمارك. يحدث ذلك بالتزامن مع بدء قادة في حلف الناتو أمس الإعلان عن صفقات تسليح بمليارات الدولارات في مسعى إلى التأكيد عن استجاباتهم للمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق على الدفاع عن أوروبا، وذلك قبيل قمة مرتقبة مع الرئيس الأمريكي. دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ سقوط النظام السابق. ووفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة الداخلية السورية، أسفر الانفجاران عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. وقالت الوزارة إن قوات الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية عبوتين ناسفتين في المنطقة، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك. وأضافت أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا في محيط الموقع حفاظا على سلامة المواطنين، في حين شرعت الوحدات المختصة في تنفيذ عمليات المسح والتأمين في المنطقة. وتفقد وزير الداخلية السوري أنس خطاب موقع التفجيرين وقال لقناة الإخبارية السورية إن 8 دقائق فقط فصلت بين الانفجارين، وأوضح أن موكب الرئيس الفرنسي كان بعيدا عن المنطقة بنحو 10 كيلومترات. واعتبر الوزير أن وقع من أعمال تخريبية يؤكد حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة في حماية أمنها واستقرارها والتصدي لكل ما يستهدف مسار التنمية وبناء الدولة. وتعهد في منشور عبر حسابه بمنصة إكس بأن تواصل مؤسسات الدولة أداء واجبها في حماية المواطنين وتعزيز الأمن وملاحقة كل من يقف خلف هذه الأعمال الإجرامية. ونقلت منصة سوريا الآن عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قوله إن العبوات الناسفة تم زرعها قبل دقائق من الانفجار، وأكد أن قوى الأمن باشرت تحقيقاتها عقب الحادث وتوصلت إلى رأس خيط يدل على الفاعلين، مشيرا إلى أنه من المبكر الإعلان عن الجهات المتورطة في الحادث، وسيتم ذلك عند انتهاء التحقيقات. أوروبا. شهدت عواصم أوروبية السبت الماضي مظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وخصوصا الطبيب حسام أبو صفية، ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ففي ساحة فونتين ديز أونوسانت بالعاصمة الفرنسية باريس، نظمت منظمة يوروبليتسن وقفة رفعوا فيها أعلام فلسطين ولبنان، ورددوا خلالها شعارات فلسطين عربية من البحر إلى النهر وأخرى مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي. كما شهدت العاصمة البريطانية لندن وقفة أمام مقر السفارة الإسرائيلية، طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية وخصوصا مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية المعتقل منذ أواخر عام 2024. ورفع المشاركون صور أبو صفية ورددوا شعارات الحرية لفلسطين، ارفعوا يدكم عن فلسطين، الحرية للدكتور حسام الآن، الحرية لكل الأطباء، الحرية لكل الممرضين، والحرية لكل الأسرى. وقال أحد المشاركين في كلمة إن الإسرائيليين ربما يتوقفون عن إلقاء الاتهامات الباطلة عليه ويقدمون له الطعام إذ شعروا بأن العالم يراقبهم، فيما قال متحدث آخر إنه فخور بكونه فلسطينيا مسيحيا يتظاهر من أجل فلسطين إلى جانب إخوة آخرين مسلمين ويهود. وفي العاصمة الألمانية برلين، نظم متظاهرون مسيرة حاشدة رفعوا فيها أعلام فلسطين وشعارات الأرض لنا وطالبوا بالحرية للأسرى. وتأتي هذه التظاهرات وسط تزايد الانتقادات الدولية التي تواجهها إسرائيل بسبب معاملتها السيئة للأسرى الفلسطينيين وإقرارها قانونا يجيز إعدامهم في جرائم تحددها حكومة تل أبيب، وهو القانون الذي وصفته العديد من المنظمات الدولية بالعنصري وغير العادل. تل أبيب. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا، معتبرا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط. وكشف نتنياهو في تصريحات لشبكة CNN عن أنه تحدث مرارا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الأمر، واعتبر أن الصداقة الشخصية بين ترامب وأردوغان لا تجعل من تركيا دولة صديقة للولايات المتحدة، مضيفا أن في تركيا نظاما متطرفا يبتسم لأمريكا أو لرئيسها حين تقتضي الضرورة، مجددا التحذير من أنها إذا حصلت على مقاتلات F-35 فستكون هناك أعمال عدوانية. وتأتي تصريحات نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب بعد تواتر الحديث عن قرب إعلان السماح لتركيا بامتلاك F-35. واليوم وعد ترامب خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة بالنظر في إمكانية بيع تركيا طائرات F-35 بعدما أقصتها واشنطن من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسي. قطاع غزة. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، بينها اغتيال مدير العلاقات العامة في اللجنة المصرية بغزة محمد فواز الوحيدي إثر استهداف مركبته المدنية من طائرات الاحتلال. وفي أحدث الهجمات استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 3 آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركب مدنية شرق منتزه برشلونة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. كما أفاد شهود عيان بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ مركب مدنية شرق منتزه برشلونة في حي الصبرة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين. وفي جنوب قطاع غزة أفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بوصول جثمان الفلسطيني علاء صبر بريكا و9 مصابين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه منطقة المواصي غرب خان يونس. الكويت. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أن عددا من خطوط النقل الكهربائية خرجت عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد. وأضافت الوزارة باشرت فرق الطوارئ عملها تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة، وذلك للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع والعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن. دمشق. أطلق الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اختتم زيارة رسمية إلى سوريا، أطلق شراكة جديدة بين البلدين تدعم الاستثمار وإعادة الإعمار، كما أشرف على تشكيل لجان مشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات للاستثمار في مجالات حيوية عدة. وأعلن الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون عن اتفاق البلدين على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في أقرب وقت ممكن، إيذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة. وكان الرئيس السوري قد استقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب الرئاسي عقب سماع انفجارين قرب فندق الفور سيزنز، حيث أمضى ماكرون ليلته. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون بخير ويواصل زيارته إلى سوريا. بيروت. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تعرقل الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود، مشددا في الوقت عينه على أن قرار التفاوض هو حصرا بيد الدولة اللبنانية، فيما جدد رئيس الحكومة نواف سلام التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت. وفيما أكدت مصادر وزارية أن الرئاسة اللبنانية لم تتبلغ عن أي موعد جديد للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، نفت في الوقت عينه تحديد موعد لزيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 21 من الشهر الحالي، وقالت من المتوقع أن تحدد الزيارة قبل نهاية الشهر، لكن حتى الآن لم يتم تبليغ الرئاسة رسميا بالموعد. وأتى ذلك بعدما أعلن الثلاثاء من قبل متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي 15 و16 من يوليو تموز الجاري، لتكون السادسة منذ انطلاق مسار التفاوض بين البلدين في وقت تستمر فيه الجهود على أكثر من خط لتذليل العقبات التي حالت حتى الآن لعدم بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. وجدد الرئيس عون أمس دعوته الولايات المتحدة والدول الصديقة إلى الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار، معربا عن ألمه لاستشهاد 4 أشخاص في الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الاثنين سيارة في النبطية، ومن بينهم مديرة مدرسة رسمية في بلدة النبطية الفوقة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 8 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. وصفت ابنة زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون الأثر السلبي الذي خلفه التدقيق في حياة والدتها على مر السنين، مدعية أنها تلقت تهديدات بالقتل منذ طفولتها. ففي مقابلة مع قناة سكاي نيوز قالت لي هانسون إن والدتها عانت الأمرين طوال مسيرتها السياسية، وأضافت إنها هي نفسها تلقت تهديدات بالقتل نتيجة لآراء زعيمة الحزب المثيرة للجدل. انظروا، لقد عانت كثيرا ولا شك في ذلك، هكذا أجابت عندما سئلت عن الانتقادات الموجهة لوالدتها. كل شيء من السجن إلى التهديدات بالقتل، تلقيت تهديدات بالقتل وأنا طفلة أيضا، واضطررت للاختباء، لذا نعم لقد كان الأمر صعبا. لكنها أضافت إن والدتها علمتها كيفية التعامل مع الانتقادات، وأحد الأشياء

التي علمتني إياها والدتي هي الصمود والمثابرة، وهذا ما تستفيدين منه ويجعلك أقوى وأكثر تصميما. وأضافت قائلة: إذا سمحت للناس بإحباطك فسيفوزون، ولن أسمح لهم بذلك. وعندما أرى أشياء وأرى الكثير من المعلومات المضللة وبعض الهجمات الشخصية البشعة والمروعة التي تشن علي وعلى والدتي، فإن ذلك يزيدني تصميما. ثم اعترفت بأنه على الرغم من انتقاد والدتها الشديد لسياسات الحياد الكربوني، إلا أنها تمتلك ألواحا شمسية مثبتة على منزلها في تازمانيا. وقالت: لدي ألواح شمسية على منزلي بكل تأكيد، ودعونا نستمر في دعم المنازل والشركات لتركيب الألواح الشمسية لأنها ضرورية. وأتفق تماما مع ذلك، ولكن ليس على حساب تدمير بيئتنا. ودعت أيضا الائتلاف الليبرالي الوطني إلى العمل جنبا إلى جنب مع حزب أمة واحدة، وقالت: إن حزب أمة واحدة ليس عدوا للائتلاف، فلنعمل معا. كامبرا. اعتذر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألمانيزي بعد مشاركته في لعبة إقامة علاقة جنسية ومواعدة أو زواج، وذلك خلال مقابلة مع بودكاست خلال ظهوره في بودكاست بوش ديب مع المذيعة نيكي أوزبورن، حيث طلب من ألبانيزي المشاركة في لعبة إقامة علاقة جنسية أو زواج أو مواعدة تضم كايلي مينوغ ونيكول كيدمان ورواندا بيرشمور، حيث كان عليه اختبار إحدى المشاهير التي سيقيم معها علاقة جنسية أو يتزوجها أو يواعدها. ردا على السؤال قال رئيس الوزراء: لقد تزوجت حديثا ولم يمضي على زواجنا سوى 6 أشهر. وردت أوزبون: ولكن ماذا لو فشلت الأمور؟ أجاب كايلي: بكل تأكيد. وسألته أوزبون: هل ستتزوج كايلي وتقيم معها علاقة جنسية أو تواعدها؟ أجاب ألبانيزي: كل ما سبق صحيح، إنها رائعة. وأثارت هذه التصريحات انتقادات، حيث اتهم بعض الزملاء رئيس الوزراء باللجوء إلى تصرفات غير لائقة. وقدم ألبانيزي اعتذارا صباح الاثنين في بيان مقتضب، وقال البيان: أعتذر بشدة عن هذه التصريحات. وقالت النائبة المستقلة عن دائرة فولر داي لي: إن تصريحات ألبانيزي لا تليق برجل نبيل، وألمحت إلى أنه كان يحاول استمالة جيل الشباب. وقالت: في البرلمان لا يفترض بنا استخدام كلمات معينة، وأرى أن هذا التصرف لا يليق برجل نبيل، ولكن ربما يحاول رئيس الوزراء استمالة فئة أخرى، جمهور مستهدف لا يمانع باستخدام هذا النوع من اللغة. وقالت النائبة زالي ستيغال من حزب كوميونيتي سترونغ: إن رد رئيس الوزراء على السؤال كان غير لائق بتاتا. وأضافت ستيغال: عليه أن يتعلم كيف يرد، وأن يكون قدوة حسنة، وأن يصف كلامه بأنه متحيز جنسيا. كما أدلى النائب برنابي جويس من حزب ون نيشن برأيه، واصفا تصريحات ألبانيزي بأنها تصريحات لا تليق به. وقال جويس في برنامج سانرايز يوم الاثنين الماضي: إن هناك الكثير من الناس الذين يشعرون بأنهم مروا بتجربة سيئة مع رئيس وزراء أستراليا، ولا داعي لأن يلعب لعبة سخيفة. وعندما سئل عما كان سيفعله لو طرح عليه السؤال، أجاب جويس: كنت سأتجنب السؤال كما يفعل معظم الناس. وفي موضع آخر من مقابلة البودكاست، سأل أوزبون ألبانيزي عما إذا كان هو وزوجته الجديدة جودي هايدن يمارسان الجنس بكثرة، فأجاب: حسنا، عندما يتوفر لدينا الوقت بعد مباراة كرة القدم. وأضاف قائلا: إن فوز فريق ساوز دائما ما يكون مثيرا للشهوة الجنسية، في إشارة إلى فريق دوري الرجبي الوطني المحبوب لدى الزوجين. كامبرا. تشهد سوق العقارات الأسترالية تراجعا جديدا، لكن إذا عدنا إلى السجلات التاريخية فإن ما يحدث يعد جزءا من الدورة الطبيعية للسوق، وفقا لتحليل جديد صادر عن دومين. فبعد التعديلات التي أقرتها الحكومة على الخصم الضريبي للمديونية السلبية نيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال، إلى جانب 3 زيادات متتالية في أسعار الفائدة التي حدثت هذا العام، بدأت أسعار المساكن في المدن الأسترالية

كبرى مجتمعة بالانخفاض، وعندما يحدث ذلك يطرح المشترون والبائعون السؤال نفسه: إلى أي مدى يمكن أن تنخفض الأسعار؟ وهل ينبغي للبائعين الانتظار؟ وهل هذه فرصة مناسبة للمشترين؟ ومتى تصل الأسعار إلى أدنى مستوياتها؟ ويشير تحليل جديد أعدته دومين إلى أن الإجابة قد تكون موجودة في البيانات التاريخية والممتدة على مدار 30 عاما الماضية. ودخل سوق العقارات حاليا مرحلة التراجع 3 عقود، لكن تقرير توقعات الدومين للسنة المالية 2026-2027 خلص إلى وجود نمط متكرر، إذ أعقب كل واحدة من موجات التراجع 8 السابقة تعاف دفع الأسعار في النهاية إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة. ووفقا للتحليل، فإن أسعار المنازل في المدن الأسترالية الكبرى مجتمعة ستحتاج إلى الانخفاض بنحو 22.8% كي تعود إلى أدنى مستوى سجلته في آذار مارس 2023. أما التوقعات الحالية فتشير إلى احتمال تراجع أسعار المنازل في سيدني بنسبة تصل إلى 7%، وفي ملبون بنسبة تصل إلى 8% خلال السنة المالية المقبلة، وهي نسب لا تكفي لمحو آثار المكاسب التي حققها السوق خلال السنوات 3 الماضية. وأشار التقرير إلى أن اللافت في موجات التراجع 8 السابقة لم يكن حدوث الانخفاضات بحد ذاتها، وإنما في محدودية حجمها، ففي جميع تلك الدورات لم يتجاوز أكبر انخفاض سنوي 8%. وفي المقابل شهدت أستراليا منذ عام 1995 9 فترات من ارتفاع الأسعار استمرت في المتوسط أقل بقليل من 3 سنوات، وحققت نموا متوسطه 32.3%. أما أحدث موجة صعود والتي استمرت ل3 سنوات وانتهت الآن، فقد شهدت ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 29.6%. وجاء في تحليل الدومين إنه رغم أن التباطؤ الحالي يأتي وسط اهتمام متزايد بسياسات الحكومة الأسترالية، فإن بيانات 3 عقود تظهر أن تراجعات سوق الإسكان حدثت في ظل مختلف السياسات الحكومية، وكانت مدفوعة باستمرار بعوامل مثل أسعار الفائدة وحجم المعروض وظروف الائتمان وثقة السوق. وأضاف التقرير: شهدت أستراليا خلال هذه الفترة 8 موجات هبوط مكتملة، وأعقب كل واحدة منها تعاف لم يقتصر على تعويض الخسائر، بل دفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة. ويذكر تحليل دومين التاريخي إلى أن السوق قد تبدأ في التعافي خلال العام المقبل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم 4 الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة.

0: The Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
7: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أخي المسلم في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
8: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل

0: لسيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله. لبيك يا الله يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان. الذكر الخفي، الرابطة، الجزء الرابع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك مما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بالناس فتنة فنجنا غير مفتونين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، خطونا خطوات وإيدة شيئا فشيئا للتحدث والبحث في موضوع ذكر الله جل وعلا، ولم نتعجل في الأمر حتى يتعود الإنسان، وحتى يطمئن، وحتى يتأكد من أن الذي نبحث فيه هو أمر من الله عز وجل بقوله تعالى: واذكر اسم ربك، واذكر ربك، وقد تردد كثيرا في كتاب الله جل وعلا، وحتى نعلم أنها ليست فقط سنة، أن ذكر الله عز وجل ليس سنة، إنه فرض من الله سبحانه وتعالى، وهو أس التزكية. وكلنا يبحث كيف يستطيع أن يزكي حالته ونفسه، وأن يتجرد من نقائصه، ويتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى مجاهدا نفسه. الآن حان موعد شرح الأمر كيف يكون. فإذا هو أمر من الله عز وجل، وهو جزء من عبادتنا، ولئن لم يسمع به الناس فهو تقصير من الناس ومن الذين يعلمون الناس. هذا الأمر لا يمنعنا من أن نستغرق أو نتعلم أو نعيد أو نجدد سنة أو أمرا أم فرضه الله سبحانه وتعالى. ولعل تجاهل مثل هذا الأمر الإلهي قد يكون أحد أسباب تخلف الأمة. لا تستغربوا ذلك، لا تستغربوا ذلك. سأعطي مثل واحد: كيف يمكن لإنسان لم تتزكى نفسه؟ الله سبحانه وتعالى فهمنا إياها بقوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. تعال الموضوع، صرنا عارفينها، ولكن إذا لم يستطع الإنسان أن يزكي نفسه، وتعرض لتجربة أو لامتحان ورسب في الامتحان، ماذا تنفع كل العبادة؟ مجاهد في سبيل الله، تقدم وهو يريد الله عز وجل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وصل إلى مكان ووجد بيتا وفيه شيء من الذهب، فأخذ الذهب ووضعه في جيبه وقال: الحمد لله، غنيمة من الله سبحانه وتعالى. اسمه باللغة، اسمه بديننا، اسمه غلول، والغلول في النار، لأنه لم يعرض هذا الأمر على قائده، هذا ضب بجيبته. وخادم النبي صلى الله عليه وسلم غل شملة بس شاط ليلف فيها شرواله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، لأنه لم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها من متاع الغنائم، من أمتعة الغنائم. أقول هذا الكلام، معنى ذلك أننا إن لم نجاهد أنفسنا ونتعلم كيف يكون النقاء داخليا،

ثم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة، هكذا علم نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. فإذا كانت العلانية صالحة كيف تكون السريرة خيرا من العلانية؟ يعني أصلح من الصلاح. طيب، واحد يقاتل في سبيل الله وفجأة يدخل إلى بيت يقتحمه ويحمل السلاح إلى آخره، يجد فيه فتاة يهودية أو يجد فيه فتاة مشركة، هل يعني ذلك أن أبيح له أن يهتك بعرضها؟ إذا هيك مفكرين الدين وشي لوكس تمام. إذا كان على الحال هاي شو قصة سيبة؟ هذه سبية. أول شيء لحتى تكون سبية في عندك فتاوى طويلة عريضة بدك توصل لها بالأول. إذا حصل وقد أصبحت سبية، العصر اليوم تغير، في أشياء ما بإيدنا نحن. أنا أخشى إذا استعملنا هذا الأسلوب ودخل جيش من الجيوش الكبرى إلى منطقة من مناطق المسلمين أن يقول نعاملكم كما عملتمونا، فتصبح نساء المسلمين سبايا. من الذي يكون سن هذه السنة السيئة؟ خصنا. موضوع الرق انتهى. الإسلام هو الذي حد من الرق. أنا أعود إليه من جديد، أنه عم نطبق شرع الله عز وجل. له عمالك عمالك أنت، من الذي علمك هذا الفقه؟ أنت عم تطبق مش شرع الله عز وجل، أنت عم تعود بالإسلام إلى عهد الأولى. الله سبحانه وتعالى الذي أمر بعتق الرقبة، عتق الرقبة من مين جبناها نحن؟ من كتاب الله عز وجل. لما كان في سبي عامل الإسلام بالمثل، لما ما عاد في سبي نحن من سنها. فإذن يا جماعة، الهدف من كلامي كله لا يمكن للإنسان منا أن يستقيم أمره إلا إذا صلحت العلاقة السرية الباطنة بينه وبين ربه. حاجة بقى جيب لي فتوى بعطيك قد ما بدك فتاوى. اللي عم يفتو شو عم يفتو؟ عم يعطي فتوى هو ومن يفتي معه في النار. بس برجع بقول الإنسان لا يستبيح لنفسه ما لا يحق له تحت شعارات مختلفة. هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا رجعت عبيتك إلك نفس تقول لمرتك أنا كنت عم بقتحم وفت عبيت لقيت بنت عمرها 18 سنة اعتديت عليها، ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. مين مع مين حكيت بهالموضوع؟ شو بدي أقول لك؟ لبئس المسلم أنت. بدي أوصل له هناك نقص في تربية الفرد، هناك نقص في القيم، نقص في القيم. أين المروءة؟ أين الشهامة؟ التزكية التي نتحدث عنها ولبها وأسها هو ذكر الله عز وجل، هو حتى يصبح الأمر مرتبطا بربنا سبحانه وتعالى وليس بالناس. المعروف ما بقى من عمل مع البشر، المعروف بينك وبين الله عز وجل. وشوفوا الفرق بين شخص يقول لك الله يطول عمرك ويرد عن عرضك وعافيتك ويخلي لك أولادك مثل ما استرت علينا، وتفرح أنت أنه أنت سمعت كلام طيب. لو تعرف أن العلاقة بينك وبين الله قد أخذت بعض أجرها من هذا الكلام الطيب لتمنيت أن يقول لك هاتها وأنت راغم، أنت مجبور تعطيني، فتقول له طيب تفضل يا أخي وتبت وخذني. تعطي وتعتذر كمل أجرك عند الله عز وجل. إذا ما شكرك وتاني مرة بتقول والله ما شكرني ما بعطيك، ما فقهت الأمر بعد. بعدك عم تعطيه ليقول لك شكرا، بعدك عم تعطيه ليقول لك شكرا. المطلوب أكثر من ذلك. المطلوب شكرك أم لم يشكرك، شكرك أم لم يشكرك، شتمك أم مدحك. هل يستوي عندي المدح والشتيمة؟ سؤال. هل يستوي عندي الشكر والمذلة؟ لا والله مستعد معناته نحن المشكلة فينا، العيب عندنا مش عند الفقير ولا عند القليل الأدب ولا عند شيء. هل تستطيع أن تتحمل الملامة؟ فيك تقف على الطريق على إشارة ضوء أخضر وإلك وقطع واحد وشتمك؟ فيك ليا؟ السبب أصبحت العلاقة ليست مع البشر، أصبح العمل الخير. إن الصدقة لتقع في يد الله قبل أن تقع في يد الناس. يعني شو معناتها؟ ما يتبقى صار الإنسان منها يعمل لله عز وجل، لا يحب إلا لله، لا يعمل إلا لله. إذا توصلنا إلى هذا الأمر صارت السريرة نقية. هذا الهدف منها. الذكر هو تقوية العلاقة مع الله جل وعلا، تقوية الصلة بالله جل وعلا. ما رح أرجع عيد، كلكم تعرفوا قدم الله عز وجل في كتابه الكريم الذكر على الصلاة. وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صارت معروف القصة. فإذا ذكر الله هو الذي يجعلك حين تقف في الصلاة لا تنقطع عن الله عز وجل.
واحد شهيد وعم يحكي على التليفون يلا بيع هلا بجوبك عندي 5 دقائق بصلي وبرجع بجوبك كتار بيعملوها سكر الله أكبر بيع ولا ما بيع شو السبب لم تذكر الله عز وجل قبيل الصلاة وتستحضر قلبك مع الله جل وعلا دخلت وأنت في خضم العمل وبقيت كذلك بتخلص بتسلم شو صلينا 3 ولا 4 ولا 5 ما الذي جرى أي صلاة هذه أي صلاة هذه هون السر طيب كيف نقوي علاقتنا وصلتنا بالله جل وعلا هذا السبب الذي أمرنا أن يكون الذكر ذكرا كثيرا نوصل الآن إلى الموضوع ما الذي يجري في الذكر الذكر ترتيب أول شيء الذكر يبدأ على اللسان ثم ينطلق إلى الفكر والعقل ثم ينطلق ويصل إلى القلب فإذا وصل إلى القلب كان مقدمة لبلوغ الروح بدي أعطي مثل بسيط بس حتى نفهم شو عم نقول اللي بيشغل منكم بالترانسميشن بالأجهزة بالسلكة كلكم معكم موبايلات الحمد لله بسألكم سؤال الموبايل اللي بين إيديكم بينفع إذا ما في بيس محطوطة على رؤوس البنايات إذا انطفت هاي البيس كهرب عليها انطفت 5 دقائق الموبايل اللي معكم شو بيصير تنكة القلب هو القاعدة القلب هو القاعدة والروح هي صلة القلب بالسماء فإذا لم يذكر القلب ربنا سبحانه وتعالى ممن تستمد لك تبعث رسالة يا الله أنا طالب الصلة فتذهب الروح وتنقل هذه الكلمة الطيبة اللهم صل على سيدنا محمد كمثل كلمة طيبة أصلها ثابت في القلب وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بس أول الآية شو هو مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هذه معناتها لماذا انقطع الذكر في المساجد اغتيال سيدنا عمر قتل سيدنا عثمان واغتيال سيدنا علي فصارت الناس تذكر في بيوتها وبس الشغلة تنحصر إلى البيوت شو صار فيها الله يرضى على سيدنا علي هو اللي ظهرنا على التراويح بعهد سيدنا عمر لما صار يشوف الناس عم تتراخى بالتراويح نصح سيدنا عمر وهو الخليفة أن تخرج الناس وتصلي التراويح في جماعة وأصبحت سنة خلص مشيت ومشيت وصلنا مؤكدة صار هذا هو السبب أي شيء يحصل في البيوت شو بيصير فيه لو إذا الولد طلع أرعان وإذا المرأة عم تطبخ وإذا الرجال مشغول راحت السنة إذا ما راحت مع الجيل الأول تذهب مع الجيل الذي يليه ثم الجيل الذي يليه فانقطع الذكر كما ينبغي أن يقال وذكرت لكم في الأسبوع الماضي سيدنا علي كان يذكر وهو خليفة كان يذكر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فيها حديث فيها حديث وفيها الأجر تبعها نأتي الآن إلى معنى الذكر كيف يحصل الذكر أول الذكر لا إله إلا الله يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله فهذه هي البداية تبدأ بالأول بذكر اللسان تنتقل إلى ذكر العقل تفكر بخلق الله وعظمة الله عز وجل ثم تصل إلى القلب محبة في الله جل وعلا هذه الترتيب تبعها فإذا جهر ثم خفي في شيء ما يقال هي أولها مراحلها 3 لسان ففكر فقلب قلب روح يعني بالآخر واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سورة المزمل اذكر اسم ربك شو اسم ربنا الله هجس هل تعلم له سميا هو الله الذي لا إله إلا هو فإذا هي أول وحدة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا قلنا الانقطاع عن سائر ما حولنا هي العملية عملية 10 دقائق أن ينقطع الإنسان عن كل ما حوله نقي لك زاوية طاهرة وأحرص على طهارتها حتى تكون الملائكة بهاللحظة هي تحفك بأجنحتها هذا ذكر الله عز وجل فإذا أول شغلة بنعملها هي الاستعداد للذكر ثم ندخل في الذكر الاستعداد في الذكر طهارة ظاهرة وضوء والطهارة ثم بعد ذلك يجلس في مكان هادئ إذا بيقدر الإنسان يخلي الضوء خافت لأن الضوء الباهر ما بيسمح لك تركز هذه نقطة ثم بعد ذلك إذا بيقدر يبلش بالهدى وبصوت خفيض منبلش بلا إله إلا الله بصوت خفيض أسمعه أنا مش سمعه للعالم كله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على الهدى شوي بسلش حس أنه هذا الاسم يتفاعل في داخلي هون بقى ببلش أول شيء على اللسان شوي بصير بفكر شو عم أقول أنا فكر شو عم تقول عم تقول لا إله إلا الله شغلة كبيرة هذا شرف عظيم والله إذا حصلته على لسانك وكررته 100 مرة
فإذا أن نتفكر في لا

0: بيختفي الصوت، ننزل ننزل ننزل ننزل لتصير تحس انك انت عم تقوله بداخلك، صف من الداخل عم يتم لا اله الا الله لا اله الا الله بهالطريقه. بس تحس حالك اطمأنيت مثل ما لازم، اصبحت مع الله. انا جليسه من ذكرني بصير الله الله على دقات القلب. من الذي صنع القلب؟ من الصانع؟ ليش عملوا دقتين دقتين دم دم دم دم؟ ليش؟ الله الله الله. رجع الشريط الابره، رجعها مزبوط. عم تسمع دم دم؟ شو عم تعمل ايكوغرافي انت؟ روح انزل فرجيها. هاي الخالق قال لك هذه هي، هذا الاسم السري تبعه، هذا السر العظيم. فانت بتبلش وقت تخلي القلب يقول الله، وفجاه يختفي عن اللسان ولا يبقى الا القلب يقول الله، وفي الفكر انت تتابع هذا الامر وتشعر وكانك تلقن اسم الله للقلب. هذه القصة عشر دقائق ربع ساعة اللي فيك لي. استعن على هذا الأمر بشيئين، بإغماض العينين حتى تستحصل التركيز، هاي واحدة، والثانية بالنفس. تأخذ نفس تقريبا ثلث النفس، تقول لها شو الإفادة منها حبس النفس. حبس النفس بها اللحظة هاي ما عندك شيء يدخل عليك، سكرت كل المداخل تبع الإنسان تبع جسم الإنسان عليك. تستطيع في هذه اللحظة أن تنشغل باسم الله ولا شيء غير ذلك. بدك تجرب، اللي منكم ما بيعرف بده يجرب. خمس دقائق عشر دقائق بس، إذا واحد منكم وصل لوقت من الأوقات صار بيذكر ساعة وساعتين وسبعة وثمانية ما يستغرب، لأنه فيها لذة، لأن الإنسان بيصير منقطع عن كل الناس ويعيش لحظات من الجنة وهو لا يزال في الدنيا. هذا بقى هنيئا لمن عرف هذا الأمر. بلشونا بعشر دقائق وبعدين كل واحد منا شاء الله بيلهمه. تذكر الله عشر دقائق، تعيش بنعيم هذا الذكر طيلة يومك. عبدي اذكرني بعد الفجر ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما. في كتير أشخاص بالأول رح يلاقوا صعوبة، وفي كتير أشخاص من أول الطريق يحس على حاله أنه ارتاح، لكن الأمل الكبير بأنه الإنسان منا يبقى على ذكر الله حتى ولو لم يفتح له. إياه الواحد منا يقول أنا بدي أذكر الله مثلا شوف أنوار، أو بدي أذكر الله بدي أشوف النبي، أو يحط شروطه. ونحن ربي إني لما أنزلت إلي من خيرين فقير، ما من شارط، شو الله بيعطي يعطي. بس المهم شغلة واحدة، إيانا أن نمل من ذكر الله عز وجل، إن الله لا يمل حتى تمله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نحن جماعة على بابك يا الله، والباقي على الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان منا عطيات الله لا حصر لها ولا عد. فإذا الموضوع هو حضور القلب مع الله جل وعلا. يا ابن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما. أول شيء لما بينتهي الذكر بده يعرف حاله الواحد، أنت تعرضت لعملية قلب مفتوح، يعني أنت أصبحت من الرقة في المشاعر بالمشاعر لدرجة عالية جدا. أنت قاعد مع من لا يغدر ولا يؤذي ولا يضر ولا يمكر بك. أنت كنت قاعد بقعدة تنظيف وبتسكر قبل ما تطلع. شو يعني بتسكر؟ أنا كنت قاعد قاعدة طيبة وفاتح قلبي لله عز وجل، والقلب عم ينغسل، يعني أنا بقمة النقاء والطهارة. مثل لما بطلع بصلي على النبي وبطلع بهدوء، وقبل ما فتح عيوني بقرأ الفاتحة. فهمت علي شو بقول؟ شو معناتها؟ يعني عم بستعيد الهدوء تبعي شوي شوي لأرجع عيش مع الوخم والوجع والألم واللي بتكون إياه. فإذا قبل ما أمشي كنت عم بذكر الله سبحانه وتعالى، الآن اسم الله عز وجل متكرر في الدقائق الأخيرة بحسه، بدي حسه عم يتوزع عم يروح وعم يسكر لي جسمي كله. التيكس من ثواني ليوصل للرأس، 18 ثانية ليوصل لأخمص القدم. هذه القصة معناته أنا بأمن أنه وصل على كافة أعضاء جسمي. طيب إذا فهمنا هذه القصة بنكفي بقى كيفية الخروج من الذكر. الذكر يولد حرارة في الإنسان، الدم بيتحرك بكل جسم الإنسان، الإنسان منها ما بيلاقي حاله إلا صار معبأ كتير. هالحرارة هاي ما تخليك تعطش. وفي شيء بالذكر اسمه وارد الذكر، في مكافأة بتجي للمؤمن لما بيذكر الله سبحانه وتعالى. بتجي إشارة. شو الإشارة؟ عبارة عن سكينة، عبارة عن هدوء، عبارة عن رفة قلب. هتشوفوها، اللي بيذكر الله بصير يحس فيها، ما عم بكشف أسرار، هذه الأمور ابصفكتو بدها تصير. هذه اللحظة كأنه في حدا عم يقول لك قبلناك، قبلنا منك، الله يعطيك العافية، واللي بدك إياه صار، واللي طلبته واللي ما إلى آخره. ففي شعور بالطمأنينة أو بالسكينة أو في رفة ألف أو في قشعريرة أو إلى آخره تجي، اسمها وارد الذكر، بيجي بعد الذكر هيدا. بيشعر الإنسان بأنس
1: تبقى

من الذكر. هلا انت وقفت الذكر، بس اللي عم تذكره ما وقف ذكرك. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذه معناتها. فاذا الانسان منا بس تصير معه هالحاله شو بيعمل؟ ما يدور الراديو يقعد يسمع ام كلثوم، هذه اللحظه بس تحس فيها يخبت شوي صغيره، يخبت بس يهدى يهدى، كانه عم بيقول سمعنا واطعنا وفرانك ربنا واليك المصير. فيها شيء ما يقال، هي هالدقيقه، هي هالدقيقه، يعني كانك عم تقول تلقيت، ما يكون قليل الادب، بس شويه احساس. يا عمي عم تتغنج ومنك حاسس، عم تتكبس ومنك حاسس، والله شغله خطيره. هذه كمان ما يحصل بعد الذكر. فاذا من وقت لاخر تبقى عم تسوق سياره، تبقى قاعد مع الناس تسمع ايه، ما بتشوف الا قلبك رف، ما بتشوف الا اختلجت كلك سوا، فراح ما تفزع، ما يحصل لك شيء، لا حينط عليك عفريت ولا حينط عليك جن ولا هيدي الخلج الصغير اللي ممكن تحصل معك، هي دليل انك انت عملت ريبوست، عملت ردة فعل على كلام الله سبحانه وتعالى. تسمع كلمه، تسمع بكى طفل، يمكن تلاقي الرحمه بقلبك شعلت، بتلاقي حالك انت غيران عليه اكثر من امه. منين اجيت؟ ما انت بتعرف حالك. هيدا بدل انه هاي الاشاره. فهاي الاشارات اذا تلقيتها كل شيء مطلوب شو تعمل؟ اذا قادر انت بالسياره ما فيك تغمض عيونك تعمل حادث، بس افترض انه كنت قاعد شيء قاعد يا مشاهد اخره، اجل كل الموضوع وصفون عليها، بس غمض عيونك اذكر الله فيها دقيقه نص دقيقه وقوم شوف شغلك، كفي شغلك، كانك عم تقول تلقيت، كانك عم تقول تلقيت يا رب رسالتك. هذه معناتها من فوائد الذكر. ابن القيم بيقول الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده يوم القيامه. ثلاث مفاعيل، نور له في الدنيا، بس يعرف الصح من الغلط، اتقي فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله كله بحقه. نور له في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده. يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل نور الله تعالى. قال الله تعالى، ابن القيم عم يحكي، قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شوف أحييناه، شوف أحييناه، ما هو عايش واقف على حيله، ميت القلب، فأحيا الله عز وجل القلب بذكره فسطع نوره. هذه معناتها الذكر هو أقوى عاصم ينهى العبد عن الخطايا والمعاصي. هاي وحدة، هو أقوى عاصم ينهى العبد عن ارتكاب المعاصي، لقول الله تعالى سند إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر نهيا، يعني معناتها والله يعلم ما تصنعون، أكبر نهيا من الصلاة عن الفحشاء وعن المنكر. طيب هذا الاستعداد الروحي لا يقوى إلا بالذكر وبالعمل. الذكر تقوى عندك الطاقة الروحية لمقاومة المعاصي، وضحت الرسالة، صار عندك قوة إرادة أكثر من الأول. كمان عند حصول ما يقرب إلى المعصية، لما بترتدع أنت منها فورا تنزل على قلبك لذة روحية لم تشهدها من قبل، لأنك عصمت نفسك من المعصية. إذا كان صار في مغريات ومنعت نفسك منها، مجرد ما تقطع الحالة وتصير لحالك تشعر بشيء في القلب لم تكن تعهده من قبل، أن ينزل الله عز وجل حلاوة طاعته لأنك منعت نفسك عن معصيته. هذه كمان من آثار إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له وازعا من نفسه يأمره وينهاه. طيب والذكر يطرد الوسوسة ووساوس الشيطان ووساوس النفس، اثنين حتى نعرف أنه كيف يقوى لحد الإنسان. إن الشيطان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم الشيطان قلبه. شو بده بعد؟ يقول الشيخ شهاب الدين السهروردي، هذا من أئمة الذاكرين وعارف بالله، يقول إن للذاكر نور، إذا اقترب منه الشيطان صرعه النور، يسقط الشيطان صريعا، فتسأل الجن ما به، شو صار له هذا؟ يقولون مسه الإنسي. نحن شو بنقول؟ مسه الشيطان. هن شو بيقولوا؟ مسه الإنسي. يعني نورك شو بيصير بقى؟ صار سلاح يحصنك من عندما يقترب منك الشيطان ليوسوس لك. ذكر الله في السراء ينجد عند الضراء، اعرف الله في الرخاء يعرفك في
في الشدة. قال عليه الصلاة والسلام: اذكر الله عند كل حجيرة وشجيرة ومدرة، واذكره في سرائك تذكر في ضرائك. كله حقه. والذكر يهدي إلى تحسين الألفاظ والتهذيب والقيم. بصير الواحد ما بقى خايف منك، الذاكر مش عم بيخاف من الناس، صار يرى أن الله مطلع عليه، وبالتالي شو بصير؟ مستحي من حاله أنه إلا أن يتأدب. أصبح التأدب مع الناس ابتدأ بالتأدب مع الله عز وجل، وانعكس شو بدك في العالم. صار الواحد منا بيصحي يقول كلمة نابية، لأن الله يراه تعيش مع الله سبحانه وتعالى. للذكر فوائد طبية. لما أنت بتركز بتقطع نفس، بتغمض عيونك، وقف الأكل والشرب، الجسم بيعمل ميتابوليزم تبعه بيقلب. في كتير أشخاص بيكونوا عم يتدهوروا صحيا ما بيعرفوا حالهم. لما الواحد منا أحيانا بيكون في عنده حالة نفسية نتيجة صدمة معينة، صارت مات حدا من أفراد كذا، بصير معه من جوا نوع من تدهور، بصير على طول رايح، بصير يفكر حاله أنه أنا بدي أحول للي مات أو للي انصاب أو إلى آخره. شو بصير من وراها؟ بصير يتدهور. ذكر الله عز وجل بيرجع الميتابوليزم تبع الجسم، بيرجع الإنسان منها إلى طبيعته الطيبة، فبيرجع الإنسان يتعافى شيئا فشيئا. تكون خلايا سرطانية بلشت تاكله، فإذا به ينتصر على الخلايا السرطانية من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذيبوا طعامكم بذكر الله. أذيبوا طعامكم بذكر الله. فعملية الحرارة التي تتولد في الجسم بتشجع الميتابوليزم يرجع يستقر ترتيب الجسم، أو الهضم، عملية الهضم وعملية الدم وغيرها، وحتى عملية الصرف الصحي كله بيلحق بعضه. يطيل النفس، انتبهوا، لأن عم تتنفس وتحبس، عم تتنفس الرواية بيكبروا، تحسن الإنسان، بتحسن حتى بتشوفه وجهه، بيعمل ذكر نضارة بالوجه، بخليك تظن بأنه الصبي أصغر من عمره بعشر سنين، لأنه الجسم كله عم يجعي يتجدد. ينشط الدورة الدموية، يزيد الهمة، وفي نشاط الجسم. الفوائد النفسية ما رح أقولها، يجب أن تلاحظوها أنتم على بأنفسكم، على أنفسكم. أنا بحقتك لكم الفوائد النفسية والذهنية هي من أسرار الذكر. معقول؟ هون جوا في قد خريطة لندن شرايين فن، يعني رقيقة، إذا انفلشت بتغطي لندن، لكن دماغ واحد بيغطي قد خريطة لندن. لندن من عشر سنين، هلا كبرت لندن حتى من بالغ. لما عملوا ياساتها عملوها الأطباء الإنجليز بوقتها. يا جماعة هذه الشرايط نعمة لدرجة إنه ممكن شغلة صغيرة تسدها. فبتلاقوا الإنسان أحيانا نسي شغلة، أو بتلاقوا أحيانا الإنسان داخ أو إلى آخره. شو السبب؟ في شغلة علقت سكرت ما بين المجاري. هون في كافيتيز جوا، في حجرة للذاكرة، في حجرة للذكاء، في حجرة للمبادرة، في حجرة للربط، لينك بتفوت من محل لمحل. عم تحكي بحاجة أنت لأي أو حديث ما بقى مذكرها. شو معناته؟ معناته خط التواصل بين حجرتين، بين الذاكرة وبين النطق راح. الذكر يفتح هذه المجاري بينها، تقوى عندك الربط، بصير جسمك عقلك زوى كله سوى، كله عم يشتغل ليخدم الموضوع. قدم فحص وابقى ورجيني. في أشخاص بيقدم فحص ودارس وما نذكر شيء، هون بيبين. فإذا يفتح ما أقفل، هذا تأثيره على خلايا الدماغ. وطبعا الدماغ مش دماغ واحد، في ثلاثة عندك قدام وورا، وعندك المخيخ من ورا. الله يعيننا، كل واحدة منها إلى وظيفة، كل واحدة منها إلى شغل. في مين عم يشتغل لك؟ في ناس. أنت لما ذكرت الله عز وجل وظفت ولله جنود السماوات والأرض، وظفت جنود على حيلة لخدمتك ولإعادة تطبيبك من جديد. بتريدوا لكم شو أخطار عدم الذكر؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شو بدي أنا ونحشره يوم القيامة أعمى بالدنيا، فإن له معيشة ضنكا. شو الضنك؟ نكد كله على أنواعه. نقول بدكم إياه، يعني حياة غير مستقرة ما بتكفي. ساعتها صار يركض في الدنيا ركض الوحوش، ولا يشبع لا من شيء، لا بيعود يعجبه مرته ولا أولاده، بصير نقضي حياته والمصاري بجيبته وسيارته منيحة وعنده كذا شقة ومنه سعيد بحياته، ما بيكفي هاي لحالة. نسأل الله السلامة. أختمه، اللهم صل على سيدنا محمد، بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تعرفوا شو أهمية الذكر.
حكينا عن الذكر بالدنيا ما كنت عارف شو عم يصير فوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد. شايك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شوفوا هول شو مفاعيلهم، بعدين شوفوا إذا كان ما قلتوا الحمد لله بس، ولا قلتوا الله أكبر، ولا قلتوا لا إله إلا الله بس، وأثنيت عليها بالله الله الله، وصرنا شوفوا مفاعيلها. قال: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفنا حول العرش. عم يطوفوا حول العرش، مش ما بطوفوا أنتوا حول الكعبة، ينعطفنا حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. نحن تسبيحة فلان، نحن تحميدة فلانة، نحن تهليلة فلانة، ما رأيكم؟ يذكرون بكم. أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ هكذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاوبوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ هذا هو سر من أسرار وعظمة ذكر الله عز وجل في السماء. لذلك: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. والله بتوفي ولا ما بتوفي؟ الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.

التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور محمد فرشوخ.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب

سر التسبيح في القطرات، قطرات سبحنا في جوف أنهار بحور، في الأرض في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود والنسائي وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن

0: أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكروه، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب، كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. رواه أحمد والطبراني. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكن فيه لم يكتبه شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 8 تموز يوليو لعام 2026. طهران. أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر اليوم بسماع دوي سلسلة انفجارات في مدن ومناطق جنوبي إيران بينها سيريك وجزيرة قشم وبندر عباس، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات على إيران، قالت إنها تأتي ردا على استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. وأدانت الخارجية الإيرانية إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية التعليق المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني. وقالت وكالة فارس الإيرانية إن دوي انفجارات سمع في مدينة سيريك وجزيرة قشم، مشيرة إلى أن مصدرها لم يكن معروفا في البداية. من جانبه ذكر التلفزيون الإيراني أن 7 انفجارات دوت في محيط قرية طهروي التابعة لمدينة سيريك، كما سمع دوي 6 انفجارات في إحدى قرى جزيرة قشم، إضافة إلى 6 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، مؤكدا أن غالبية الغارات على جنوبي البلاد استهدفت مناطق غير مدنية غير عسكرية. وأفاد التلفزيون بأن مقذوفات أصابت الرصيف البحري التجاري في سيريك ورصيف الصيد في قرية زيارة، إضافة إلى إصابة رصيف تجاري وآخر للصيد في مدينة سيريك جنوبي البلاد. كما أشار إلى أن الهجمات الأمريكية استهدفت المنطقة التي توجد فيها أبراج للاتصالات بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد. وأضافت وكالة فارس لاحقا أن حصيلة انفجارات ارتفعت إلى 10 في سيريك وأربع في قرية ميسين بجزيرة قشم. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران، مؤكدة أن الهجمات تهدف إلى فرض ثمن باهظ على ما وصفته باستهداف طهران سفنا تجارية تقل مدنيين في ممر مائي دولي. وقالت القيادة إن الضربات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن

تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ووصفت تلك الهجمات بأنها غير مبررة وخطيرة وتمثل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات على إيران عملية عقابية ولن ينتهي الأمر قريبا. بدورها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن الغارات على إيران ستستمر لبعض الوقت وستركز على سلسلة من الأهداف العسكرية. وفي السياق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن السفن الحربية الأمريكية لا تزال في حالة تأهب لإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك. من جانبه نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الأهداف في إيران شملت مواقع صواريخ كروز مضادة للسفن وأخرى لإطلاق المسيرات ومنشآت موانئ، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وصواريخ أرض جو. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وافق على خطة توجيه ضربة لإيران وأصدر أمرا بتنفيذها أثناء تواجده في تركيا لحضور قمة الناتو. ومباشرة بعد إعلان الولايات المتحدة بدء تنفيذ ضربات على إيران، أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% إلى نحو 76.5 دولار للبرميل. وفي أول رد فعل إيراني قالت الخارجية الإيرانية إن طهران سترد بشكل حاسم على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين. مضيق هرمز. أثار استهداف ناقلة الغاز المسال القطرية الركيات قرب مدخل مضيق هرمز ردود فعل قطرية وخليجية وأمريكية، إذ استدعت الدوحة نائب السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج، بينما أعلنت الولايات المتحدة إلغاء ترخيص كان يسمح مؤقتا بإنتاج النفط الإيراني وبيعه وتوريده. وفي المقابل أعربت الخارجية الإيرانية عن أسفها للاتهامات القطرية ووصفت الحادثة بأنها مزعومة متحدثة عن سلوك بعض السفن في المضيق باعتباره خطرا على الملاحة. وأكد تقرير لوحدة المصادر المفتوحة تعرض ناقلة الغاز المسال القطرية الركيات لهجوم عند مدخل مضيق هرمز خلال الليلة الماضية. ووفق التقرير فإن بيانات مارين ترافيك وكبلر أدوات تتيح تتبع حركة السفن ورصد الحاويات تشير إلى أن الركيات التي تحمل رقم تسجيل بحري ناقلة غاز المسال ترفع علم جزر مارشال وترتبط ملكيتها وإدارتها التجارية بجهات قطرية وتبلغ سعتها نحو 216 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. وتكشف خرائط المسار في مارين ترافيك أن الركيات تحركت خلال رحلتها الأخيرة في نطاق واسع في بحر العرب والمياه القريبة من السواحل الهندية والباكستانية. وتظهر مراجعة بيانات منصة مارين ترافيك أن آخر إشارة معلنة للناقلة كانت في 18 يونيو حزيران الماضي قرب الساحل الغربي للهند، وكانت بياناتها تعرض سرعة 15 عقدة ووجهة معلنة إلى ميناء داهج الهندي. وفي غضون ذلك نقلت فاينانشال تايمز عن مصدرين مطلعين أن سفينة أخرى تعرضت للهجوم خلال الليل، ونقلت عن أحد المصدرين قوله إن السفينة الثانية ناقلة نفط سعودية وإن ما جرى لها قيد التحقيق. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة سفينتين بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات بشرية. إسلام أباد. أطلقت السلطات الباكستانية اليوم عمليات بحث وإنقاذ بعد فقدان الاتصال بطائرة شحن

0: من طراز بوينغ 737 قبالة سواحل مدينة كاراتشي، بينما كانت في رحلة قادمة من الشارقة بدولة الإمارات وعلى متنها 5 من أفراد الطاقم. وقالت هيئة المطارات الباكستانية إن الطائرة التابعة لشركة كيتو إيرويز أبلغت عن عطل في نظام الملاحة أثناء رحلتها قبل أن تظهر بيانات الرادار هبوطها السريع وتغييرها اتجاهها بصورة حادة، ثم انقطع الاتصال بها على بعد نحو 155 ميلا بحريا غرب كاراتشي. وأضافت الهيئة أن عمليات البحث والإنقاذ انطلقت في بحر العرب لتحديد موقع الطائرة دون الإعلان حتى الآن عن العثور عليها أو معرفة أسباب اختفائها. أنقرة. بينما عبر مجددا عن خيبة أمل عميقة من حلف شمال الأطلس الناتو مهددا بسحب جميع قوات بلاده من أوروبا، أغدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المديح على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن علاقات الولايات المتحدة مع تركيا في أفضل حالاتها، متعهدا برفع العقوبات عنها والنظر جديا في بيعها مقاتلات F-35. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب خلال استقباله من قبل نظيره التركي أردوغان في العاصمة أنقرة التي وصلها لحضور قمة الناتو التي تستمر ليومين الثلاثاء والأربعاء. وفيما يبدو زيادة في الضغوط على حلفائه الأوروبيين التقليديين وأعضاء الحلف 32 الذين يحضرون القمة، استحضر الرئيس الأمريكي ملف جرينلاند مشددا على أن السيطرة على الجزيرة ينبغي أن تؤول للولايات المتحدة لا إلى الدنمارك. يحدث ذلك بالتزامن مع بدء قادة في حلف الناتو أمس الإعلان عن صفقات تسليح بمليارات الدولارات في مسعى إلى التأكيد عن استجاباتهم للمطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق على الدفاع عن أوروبا، وذلك قبيل قمة مرتقبة مع الرئيس الأمريكي. دمشق. شهدت العاصمة السورية دمشق توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا، هي الأولى لرئيس دولة غربية كبرى منذ سقوط النظام السابق. ووفق ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة الداخلية السورية، أسفر الانفجاران عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة. وقالت الوزارة إن قوات الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية عبوتين ناسفتين في المنطقة، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك. وأضافت أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا في محيط الموقع حفاظا على سلامة المواطنين، في حين شرعت الوحدات المختصة في تنفيذ عمليات المسح والتأمين في المنطقة. وتفقد وزير الداخلية السوري أنس خطاب موقع التفجيرين وقال لقناة الإخبارية السورية إن 8 دقائق فقط فصلت بين الانفجارين، وأوضح أن موكب الرئيس الفرنسي كان بعيدا عن المنطقة بنحو 10 كيلومترات. واعتبر الوزير أن وقع من أعمال تخريبية يؤكد حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة في حماية أمنها واستقرارها والتصدي لكل ما يستهدف مسار التنمية وبناء الدولة. وتعهد في منشور عبر حسابه بمنصة إكس بأن تواصل مؤسسات الدولة أداء واجبها في حماية المواطنين وتعزيز الأمن وملاحقة كل من يقف خلف هذه الأعمال الإجرامية. ونقلت منصة سوريا الآن عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قوله إن العبوات الناسفة تم زرعها قبل دقائق من الانفجار، وأكد أن قوى الأمن باشرت تحقيقاتها عقب الحادث وتوصلت إلى رأس خيط يدل على الفاعلين، مشيرا إلى أنه من المبكر الإعلان عن الجهات المتورطة في الحادث، وسيتم ذلك عند انتهاء التحقيقات. أوروبا: شهدت عواصم أوروبية السبت الماضي مظاهرات للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وخصوصا الطبيب حسام أبو صفية، ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. ففي ساحة فونتين ديز أنوسنت بالعاصمة الفرنسية باريس، نظمت منظمة يوروبليتسن وقفة رفعوا فيها أعلام فلسطين ولبنان، ورددوا خلالها شعارات فلسطين عربية من البحر إلى النهر، وأخرى مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي. كما شهدت العاصمة البريطانية لندن وقفة أمام مقر السفارة الإسرائيلية، طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية، وخصوصا مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية المعتقل منذ أواخر عام 2024. ورفع المشاركون صور أبو صفية ورددوا شعارات الحرية لفلسطين، ارفعوا يدكم عن فلسطين، الحرية للدكتور حسام الآن، الحرية لكل الأطباء، الحرية لكل الممرضين، والحرية لكل الأسرى. وقال أحد المشاركين في كلمة إن الإسرائيليين ربما يتوقفون عن إلقاء الاتهامات الباطلة عليه ويقدمون له الطعام، إذ شعروا بأن العالم يراقبهم. فيما قال متحدث آخر إنه فخور بكونه فلسطينيا مسيحيا يتظاهر من أجل فلسطين إلى جانب إخوة آخرين مسلمين ويهود. وفي العاصمة الألمانية برلين، نظم متظاهرون مسيرة حاشدة رفعوا فيها أعلام فلسطين وشعارات الأرض لنا، وطالبوا بالحرية للأسرى. وتأتي هذه التظاهرات وسط تزايد الانتقادات الدولية التي تواجهها إسرائيل بسبب معاملتها السيئة للأسرى الفلسطينيين وإقرارها قانونا يجيز إعدامهم في جرائم تحددها حكومة تل أبيب، وهو القانون الذي وصفته العديد من المنظمات الدولية بالعنصري وغير العادل. تل أبيب: حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 لتركيا، معتبرا أن ذلك سيخل بتوازن القوى في الشرق الأوسط. وكشف نتنياهو في تصريحات لشبكة CNN عن أنه تحدث مرارا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هذا الأمر، واعتبر أن الصداقة الشخصية بين ترامب وأردوغان لا تجعل من تركيا دولة صديقة للولايات المتحدة، مضيفا أن في تركيا نظاما متطرفا يبتسم لأمريكا أو لرئيسها حين تقتضي الضرورة، مجددا التحذير من أنها إذا حصلت على مقاتلات F-35 فستكون هناك أعمال عدوانية. وتأتي تصريحات نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب بعد تواتر الحديث عن قرب إعلان السماح لتركيا بامتلاك F-35. واليوم وعد ترامب خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة بالنظر في إمكانية بيع تركيا طائرات F-35 بعدما أقصتها واشنطن من برنامج هذه المقاتلات المتطورة على خلفية شرائها نظام دفاع جوي روسي. قطاع غزة: استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، بينها اغتيال مدير العلاقات العامة في اللجنة المصرية بغزة محمد فواز الوحيدي إثر استهداف مركبته المدنية من طائرات الاحتلال. وفي أحدث الهجمات استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب 3 آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية شرق منتزه برشلونة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. كما أفاد شهود عيان بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ مركبة مدنية شرق منتزه برشلونة في حي الصبرة، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين. وفي جنوب قطاع غزة أفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بوصول جثمان الفلسطيني علاء صبر بريكا وتسعة مصابين جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه منطقة المواصي غرب خان يونس. الكويت. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أن عددا من خطوط النقل الكهربائية خرجت عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد. وأضافت الوزارة باشرت فرق الطوارئ عملها تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة، وذلك للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع والعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن. دمشق. أطلق الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اختتم زيارة رسمية إلى سوريا، أطلق شراكة جديدة بين البلدين تدعم الاستثمار وإعادة الإعمار، كما أشرف على تشكيل لجان مشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات للاستثمار في مجالات حيوية عدة. وأعلن الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون عن اتفاق البلدين على بدء مسار تبادل السفراء المقيمين بين دمشق وباريس في أقرب وقت ممكن، إيذانا بعودة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها الكاملة. وكان الرئيس السوري قد استقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب الرئاسي عقب سماع انفجارين قرب فندق الفور سيزنز حيث أمضى ماكرون ليلته. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون بخير ويواصل زيارته إلى سوريا. بيروت. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب تعرقل الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود، مشددا في الوقت عينه على أن قرار التفاوض هو حصرا بيد الدولة اللبنانية، فيما جدد رئيس الحكومة نواف سلام التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والمباشرة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في أسرع وقت. وفيما أكدت مصادر وزارية أن الرئاسة اللبنانية لم تتبلغ عن أي موعد جديد للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، نفت في الوقت عينه تحديد موعد لزيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 21 من الشهر الحالي. وقالت من المتوقع أن تحدد الزيارة قبل نهاية الشهر، لكن حتى الآن لم يتم تبليغ الرئاسة رسميا بالموعد. وأتى ذلك بعدما أعلن الثلاثاء من قبل متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي 15 و16 من يوليو تموز الجاري، لتكون السادسة منذ انطلاق مسار التفاوض بين البلدين في وقت تستمر فيه الجهود على أكثر من خط لتذليل العقبات التي حالت حتى الآن لعدم بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية. وجدد الرئيس عون أمس دعوته الولايات المتحدة والدول الصديقة إلى الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار، معربا عن ألمه لاستشهاد 4 أشخاص في الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الاثنين سيارة في النبطية، ومن بينهم مديرة مدرسة رسمية في بلدة النبطية الفوقة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 8 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، وصفت ابنة زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون الأثر السلبي الذي خلفه التدقيق في حياة والدتها على مر السنين، مدعية أنها تلقت

تهديدات بالقتل منذ طفولتها. ففي مقابلة مع قناة سكاي نيوز قالت لي هانسون إن والدتها عانت الأمرين طوال مسيرتها السياسية، وأضافت إنها هي نفسها تلقت تهديدات بالقتل نتيجة لآراء زعيمة الحزب المثيرة للجدل. انظروا، لقد عانت كثيرا ولا شك في ذلك، هكذا أجابت عندما سئلت عن الانتقادات الموجهة لوالدتها. كل شيء من السجن إلى التهديدات بالقتل، تلقيت تهديدات بالقتل وأنا طفلة أيضا، واضطررت للاختباء، لذا نعم لقد كان الأمر صعبا. لكنها أضافت إن والدتها علمتها كيفية التعامل مع الانتقادات، وأحد الأشياء التي علمتني إياها والدتي هي الصمود والمثابرة، وهذا ما تستفيدين منه ويجعلك أقوى وأكثر تصميما. وأضافت قائلة: إذا سمحت للناس بإحباطك فسيفوزون، ولن أسمح لهم بذلك. وعندما أرى أشياء وأرى الكثير من المعلومات المضللة وبعض الهجمات الشخصية البشعة والمروعة التي تشن علي وعلى والدتي، فإن ذلك يزيدني تصميما. ثم اعترفت بأنه على الرغم من انتقاد والدتها الشديد لسياسات الحياد الكربوني، إلا أنها تمتلك ألواحا شمسية مثبتة على منزلها في تازمانيا. وقالت: لدي ألواح شمسية على منزلي بكل تأكيد، ودعونا نستمر في دعم المنازل والشركات لتركيب الألواح الشمسية لأنها ضرورية، وأتفق تماما مع ذلك، ولكن ليس على حساب تدمير بيئتنا. ودعت أيضا لائتلاف الليبرالي الوطني إلى العمل جنبا إلى جنب مع حزب أمة واحدة، وقالت إن حزب أمة واحدة ليس عدوا للائتلاف، فلنعمل معا. كامبرا. اعتذر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بعد مشاركته في لعبة إقامة علاقة جنسية ومواعدة أو زواج، وذلك خلال مقابلة مع بودكاست خلال ظهوره في بودكاست بوش ديب مع المذيعة نيكي أوزبورن، حيث طلب من ألبانيزي المشاركة في لعبة إقامة علاقة جنسية أو زواج أو مواعدة تضم كايلي مينوغ ونيكول كيدمان ورواندا بيرشمور، حيث كان عليه اختبار إحدى المشاهير التي سيقيم معها علاقة جنسية أو يتزوجها أو يواعدها. ردا على السؤال قال رئيس الوزراء: لقد تزوجت حديثا ولم يمضي على زواجنا سوى 6 أشهر. وردت أوزبون: ولكن ماذا لو فشلت الأمور؟ أجاب كايلي: بكل تأكيد. وسألته أوزبون: هل ستتزوج كايلي وتقيم معها علاقة جنسية أو تواعدها؟ أجاب ألبانيزي: كل ما سبق صحيح، إنها رائعة. وأثارت هذه التصريحات انتقادات، حيث اتهم بعض الزملاء رئيس الوزراء باللجوء إلى تصرفات غير لائقة. وقدم ألبانيزي اعتذارا صباح الاثنين في بيان مقتضب، وقال البيان: أعتذر بشدة عن هذه التصريحات. وقالت النائبة المستقلة عن دائرة فولر داي لي إن تصريحات ألبانيزي لا تليق برجل نبيل، وألمحت إلى أنه كان يحاول استمالة جيل الشباب. وقالت: في البرلمان لا يفترض بنا استخدام كلمات معينة، وأرى أن هذا التصرف لا يليق برجل نبيل، ولكن ربما يحاول رئيس الوزراء استمالة فئة أخرى، جمهور مستهدف لا يمانع باستخدام هذا النوع من اللغة. وقالت النائبة زالي ستيغال من حزب كوميونيتي سترونغ إن رد رئيس الوزراء على السؤال كان غير لائق بتاتا. وأضافت ستيغال: عليه أن يتعلم كيف يرد، وأن يكون قدوة حسنة، وأن يصف كلامه بأنه متحيز جنسيا. كما أدلى النائب برنابي جويس من حزب ون نيشن برأيه، واصفا تصريحات ألبانيزي بأنها تصريحات لا تليق به. وقال جويس في برنامج سانرايز يوم الاثنين الماضي إن هناك الكثير من الناس الذين يشعرون بأنهم مروا بتجربة سيئة مع رئيس وزراء أستراليا، ولا داعي لأن يلعب لعبة سخيفة. وعندما سئل عما كان سيفعله لو طرح عليه السؤال، أجاب جويس: كنت سأتجنب السؤال كما يفعل معظم الناس. وفي موضع آخر من مقابلة البودكاست سأل أوزبون ألبانيزي عما إذا كان هو وزوجته الجديدة جودي هايدن يمارسان الجنس بكثرة، فأجاب: حسنا، عندما يتوفر لدينا الوقت.
بعد مباراة كرة القدم، وأضاف

إلى إن فوز فريق ساوز دائما ما يكون مثيرا للشهوة الجنسية، في إشارة إلى فريق دوري الرجبي الوطني المحبوب لدى الزوجين. كامبرا تشهد سوق العقارات الأسترالية تراجعا جديدا، لكن إذا عدنا إلى السجلات التاريخية فإن ما يحدث يعد جزءا من الدورة الطبيعية للسوق وفقا لتحليل جديد صادر عن دومين. فبعد التعديلات التي أقرتها الحكومة على الخصم الضريبي للمديونية السلبية نيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رأس المال إلى جانب ثلاث زيادات متتالية في أسعار الفائدة التي حدثت هذا العام، بدأت أسعار المساكن في المدن الأسترالية الكبرى مجتمعة بالانخفاض. وعندما يحدث ذلك يطرح المشترون والبائعون السؤال نفسه، إلى أي مدى يمكن أن تنخفض الأسعار؟ وهل ينبغي للبائعين الانتظار؟ وهل هذه فرصة مناسبة للمشترين؟ ومتى تصل الأسعار إلى أدنى مستوياتها؟ ويشير تحليل جديد أعدته دومين إلى أن الإجابة قد تكون موجودة في البيانات التاريخية والممتدة على مدار 30 عاما الماضية. ودخل سوق العقارات حاليا مرحلة التراجع التاسعة خلال 3 عقود، لكن تقرير توقعات الدومين للسنة المالية 2026-2027 خلص إلى وجود نمط متكرر، إذ أعقب كل واحدة من موجات التراجع الثمان السابقة تعاف دفع الأسعار في النهاية إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة. ووفقا للتحليل فإن أسعار المنازل في المدن الأسترالية الكبرى مجتمعة ستحتاج إلى الانخفاض بنحو 22.8% كي تعود إلى أدنى مستوى سجلته في آذار مارس 2023. أما التوقعات الحالية فتشير إلى احتمال تراجع أسعار المنازل في سيدني بنسبة تصل إلى 7% وفي ملبون بنسبة تصل إلى 8% خلال السنة المالية المقبلة، وهي نسب لا تكفي لمحو آثار المكاسب التي حققها السوق خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشار التقرير إلى أن اللافت في موجات التراجع الثمان السابقة لم يكن حدوث الانخفاضات بحد ذاتها، وإنما في محدودية حجمها. ففي جميع تلك الدورات لم يتجاوز أكبر انخفاض سنوي 8%. وفي المقابل شهدت أستراليا منذ عام 1995 9 فترات من ارتفاع الأسعار استمرت في المتوسط أقل بقليل من 3 سنوات، وحققت نموا متوسطه 32.3%. أما أحدث موجة صعود والتي استمرت ل3 سنوات وانتهت الآن، فقد شهدت ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 29.6%. وجاء في تحليل الدومين إنه رغم أن التباطؤ الحالي يأتي وسط اهتمام متزايد بسياسات الحكومة الأسترالية، فإن بيانات 3 عقود تظهر أن تراجعات سوق الإسكان حدثت في ظل مختلف السياسات الحكومية، وكانت مدفوعة باستمرار بعوامل مثل أسعار الفائدة وحجم المعروض وظروف الائتمان وثقة السوق. وأضاف التقرير شهدت أستراليا خلال هذه الفترة 8 موجات هبوط مكتملة، وأعقب كل واحدة منها تعاف لم يقتصر على تعويض الخسائر بل دفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة. ويذكر تحليل دومين التاريخي إلى أن السوق قد تبدأ في التعافي خلال العام المقبل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإن

0: نهاية العلامات حتى نعلم مكاننا بالتحديد أين نحن.
1: أولا يعني أريد أن أقول ببساطة في البداية ليس كل العلامات يعني شر, يعني هي علامات لصدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. ونحن كلما رأيناه يقول ورأيناها في الواقع ازدادت قلوبنا تصديقا لما قال صلى الله عليه وسلم, فليست كلها شر, يعني لا نصف أنها كلها شر, لكن أن كلها ظهرت تقريبا, فلا بد من الاستعداد. وهذا يعني فحوى وإطار برنامج جماعة الحق,
0: يعني لمجرد الاستعداد وليس لمجرد الترهيب والتنفير,
1: أن أتنبه
0: والتعمية على الناس وأن الأزفة الأزفة.
1: يعني أبورك فيكم كإدارة التلفزيون أن جعلتوها في هذا الشهر الفضيل, يعني لأن القلوب مقبلة بطبيعتها, وما يرقق القلوب إلا الحديث عن الوعد الحق وما بعد الموت.
0: سبحان الله.
1: نعم فجزاكم الله خير. لكن لم يبقى منها مما قلنا, يعني يبقى نصف ما قلنا تقريبا.
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
1: لكن نحن نأخذ يعني علامات. أنا محمد يعني الوعد الحق, ومن قبل لما قلناها مرات من قبل في السبعينات وفي الثمانينات حققت ما يقرب من يعني 450 مرجعا.
0: 450 مرجعا.
1: نعم نعم.
0: في علامات
1: أمهات كي أدقق أو حق في هذا الموضوع.
0: ما شاء الله.
1: يعني ليس فيها من كتاب أو كتابين. فدققنا حتى وصل بنا الحال أن نقرأ الحديث قراءة لكي نكون في منتهى الدقة.
0: صحيح.
1: لأن سوف نرى في علامات الساعة الكبرى ما لا يتخيله عقل لمن لم يعلم من قبل. سوف نرى من أهوال ما بعد الموت ما لا يخطر ببال. فهذه الأمور لابد أن توثق بالكتاب والسنة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح. بارك الله في فضلاتكم. مشاهدينا الكرام, مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية, نكمل المشوار ونرصد مع حضراتكم والداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي علامات الساعة الصغرى. نواصل بعد هذا الفاصل, كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
0: مشاهدينا الكرام, مرحبا بحضرتكم مرة أخرى, ومع نرحب مجددا بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى, ونكمل على العلامات الخاصة بالساعة في الصغر.
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلمه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, الحديث الذي سوف نذكره الآن ما أظن أن ما من مسلم في مشرق الأرض أو مغرب إلا وهو يحفظ, وحديث مشهور جدا عن عمر رضي الله عنه لما قال دخل علينا ونحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل شديد بياض الوجه, شديد بياض الثياب, شديد سواد الشعر, لا أحد منا يعرفه, فربط دابته خارج المسجد ودخل, ثم جلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ركبتيه إلى ركبتيه
0: ويديه على فخذيه
1: وسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال المعروف, ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد, الحديث يعني يقول له صدقت,
0: ما الإيمان
1: ما الإلزام ما الإحسان, فعجبنا يسأله ويصدقه. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول بأعلم من السائل.
0: نعم.
1: يعني إذن الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
1: وجبريل عليه السلام كلاهما في وقت الساعة لا يعلمه, يعني في وقت الساعة لا سيدنا رسول الله يعلم ولا جبريل يعلم. فلما المسؤول بأعلم من
0: جبريل يسأل نتيجة عدم العلم.
1: نعم.
0: مع أنه كان يسأل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان هو يعلم.
1: تمام.
0: فلما لا يكون هذا في نفس السياق؟
1: هذا جائز. ثم أنه يريد أن يوضح للصحابة أنه لا أحد يعرف ميقات الساعة
0: حتى الرسول عليه الصلاة والسلام
1: لا يجليها لوقتها إلا هو, ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة, يسألونك كأنك حفي عنها كأنك مسؤول عنها. وهو لا, وهو سبحان الله
0: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت
1: من ذكرها
0: إلى ربك منتهى.
1: قال أخبرني عن أماراتها, وهذا مقصدنا في الحديث. أيوة. هذا شاهدنا في الحديث.
0: نعم.
1: قال أن تلد الأمة ربتها.
0: نعم.
1: وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان.
0: نعم. وأن تلد الأمة ربتها.
1: أيوة.
0: وأن تجد الحفاة العراة
1: العالة رعاء الشاة
0: يتطاولون في البنيان.
1: نعم. نعم.

0: ولا يعني ترك المكان وخرج. أتدرون من هذا؟ قالوا الله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. عندنا علامتان كبيرتان في هذا الأمر.
1: أن تلد الأمة ربتها
0: تنقلب الموازين.
1: يعني معنى هذا هو المراد
0: بانقلاب الموازين. يعني مش مسألة سراري وأسرى وإماء وحرائر. لا المسألة انقلاب الموازين. وهذه ما نراها. يعني أولاد الأصول أولاد الناس سبحان الله العظيم.
1: ومعذرة فضيلة الإمام نفسر معنى اللفظي لأن تلد الأمة ربتها أولا. يعني كما يفهمه كثير من الناس.
0: يفهمه كثير من الناس أن زمان كان الرجل يتزوج أمة من الإماء. هي أمة تباع وتشترى. فتلد منه امرأة حرة بنت. هذه البنت تحرر أمها أولا ثم تصير هي حرة بعد ذلك. هذه الحرة المولودة هي أمها أمة. هذا التفسير اللفظي.
1: أيوة
0: أنا أستريح إلى أن انقلاب الموازين. انقلاب الموازين. أنا كما قلنا يؤتمن الخائن ويخون الأمين ويصدق الكذب. هذا انقلاب الموازين.
1: صحيح.
0: يعني وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. وهذه من انقلاب الموازين.
1: صح. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب.
0: هذا انقلاب موازين. فتنقلب الموازين كلها.
1: سبحان الله.
0: فدي علامة من علامات الساعة. وهذه ظاهرة.
1: صح.
0: يعني الموازين لا تأخذ الأداء الذي كان في الرعيل الأول.
1: أو ربما يعني كما يبدو لي في هذه اللحظة تعود الأمور إلى ما كانت عليه من سابق. يأتي عصر النساء والعبيد والإماء ونعود على بدء.
0: جاهز كل شيء جاهز. سبحان الله. الغيب لا يعلمه إلا الله.
1: وحتى أيضا هذا فيه انقلاب موازين. حتى إذا عدنا إلى نقطة البدء انقلاب موازين.
0: اجعل عنوانها انقلاب الموازين.
1: انقلاب الموازين.
0: انقلاب الموازين. نحن نريد مصطلحات تقترب من أفكار الناس. نحن عندنا المصطلح الشرعي نقف عنده ونوضحه ونفسره. ولكن لنا أن نعمل فيه العقل فيما يباح للإنسان أن يعمل فيه عقله.
1: صحيح.
0: يعني هي قضية أن تنقلب الموازين.
1: يعني أن تجد الحفاة العراة العالة
0: رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. إنسان لا يملك شيء ساكن الصحراء ساكن البادية عنده ناطحات السحاب. وليس هذا يعني شر في ذاته. يعني لماذا لا يبني العربي أو الحفاة العراة ليس فيه شر. ولكن هي علامة أمارة.
1: نحن نفهم أن هذا فيه شر.
0: لا ليس فيه شر طالما نشكر الله عز وجل. أيوة. ما المشكلة يعني طالما أنا أبني وأكون صاحب هذه الأبراج وهذه البنايات وأشكر الله ما الضرر في هذا؟ وعن لابد أن الفقر يكون من نصيب المسلمين. شيء طيب أن يأتي أغنياء ويملكوا هذه البنايات وكانوا من قبل غير ذلك. فهذا من كرم الله وهذا يجب أن يشكر. يجب أن يشكر العبد ربه.
1: الكل يفهم أن في هذا شر.
0: لا لا لا.
1: ولكنها أمارة من أمارات الساعة.
0: علامة من علامات الساعة.
1: إذا حدث هذا.
0: انتبه يا عبد الله. تمام. يعني هاتان علامتان من علامات الساعة فيما قال صلى الله عليه وسلم.
1: وماذا؟
0: ثم تمنوا الموت عند خصال ست.
1: نعم.
0: الرسول يوصينا.
1: تمنوا الموت المقصود بها الساعية.
0: تمنوا أن يموت العبد منكم إذا ظهرت خصال ستة في الأمة.
1: طيب.
0: عند إمارة السفهاء.
1: سلم يا رب.
0: إمارة السفهاء حتى على المستوى القليل يعني مستوى المؤسسة الصغيرة.
1: بعدين تذكر نقول إجمالا ثم تفصيلا.
0: إمارة السفهاء.
1: نعم.
0: وبيع الحكم.
1: بيع الحكم.
0: أيوة.
1: نعم.
0: والاستخفاف بالدم.
1: نعم.
0: وكثرة الشرط.
1: نعم.
0: وقطيعة الرحم. ونشو يعني الجمع يعني جمع ناشئ جمعنا يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليأمهم وليس بأفقههم. المغني يعني
1: من لا يستحق.
0: إمامة
1: المغني.
0: يعني هو حافظ القرآن ولكن يغني بالقرآن يتغنى يعني ليس منضبطا على قواعد وأحكام التلاوة.
1: نعم.
0: هذه ست
1: خصال. إمارة السفهاء.
0: السفيه هو الذي لا يدرك ماذا يصنع.
1: هذا تعريفه في
0: تعريفه يعني السفيه إنسان سفيه. نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.
1: نعم. الذي لا يدرك
0: ما يصنع.
1: ما يصنع. أو لا يحسن التصرف.
0: ولا يحسن التصرف إنسان سفيه سبحان الله.
1: نعم.
0: رغم أنه عنده عقل. يجابيهم السفيه بكل قبح
1: واكره ان اكون انا مجيبا.
0: نعم نعم سبحان الله. يزيد سفاهة فازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبه.
1: اللهم صل على النبي. نعم نعم نعم نعم.
0: الامارة السفهاء يعني تجد ان في مؤسسة الماكث على رأسها ليس على مستوى هذه الإدارة.
1: لا يحسن التصرف.
0: لا يحسن التصرف. يتأمر. سبحان الله.
1: يتأمر.
0: يتأمر.
1: يتأمر يعني.
0: يتأمر بالهمزة يعني يتأمر. يعني أو يتآمر. يتآمر على على على للأسف على أصحاب العقول وذوي الحجة.
1: سبحان الله.
0: وذوي الألباب. وتصير مشكلة.
1: وهذه الحكمة من ألا نعطيهم أموالهم أو نؤمرهم.
0: تمام. طبعا. طبعا. يعني إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب
1: صحيح
0: هيوديهم فيه هيوديهم فيه
1: جيف
0: الكلاب إمارة السفهاء.
1: نعم.
0: بيع الحكم. الحكم زمان كان لا يباع لكن بالرشاوة وكأن الحكم هذا يعني ليس الحكم ليس في رئاسة المؤسسة الإمبراطورية أو الملك أو المملكة أو الدولة فقط يعني أن تباع المناصب
1: تباع المناصب.
0: تباع المناصب.
1: أولا كان كيف قديما يأتون بالحكام وأصحاب المناصب.
0: الحكام أولا كانوا أبناء حكام. تمام.
1: قديما.
0: قديما.
1: نعم.
0: وبعدين تأتي قضية أن القبيلة أو الدولة أو القرية هذه أو تلك تختار أحلى من الناس وأوخر الناس وأفضل الناس وأعقل الناس.
1: جميل.
0: لأن في كل أمة في عقلاء في الملأ دائما. الملأ هؤلاء كانوا دايما ضد الرسالات. قال الملأ الذين استكبروا من قوله. عندنا ملأ وعندنا سوقة أو
1: هذا في التنظيم.
0: في التنظيم أو التنظيم بالضبط كده. الملأ هؤلاء يختارون أفضل الناس حقيقة. ما رأينا في التاريخ إلا صاحب عقل هو الذي يحكم. ربما يكون ظالم جاء بمسألة أخرى.
1: وعلى هذا ملأ السبأ كان بنفس القصة.
0: نفس القضية.
1: قالت يا أيها الملأ أفتوني في
0: أمري. الملأ لازم يكون المستشارين من الملأ. وليس من العوام هينزل للشعب الكم مليون
1: وفعلا يعني. قالوا ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها
0: وجعلوا اعزه اهلها اذله
1: يعني استشارتهم صعبه.
0: والعجيب ان رغم كفرهم الله ايدهم فيما قالوا. قال وكذلك يفعلون. وهذا من انصاف القران للاخر.
1: كذلك يفعلون من عند الله سبحانه وتعالى من قول الملأ.
0: قول الله عز وجل.
1: نود الآية حتى يكون معنا المشاهدون في وادي التقارب.
0: نعم نعم.
1: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.
0: عظيم. يعني إذن في شورى.
1: جميل.
0: في شورى هي. صح. تمام. قالوا ردوا عليها برده.
1: نعم.
0: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. بقلب الموازين.
1: نعم.
0: يعني إذا دخلوا أفسدوها. قال ربنا وكذلك يفعلون.
1: يا الله.
0: القرآن يصدقه برغم القرآن عجيب.
1: سبحان الله. سبحان الله.
0: والله عز وجل سبحانه مش عشان دول كفار ومن لا نؤيدهم في كلامهم. وهذه لمحة لنا إن خرج الحق من ألسنة من نكره قبلناه.
1: نعم.
0: طالما أنه حق.
1: هذا
0: بيع الحكم.
1: هذا ولكن هذا في الملكة بلقيس هي قالت هذا الكلام.
0: نعم.
1: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها.
0: نعم نعم.
1: هذه قول وهي كانت ملكة.
0: جميل.
1: يعني هذا قولها وهي ملكة.
0: لا إن الملوك من هذا القبيل لأنها ترى لا أحد يرى نفسه ظالما. أو
1: هي تقصد سيدنا سليمان.
0: هي تقصد سليمان.
1: لا تقصد نفسها.
0: لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا تقصد أن أمثال هؤلاء هي تستثني نفسها. دائما الإنسان يعني إلا أنا. الأنا عالي عند الناس كلها.
1: صحيح. هنا الملأ لم يبدي بمشورة. قالوا إن نحن أولو قوة
0: شديدة
1: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.
0: ما ظهرت النتيجة أنه إمعات
1: يا إما يشيرون بالسوء يا إما إمع
0: بس يعني الضعيف الذي لا زبر له كما قال الحديث في صحيح مسلم.
1: الذي
0: ألا أنبئكم بأهل النار. ما هنيجي بعد كده إيه أهل النار خمسة من ضمنهم الضعيف الذي لا زبر له يعني ملوش حجة. سبحان الله. يسير مع الناس قال إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء إمع لا يكن أحدكم إمع. ورد هذا في الحديث.
1: إذن لم يثبت في وأنت قارئ لسير السلف الصالح وقارئ نهم للتاريخ الإسلامي زادك الله علما على علم لم ترد حديثة واحدة لبيع حكم لأحد الأفراد مثلا أو لبيع منصب لأحد الأفراد.
0: عند تدهور الدول تكون هذه الأمور
1: هذا في التدهور
0: لكن في الحالات العامة لا لم يحدث. لم يحدث لتثبت نبوءة رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم. يعني الخلفاء الراشدون كيف
0: الخلفاء الراشدون أنقى ما وصلت إليه الشورى إذا جاز التعبير أو تسليم السلطة بأنقى ما يتخيله الإنسان كان في عصر الخلافة الراشدة. يعني استشف الصحابة ماذا في استخلاف أبي بكر
1: وكتبها الكاتب حينما
0: لا يعني في هذا في استخلاف أبي بكر لعمر
1: بالضبط.
0: أنا أقصد في استخلاف أبي بكر نفسه
1: في سقيفة بني سعيد.
0: الله يرضى عليك. الرسول لم يوصي
1: صحيح،
0: ولكن ماذا استشف الصحابة؟ يقول عمر له يقول عمر له رضيك الرسول لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. إذا كان هو أنت في 12 يوما الذي يعني ما رضى فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، رضيك أنت أمنا 12 يوم متواصلة، يعني استأمنك على الدين والرسول استأمنك على الدين قبل أن يغادرنا، لأن استأمنك على كرسي في الدنيا.
1: كلمة حكيمة فعلا، استأمنك رسولنا على ديننا
0: أفلا نستأمنك نحن على دنيانا.
1: منطق جميل. أما بيع الحكم
0: لم يرد
1: بأي
0: وسيلة من
1: الوسائل إذا كانت تحت أي مسمى
0: سميها ما شئت،
1: يعني لا يأخذه الكفء.
0: ولذلك احنا عندنا كتب في السياسة الدولية والعلاقات الدولية في الإسلام، في رسالات يعني عشرات الرسالات قرأتها بهذا الصدد.
1: صحيح.
0: نعم.
1: الاستخفاف بالدم.
0: الاستخفاف بالدم اللي هو استخفاف القاتل. يعني الآن لو كان في حادثة مثلا قتل فلان على الطريق، كانت القرية والمدينة تهتز. نجلس الآن أمام التلفاز 70 قتيلا مش عارف ايه، 50 قتيل مش عارف ايه، حادثة تردي مش عارف ايه، تبادل أطلاق رصاص بين مش عارف قبيلة كذا وعائلة كذا وكذا، سقط فيها 30 قتيل. استخفاف أصبح حتى الناس تأكل وتشرب ونحن
1: القتل يعمل في الناس.
0: ولعلك انت لو رصدت نشرتك الاخبارية على مدى السنتين الاخيرتين لوجدت يعني عدد يمكن قتل الحرب العالمية الثانية وانت لا تدري.
1: صحيح. انا في جل النشرات قتل وذلك
0: تقول هذا الاستخفاف بالدم.
1: هذا الاستخفاف بالدم.
0: الاستخفاف بالدم
1: هذا لم يكن موجود قديما.
0: لا سبحان الله.
1: لا إله إلا الله.
0: ارتبك قابيل عندما قتل هابيل ووجد الفصيل أنها كارثة، ارتبك.
1: صحيح.
0: سبحان الله، وهو القاتل الأول.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح
0: من النادمين.
1: يا سبحان الله.
0: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني عشان تنضبط الأمور،
1: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
0: فكأنما قتل الناس جميعا.
1: سلم
0: لماذا؟ معنه قتل واحد.
1: صح.
0: لو يسر له الامر لقتل الناس كلها.
1: هذه هي الحكمه.
0: هذه الحكمه، لانه ما دام هانت عليه نفس تهون عليه البشريه كلها، لان الانسان يمثل البشريه. انت عندما تظلم انسان هل تظلم انسانا واحدا؟ انت تظلم الانسانيه كلها، تظلم فيه انسانيته التي خلقها رب العباد له.
1: الله جميل.
0: عندما يبغي انسان منا على انسان، يجور انسان منا على حق انسان، عندما احطب انسانا بقلم او باشاعه او بغيبه او نميمه او هكذا، انا حطمت كل الانسانيه فيه، بغضت في الحياه،
1: وهذا لا يرضي الله ولا رسول
0: الله. لا اله الا الله.
1: اذا الاستخفاف بالدم، سهوله القتل واشاعه القتل، هذا المقصود. في صفوف المسلمين ام في غيرهم ام عموم الناس؟
0: صفوف المسلمين غالبا، لان الاسلام لا يعرف هذا. الإسلام امرأة دخلت النار في هرة حبستها.
1: ماذا يصنع بالقاتلين هؤلاء؟
0: من وذات مخلد في النار قاتل. قاتل ليس له توبة ولا عذب الله إلا إذا يعني إذا غمرته رحمة الله، المسألة أخرى. يعني قتل عمد، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا متعمدا. لا لازم يقتل إلا خطأ، إلا خطأ. أما متعمد دي
1: لا يوجد،
0: ما فيش اي نص يبيح له ان يقتل. عندنا القصاص، ولي الامر يقوم بالقصاص، غير كده لا يجوز. وانا اضيف الى هذا القتل، القتل المعنوي،
1: بمعنى
0: ان يضيق رجل مثلا على زوجته في حياتها حتى تكره حياتها، هذا نوع من القتل، يقتلها من قتل.
1: صحيح.
0: رجل مسؤول عن مؤسسة يظلم موظفا مسكينا عنده لا ناصر له الا الله، لانه تضيق به الحياه.
1: لا اله الا الله.
0: رجل في يده قرار، يوقع قرار اسجن فلان واحكم على فلان وهكذا، وهو لا يدرك القضيه.
1: والله هذا استخفاف بالدم.
0: هذا استخفاف، لان الاستخفاف بالناس هذا خليفة الله في الأرض.
1: خليفة الله
0: في الأرض. كيف لا أكرمه؟
1: الله
0: كيف
1: لا أكرمه؟ جميل.
0: إن لم أكرمه فما أكرمت الكريم سبحانه.
1: نكرم فيه جانب الخلافة. من استخلفه على الأقل.
0: طبعاً طبعاً طبعاً سبحان الله. صحيح. والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.
1: نود تفسيرا.
0: يعني أنا لما أخطئ حتى لو كنت قاضية. لما أخطئ في العفو والفلان براءة.
1: نعم.
0: أخطأت ربما وكان يحتاج مثلا تعزير أو سجن أو شيء من هذا القبيل. أخطأ أفضل من أن أخطأ في العقوبة وعاقبه ولا يستحق تكون مصيبة. لكن لما أخطأ في العفو لا يحاسبني رب العباد.
1: وإذا أخطأ في العقوبة يحاسبه.
0: وإذا أخطأ في العقوبة أحاسب. أنا أخطأت في عقوبة لأن يعني حكمت عليه بشيء هو لا يستحق. شهرت به في الصحف في المجلات في وسائل الإعلام. الناس ينظرون إليه فيستقلونه.
1: هذا كله من علامات الساعة الصغرى.
0: نعم نعم نعم.
1: الاستخفاف بالقتل والنفس البشرية.
0: نعم نعم نعم.
1: كثرة الشرط.
0: الشرط. أو الشرط تجمع على هكذا. يعني تجد في كل دولة أنت تجد أحيانا تدخل بلاد أنا أنزل أحيانا في بلاد بطارات أجد عدد الشرطة أكثر من عدد الناس. فتستشعر في أي بلد أنا يعني فهنا مصيبة.
1: الشرطة المقصود بها رجال الشرطة.
0: شرطة نعم نعم. دليل على أن الأمن غير مستتب.
1: كانوا قديما يتخذون الشرطة والحراس.
0: بس عمر بن الخطاب تولى القضاء سنة. نعم. في زمن أبي بكر. ما وضع خده على كفه سنة. فثم جاء ليقدم استقالة بالمعنى العصري. قال لما أقلني يا خليفة رسول الله. قال لما. قال وليتني القضاء بين أناس كل واحد منهم عرف الحق الذي عليه فأداه. وعرف الحق الذي له فأخذه وعرف الواجب الذي عليه فأداه لم يؤديه منقوصا أقلني لأن سبحان الله هكذا يعني
1: لا أول ليتنا ليس لي مهنة المفروض أن يكون الأمر هكذا في دولة الإسلام.
0: ما هو إذا استتب الإسلام في قلوب الناس استراح القاضي واستراح المحامي واستراحت المحاكم واستراحنا جميعا.
1: صح.
0: أما هذا
1: ولما كثرت أعداد الشرطة
0: ولما كثر شهود الزور
1: وهذه طامة كبرى
0: ولما كثر المحامون الذين في بعضهم خير وفي بعضهم الآخر أمور أخرى.
1: صحيح.
0: نعم نعم. صح. فهذه من علامات. نعم. نعم.
1: قطيعة الرحم.
0: قطيعة الرحم منتشرة طبعا وضحناها من قبل. نعم. عشان بس جاءت في هذا الحديث.
1: صحيح.
0: نعم.
1: نشؤون يتخذون القرآن مزامير.
0: شباب صغير يتعلم يحفظ القرآن ولكن يعني يغني. يقدم.
1: يغني بالقرآن. يقولون من لم يتغنى بالقرآن فليس
0: التغني بالقرآن أن يقرأه كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن توارد إلينا فما عن فم
1: تواتر إلينا
0: فما عن فم.
1: صحيح.
0: لذلك في الإجازة
1: يأخذ بالاستماع فقط
0: بالقراءة
1: ليس بالاجتهاد.
0: لا لا لا لا لا, لا, لا. وذلك أرى فم من أقرأني ما زلت أذكر وهو يحرك شفتيه هكذا وهكذا
1: ما شاء الله.
0: وهذه في كله. ولذلك الإجازات التي يحصل عليها الحاصلين على الإجازة إذا تسلسل فيها يقول أخذ عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: بالعنعنة هكذا.
1: المفروض هكذا
0: بالعنعنة هكذا إلا القرآن.
1: ولهذا حتى يقال الحفص عن عاصم ورشا
0: لا لا لا لابد هكذا لابد هكذا.
1: اما من يقرؤون القران هكذا هذا لا اساس له من الصحه مع انهم يعجبون كثيرا من الناس.
0: والله اولا لا تقرأوا القران بلحون اهل العشق والهوى واقرؤوه كما اقراه جبريل رسول الله هكذا قالوا لنا. شو تغني في لا لا ما يا شيخ انت عشان يعجبك يعني استماع الناس وآهاتهم التي تخرج منهم انت لا القضيه ليست هكذا.
1: هو ملام على هذا ومحاسب عليه سبحان الله.
0: نعم. نعم.
1: يعني وقد انتشرت هذه القراءات الان
0: في كل مكان
1: انتشرت. نعم. هذه القراءات.
0: نعم.
1: الان
0: نعم.
1: ماذا لدى فضلتكم ايضا من علامات
0: علي بن حاتم.
1: نعم.
0: علي ابوه يعني اكرم العرب.
1: نعم.
0: وجاء فأسلم
1: ابن حاتم الطائي.
0: ابن حاتم الطائي.
1: نعم.
0: وأخته سفانة التي وقعت في الأسر.
1: نعم.
0: وجاءت لرسول الله لتقول كلاما أديبا كلاما أدبيا جميلا يا محمد خل سبيلي أنا ابنة أكرم رجل في العرب أنا ابنة الرجل الذي كان يعين الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر أنا سفانة بنت حاتم الطائي. فورا الرد كان إيه خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والله يا أمة الله لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه.
1: يا
0: شوف شوف
1: سلام.
0: شوف شوف انفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى عدي وكان عدي مهدر دمه لأنه كان يهجر الرسول.
1: حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسفه حاتم الطائي لأنه كذا، لا. أو لم يسفه أولاده لأنهم

0: لم يدخلوا في الإسلام.
1: سبحان الله
2: بعثة ميسرة
1: مبشرة.
2: اللهم صل وسلم. لو لم يكن رسولا لكانت خلقه تصح وتصلح أن تكون رسالة.
0: صحيح.
2: منهج حياة.
0: سبحان الله.
2: شيء غريب.
0: نعم.
2: صعب. نعم. عادت إلى عدي تؤمن لك أن عدي كان مهدر دمه. هذا الرسول من يجد عدي فليقتله. لأنه كان يهجو الرسول.
0: نعم. والإسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم.
2: المهم جاء عدي ودخل في الإسلام عشان ندخل في القضية. فلما رحب الرسول به وعرفه أبو بكر عليه والقصة العجيبة التي
0: كان أعطاه عباءته
2: عباءته يجلس عليها. نعم. يجلس عليها فرفعها وقال ما كان لي أن أجلس. طبعا
0: يا سبحان الله يعني أدب
2: ابن ناس
0: ابن ناس ابن ناس والله
2: يعني كده ابن أصول يعني.
0: صح.
2: ابن أصول. وذلك يعجبني الحسن البصري مع عمر بن عبد العزيز قال له بمن أستعين يا بصري؟ أنا عايز ناس تعيني في الحكم. قال يا أمير المؤمنين أما أهل الدين فلا حاجة لهم بك
0: رقم واحد،
2: وأما أهل الدنيا فلا حاجة لك أنت بهم.
0: يا سلام.
2: ترى برضو مؤمن.
0: صحيح.
2: على الله. فتعجب ابن عبد العزيز وقال أهل الدين لا حاجة لهم بي وأهل الدنيا لا حاجة لي بهم فبمن أستعين؟ قال عليك بأهل الشرف الأولاد الأصول أولاد الناس فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة.
0: يا الله.
2: انظر إلى النظرة الثاقبة. يعني مش يجيب أي واحد.
0: لا يا أخي. سبحان الله.
2: شوف يا أخي له كبير.
0: صح.
2: ولذلك دائما لما يجي واحد من أولادنا يستشيرنا في زواج يقول يا ابني العروسة اللي أنت عايزها لها كبير؟ يقول نعم. يقول توكل على الله يا ابني. صح. لما يجينا شاب يريد أن يزكيها عند حد نسأل عليه وبعدين يقول له مين يا ابني نجده ملتزم؟ بالدين وخواف ويحضر دروس. فالراجل يسأل يقول مين كبير يا سيدنا الشيخ؟ أقول له الدين. والحرام توكلنا على الله.
0: صحيح.
2: لم كبير الدين خلاص له مرجعيه يرجع له.
0: صح.
2: فعدي هكذا
0: ذهب للرسول عليه الصلاه والسلام
2: فلما رحب الرسول به على انفراد بيعه طبعا قال يا عدي بن حاتم هل رايت الحيره؟
0: الحيره؟
2: البلد؟
0: البلد.
2: نعم. كانت من تبع كسرى.
0: نعم.
2: تبع كسرى.
0: صحيح.
2: قال سمعت عنها وما رايتها. فين الحيره وفين المدينه؟
0: بعيد.
2: فين المدينة المحاصرة دي من شوية الأعراب والمنافقين واليهود يعني ايه المدينة دي عاصمة الإسلام في هذا الوقت؟ ايه يعني تسوي ايه على الخريطة؟
0: لا شيء وقتها لا شيء.
2: كسرى ده كان بيعتبر العرب دول شوية أوباش يعني ما يعيشونك هكذا في ال
0: يقول له الإمبراطورية الفارسية أو الرومية لا شيء.
2: يعني يقول للصحابة أنا أعطي كل واحد منكم 10 دنانير وتعودون من الأرض التي جئتم بها منها. يا زجورت يقول كده لربع ابن عامر فربع كده نظر اليه مستخفا ووصف
0: اكثر دنانير
2: انا تابعت قصه ربع ابن عامر تابعت حياته
0: خلاص سندوتشين
2: لا تابعت حياه ربعي وغصت فيها
0: ربعي ابن من
2: ابن عامر
0: ابن عامر
2: ده ما كان من فقراء المدينه وكان راح وهو لما ارسله سعد على راس الوفد المفاوض بعد فتوحات بعد القادسيه
0: نعم.
2: فدخل ربعه معاه 12 صحابي 12 صحابيا كل يلبس ثوبه القصير فيه رقعتان
0: لا اله الا الله
2: ومعه سيفه ارادت حاشيه كسرى ان تنزع سيفه قال ما ادع سيفي انا في حاله حرب انا جاي متفاوض انا بتنزع سيفي كيف يعني سبحان الله فوقف امام كسرى كسرى استهان به
0: طب هذا المنظر لا يليق
2: فقال انا اعطي واحد كل واحد 10 دنانير وترجعوا من المكان الذي جئتم منه
0: ده كلام فظيع
2: فسكت ربعي ولم يجب فخسر استفاق يعني ما الذي اتى بكم الى هنا جئت لهنا فاذا بربعي يتكلم انظر ماذا قال هذا العربي الذي طوره الاسلام او الذي جعله يحق له ان يكون خليفه قال ايها الملك إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد
0: يا سلام.
2: وجئنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا لسعة الآخرة يا هذا بيننا وبينك أمور ثلاثة إما أن تدخل في الإسلام أو أن تدفع الجزية أو بيننا وبينك السيف قال فاهتز كسرى في عرشه لأن الحق له بهاء له منطق
0: صحيح
2: سبحان الله
0: له ولم يخف منه
2: يخاف من إيه
0: لم يهب
2: يخاف من ده الرجل رستم قائد تعرفون لما قائد في اليرموك قال أريد بس مكالمة خالد الأول قائد الجيش أو كان مكالمة قبل بداية المعركة

0: أحقا يا خالد أن الله أنزل على نبيكم سيفا من السماء فناولك إياه فما دخلت معركة إلا وانتصرت؟ قال لا، نحن ننتصر لأننا آمنا بالله وكفرتم به أنتم.
1: سبحان الله.
0: مش ممكن يقول له السيف اللي ابتدى. وفقهها عمرو بن معدي كرب، قال أشجع العرب.
1: صحيح.
0: وكان له صمصامة مشهورة.
1: نعم.
0: سيف.
1: نعم.
0: فعمر اشتاق لنا عايز يشوف ايه الصمصامة اللي بيحكوا عنها، قال ارسلها الي. راح من اليمن راح ارسله السيف بتاع عمرو بن معدي كرب لعمر، فامسك عمر السيف قلبه في يده فاعطاه للعبد وقال يعني هذه سيف عادية، انا لما رأيت فيها جديدا يعني سيف ارجع. كان السيف طوله يعني 3 أمتار
1: السيف.
0: مش يعني سبع عشان نشيله انا وانت ومجموعة العاملين في الاستوديو الان بس بعد الافطار يعني ما نستطيع
1: بعد الافطار
0: انا استطيع سبحان الله.
1: يقول لعدي
0: لعمرو بن معدي كرب عمرو فارسل رجع له الصمصام قال له خذ السيف هذه السيف عادي. قال يا امير من ارسلت لك السيف وما ارسلت لك اليد التي تمسك بها. هنا تعود قضية التي تسأل ما خاف ربعي ما خاف ربعي خاف ليه. المهم هل رأيت الحيرة؟
1: المشكلة ليست في السيف، المشكلة في اليد. صح، من خلف السيف
0: ما بس. هل رأيت الحيرة؟ قال سمعت عنها. قال صلى الله عليه وسلم ليفتحن ليتمن الله هذا الدين، ليتمن الله
1: الدين الإسلام،
0: الدين الإسلام.
1: نعم.
0: يتم والناس تدخل فيه وتعلمه يعني. نعم. حتى تخرج الضعينة من الحيرة، المرأة يعني. نعم. الست المرأة.
1: نعم.
0: الضعينة.
1: نعم.
0: من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف في غير جوار أحد، يعني لا أحد يجيرها، يعني الامن يستتب للاسلام والمسلمين. نعم. تاتي المسافره، كان القوافل اذا خرجت لابد ان يكون معهم فرسان.
1: نعم.
0: لقتال المقاتله. نعم. قطاع الطريق.
1: صحيح.
0: اما الامن يستتب لدرجه ان الضعينه تاتي في غير الجوار، في غير جوار احد. ولا يفتحن الله كنوز كسرى. ابن هرمز. قلت يا رسول الله كسرى ابن هرمز يعني
1: مش متصور عادية
0: من بعد سبحان الله. قال نعم كسرى ابن هرمز سبحان الله. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله احد، يعني المال يفيض لدرجه ان الفقراء ما في حد فقير موجود. وحدث هذا في زمن عمر بن عبد العزيز.
1: من علامات الساعه
0: ان الفقير ما فيش فقير.
1: صحيح.
0: رجعوا بالزكاه،
1: الاموال رجعت مره ثانيه.
0: ايه دخلوها وزعوها فين؟ في افريقيا اللي قارة المجاعات الان.
1: لا اله الا الله.
0: من ظلم الناس للناس. وايه وافريقيا تنام على مناجم الماس.
1: صح.
0: ومناجم الذهب، وهي محتكرة لشركات معدودة يأخذها الرجل الابيض ثم يريد حوار مع الغير. المهم
1: العلامة هنا.
0: أيوة.
1: استتباب الامن والأمان.
0: تمام.
1: فتح كنوز كسرى ابن هرمز.
0: حتى أخذوا السبائك اللي كانت وراء كرسي لما
1: كسرى.
0: لما الكرسي للعرش ففتحوا له فتحة فدخلت في الستائر والسطور، دخلوا مليون يعني يكتبوا في كتب التاريخ ألف العرب ما كانش يعرفوا
1: مليون.
0: مليون مثقال من الذهب الخالص
1: وراء الكرسي.
0: وراء الكرسي فقط.
1: ده حاجة بسيطة
0: يعني. ده ضمن الكنوز يعني. والرجل الذي فر بالهرمزان، الذي فر بمفاتيح خزائن كسرى.
1: الهرمزان.
0: أيوة.
1: ماذا يعني الهرمزان؟
0: اسم فارسي. اسم فارسي
1: يعني. هرمز هرمزان.
0: هرمزان يعني. يبدو مثنى يعني.
1: هرمزان
0: يعني. فجاء هرب فوق فرسي بالمفاتيح.
1: مفاتيح الخزينة.
0: الخزائن كلها. وكان أمين الخزنة.
1: نعم.
0: فدخل في حواري وشوارع وضروب مدائن وهو يعرفها، والصحابة يعني ما سبحانه فتابعوه فلا يلحقوا به. في الطريق المقابل أحمرة حمر تحمل جرارا من عسل، الفرس دخل في الجرار انكسرت، العسل سعل على الأرض، الفرس تزحلق على الأرض، أمسكوا به، بلغوا سعد بن أبي وقاص لقد أمسكنا بحامل مفاتيحي كسرى. فتبسم سعد قال والله إن لله جنودا من عسل. الله. وكل جنود الله عسل.
1: الله.
0: ولا يعلم جنود ربك إلا هو. نعم.
1: ربما يكون العسل هذا مرسل مكتوب.
0: الله. هنا فتح غزو الدولة الفارسية واستلام عرش كسرى واخمدت النار سبحان الله. وهذه دعوة البراء رضي الله عنه. البراء ابن عازب.
1: ابن عازب.
0: لما سعد جابه قال تعالى انا سمعت فيك حديث. ادعو الله ان يفتح لنا المدائن اليوم. اقسم على الله. لان الحديث يقول ايه? ان الداء رب اشعث اغبر. ذو طمرين. يعني ده بس مهلهلتين. سبحان الله. لو اقسم على الله لابره. منهم البراء. قالوا اقسم يا براء.
1: هكذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله.
0: فسعد يقول له يا براء. وسعد كان مستجاب الدعوة اصلا. نعم. لكن هو من باب التغدى سبحان الادب وطالة. قال يا براء اقسم على ربك. اقسم مش ادعو. مش ادعو.
1: الله.
0: اقسم.
1: هذا العجم الالهي سبحان الله قوي.
0: له رصيد يا محمد يا ابن عبد الله. له رصيد عند الله. بيسحب منه تحت الضرورة. احنا بلاش رصيد.
1: لا اله الا الله.
0: ما لنا رصيد يا ابن.
1: يعني حتى يتكلم من منطلق قوة حيال الله سبحانه.
0: لانه هو يعني يستند على قوة القدير سبحانه. له رصيد عند الله. سبحان الله. فصلى ركعتين وقال اقسم عليك بعزتك وجلالك الا ياتي المغرب الا ونحن في المدائن. قرص الشمس يسقط والمؤذن يطفئ النيران ويقول الله اكبر. ان لله عبادا اذا ارادوا اراد.
1: يا الله. بارك الله فيك.
0: وفيك يا عبد ربنا يكرمك.
1: بارك الله فيك. الله فيك.
0: نعم.
1: مشاهدينا الكرام ما يبقى معنا نواصل بعد هذا الفاصل. كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
1: مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم، فماذا كان رد عدي؟
0: قال عدي ولقد عشت. ما هو عدي روى الحديث وروى الحديث بعد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم لرفيق الأعلى. قال فرأيت الضعينة.
1: يا الله. الله أكبر. ما شاء الله.
0: تسير من الحيرة
1: في حياته.
0: في حياته رأيت الضعينة تسير من من من من هناك من الحيرة إلى أم القرى لا تخاف على وليست في جوار أحد. الأمن استتب.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله. وبعدين قال وشاركت سعدا في أن أخذت كنوز كسرى بن هرمز.
1: لا إله.
0: ولم أرى الثالثة ولا بد أن أراها لأن الرسول قد قال.
1: وهي
0: هي أن المال يفيض. فما جاء ذلك بعد 60 سنة.
1: فعهد سيدنا عمر بن عبد العزيز.
0: غضب عمر قال كيف لم توزع مال الزكاة؟ فقال رئيسهم يعني الأمين العام للخزائن قال عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين.
1: نعم. طيب. ونحن نتعلم من فضيلتكم كابن لكم في هذه الأمور الطيبة الطاهرة. هنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم تحقق وقتها وفيه من الخير الكثير. وحينما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا بلحظ الغيب قال إمارة السفاء وبيع الحكم والاستخفاف بالدم وكثرة الشرط وقطعة الرحم ونشوء يتخذون القرآن المزامير. كلنا أشياء سيئة وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين أشياء حسنة.
0: وهل تجد
1: مع أن مسلمون
0: وهل تجد من الشوك العنب؟
1: لا.
0: طيب هم زرعوا عنبا فجنوا عنبا. تمام.
1: نعم.
0: ونحن ما زرعنا نحن قلعنا نحن اقتلعنا.
1: سلم يا رب.
0: نحن اقتلعنا. سلم يا رب. لأننا زرعنا في قلوبنا أشياء غير الإسلام تماما.
1: تماما.
0: احنا يا ابني الأمة مستبدلة. لا الأمة فيه لابد أن تعود مرة أخرى لعل الوعد الحق يفيق بعضنا.
1: يا رب. يا رب. نعم. ماذا ايضا لدى فضلاتكم من علامات الساعة
0: يا سيدي؟ ان ترتكب الفاحشة على الطريق.
1: سلم يا رب.
0: لا ينكر ذلك احد حتى يقول امثلهم حتى يقول
1: امثلهم
0: افضلهم العاقل يعني
1: لا.
0: لولا احتجبتما.
1: هذا كل ما يصنع
0: ده يعني الغيور سبحان الله لو نحيتها عن جانب الطريق. هذا في زمنهم كأبي بكر وعمر في زمنكم. هذا الرجل الذي وقف وقال هذه الكلمة التي تتعجبون الآن منها بالنسبة للبيئة البعيدة عن الله ده أبو بكر وعمر. أنا
1: مرة ثانية الحديث.
0: طيب. أن ترتكب الفاحشة على الطريق.
1: نعم.
0: حتى يقول أمثلهم لولا احتجبتما هذا في زمنهم كأبي بكر وعمر في زمنكم.
1: هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: أي نعم نعم.
1: يا إله إلا الله. هذا أكبر رجل معنا في الدين يعلم.
0: ده يعني غيور وعنده حمية وأنت ترى هذا.
1: اللهجة.
0: لا أنا طب وهذا الذي لا ده مش على الطريق أو فقط. طب ما يحدث على الشاشات.
1: مش برضه ده البيوت صحيح.
0: وداخل داخل البيوت.
1: صحيح.
0: يعني هذا الذي نرى على الشاشة يدخل بيوتنا. يعني تجد مع ابنتك تكون في حال أن يفاجئك منظر أو إعلان خليع. ماذا تقول يعني سبحان
1: لا
0: الله
1: شيء. لا شيء.
0: فهذه من ضمن علامات الساعة.
1: هذا أمر خاص بالدول الإسلامية أم بالعالم أجمع؟
0: هو يتكلم عن المسلمين الذين يعني يؤمنون بالله ربا. أصل الثاني ما أكدف برسالة يعني
1: ربما تكون هذه علامة عنده أتعرف أنا بها على علامات الساعة الصغرى
0: في مجتمع الإسلام.
1: في مجتمع الإسلام.
0: نعم
1: سلم يا رب.
0: نعم. نعم. الآخر لا فيهم لأبو بكر ولا عمر.
1: هل احتجبتما يعني هذا جل ما يعني تفرزه
0: يعني الغيرة
1: الإسلامية الآن
0: الغيرة القاتلة ها. أما علي ماذا قال للسواك عندما رآه في فم فاطمة قال أتغيب
1: عليها من السواك.
0: أتغيب يا عود الأراك في ثغرها ما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت أهلا للقتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك.
1: يا سلام كان يغار عليها من السواك.
0: هذه الغيرة المحمودة. أما الذين
1: ونساؤنا وبناتنا هكذا في الشوارع
0: نسأل الله أن تعود الغيرة الحميدة لأن الله يغار. إن الله يغار
1: أن النساء أيضا تغار.
0: لا الرسول لا
1: تقولوا أنا بغير عليه.
0: لا لا الغيرة المحمودة الغيرة على الحرمات على حرمات الله. يعني إن سعد أتعجبون من غيرة سعد.
1: سعد بن معاذ.
0: سعد بن أبي وقاص.
1: سعد بن أبي وقاص.
0: الرجل العربي أعرابي قح سمع عن جمال زوجة سعد ليلى وكانت من أجمل جميلات العرب قبل الإسلام فمشهورة والشعراء يتغنون تزوجها سعد وأسلمت.
1: نعم الله.
0: فالرجل دخل ويريد أن ينظر إلى داخل البيت.
1: رجل صفيق.
0: يقال أن سعد حاول أن يفقع عين الرجل. فذهب الرسول يشكو للرسول يعني نية
1: غرضة سعد
0: وسوء ضيافته. قال الرسول ولم يظهر الرجل. قال أتعجبون من غيرة سعد إن سعد رجل غيور وأنا أغير منه والله أغير مني.
1: يا سلام.
0: ومن أجل غيرة الله إن الله يغار.
1: نعم.
0: ومن أجل غيرة حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
1: يا سلام.
0: جميل. نعم.
1: ماذا أيضا من علامات الساعة؟
0: إذا زخرفتم مساجدكم
1: لا كثير هذا
0: وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم.
1: إذا زخرفتم
0: مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم.
1: يعني
0: الاهتمام بالمظاهر.
1: نعم.
0: عمر الله يرضى عليه لما كان يخلي الرجل يبني مسجد جديد كان يقول له ايه لا تحمر ولا تخضر ولا تصفر اكن الناس من البرد والحر بس او من الحر والقر
1: فقط
0: انا عايز 4 جدران وسقف هو تعمل لي الوان وايات وذهب وزخرف سبحان الله لانها تشغل الناس
1: سبحان الله.
0: شوف مسجد رسول الله كما قلنا
1: عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم كان مفروش ايه حصى ورمل
1: صحيح من الشارع
0: الاعمده بتاعته ايه جذور النخل السقف بتاعه ايه عباره عن جريد النخل ومنه
1: لانه ما كان عندهم خرسانه
0: لا لا لا كان فيه
1: وجدران جاهزه وسابقه التجهيز
0: لا لا
1: كان ورسومات هندسيه
0: كان فيه قصور كسرى وقصر وكان فيه القباطي بيستوردوها من مصر يكتبوا عليها المعلقات السبع بماء الذهب ويضعها على الكعبه
1: ما كان عندهم اموال يبنوا بها
0: لا لا لا كان ممكن يبنوا كان عبد الرحمن بن عوف ممكن يبني يعني سبحان الله كان عثمان بن عفان سبحان الله جهز جيش العز يستطيع الان اي ملياردير يجهز جيشا
1: لا
0: في فسحة في زمن عبد الرحمن في زمن عثمان جهز جيش العسرة
1: صح
0: واشترى بئر معونة الى اخره الاخلاق عندهم
1: كان
0: عندهم
1: بناء
0: عندهم لكن هم كانوا يبنوا القلوب لا يبنوا الطوب
1: اذا يعني تصغير المساجد او تقزيم المساجد كان امرا مقصودا في ذاته
0: قضيه نحن نريد يعني في
1: حكمه لا
0: في حكمه يعني لمارتن لوثر يعني وان كانت يعني لكن الحكمه ضلت المؤمن
1: خذها ولو من غير فقيه
0: خذها ولو من غير مسلم
1: حتى
0: يقول ايه لا يهم أن تكون الكنيسة من ذهب والقساوسة من خشب، ولكن الأهم أن تكون الكنيسة من خشب والقساوسة من ذهب.
1: الله جميل الحاجة.
0: لما أراد أن يحرك الشعب المسيحي في دورات المعروف المهم يعني.
1: ولفضيلتكم مقولة مشهورة، حينما قزمت المساجد أفرخت عمالقة.
0: تمام.
1: وحينما
0: عملقنا المساجد
1: أفرخت أقزاما.
0: وهذه الصورة.
1: سبحان الله.
0: نعم نعم
1: نعم. يعني إذن فضيلتكم ضد المساجد الآن بهذه الكيفية، وضد تربية الناس داخل المسجد بهذه الطريقة أيضا.
0: لا أنا بس يجون الأول، إحنا يعني أصبحنا في عصر الرفاهية. صرنا في عصر الرفاهية لنعمل مساجد، بس فين طب سكان المساجد؟
1: هذا الكلام.
0: أدخل أي مسجد واسع في أربعة يصلون على استحياء، ألا فيه سبحان الله. وبعدين حليتم مصاحفكم،
1: المرد حليتم
0: يعني مصحف مذهب
1: مزركش،
0: مصحف مش عارف خطيفة
1: للديكور
0: ويوضع على الرف في المكتبة
1: في السيارة. السيارة.
0: وبعدين في قضية خطيرة، لو كنت أوصي ابنا لي فكتبت له وصية،
1: أنت
0: مثلا يعني
1: نعم.
0: أوصيت ابني أوصيت محمد أوصيت أحمد نعم. ابني أوصيت أي حد سبحان الله ها؟
1: نعم.
0: وكتبت له وصية وقلت عليك بكذا وكذا وكذا وكذا، عدة وصايا، قل يا بني إذا مت نفذ الوصية هذه. أخذت أنت من احترامك لي، أخذت الوصية وجدت علبة من الذهب أو من الفضة وضعت فيها الوصية، وكلما اشتقت إلي وحننت إلي بعد أن أرحل من هذه الدنيا تفتح الوصية وتنظر وتبكي قليلا ثم تضعها. هل هذا يعجبني وأنا في قبري؟
1: لا،
0: ولله المثل الأعلى. الرسول ترك لنا المصحف وصايا، فإحنا زركشناه وزخرفناه وتركناه وما نفذنا ما فيه، ماذا نقول لله ورسوله؟ بالله عليك لما أقف أمام الرسول كده وعملت إيه مع المصحف؟ خالد بن الوليد أمسك المصحف وبكى، قال شغلني عنك الجهاد
1: يا الله.
0: نحن ماذا شغلنا؟ ماذا شغلنا؟ طب خالد كان في المعارك ونحن، وبعد التلاوة والقراءة أين التطبيق؟ أين التطبيق يا ابن؟ احنا الامه في تيه يد، لابد ان تعود الى نقطه البدايه مره اخرى، لابد ان يجلس العقلاء ويدرسوا اسباب الهزائم المنكره للامه كي تفيق من غفلتها. ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم.
1: اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم
0: فالدمار عليكم.
1: بس هذا نذير شؤم. الدمار
0: الهلاك.
1: صحيح.
0: لأن هل هناك هلاك اكثر من هلاك القلوب؟
1: لا
0: يا اخي، انت اسحب واحد في الصلاه بديني ليستوي الصف يصارعك كانما يصارع رجلا في المعركه. صحيح. يا اخي ما لانت قلوبنا لبعض وما حن بعض لن يحن عليكم بعد الا الرحماء.
1: قول الرسول
0: يعني كان مرسلا يعني.
1: المفروض بدل من تحليه المصاحف ان نحفظها في قلوبنا وان نعيها.
0: تمام كده.
1: نعم.
0: طيب
1: بارك الله فيك. ماذا ايضا؟
0: لا تقوم الساعه حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة.
1: لا يقسم
0: ميراث. يعني احيانا يجي الناس يقول ابويا مات من 10 سنوات وما قسمنا التركة بعد، وبعدين اخويا الاكبر لحق به فاولاد اخويا لا اله الا الله، انتم من 10 سنوات ما قسمتوا الميراث لراحة المتوفى ولراحة الذين على قيد الحياة. مات الميت فليحيا الحي.
1: المفروض هكذا.
0: الله، هكذا كانت صيحة.
1: يقول أنتم متعجلون، أنتم تبغون المال، أنتم كذا.
0: الآن نحن نبكي على
1: ما صدقوا أنه مات.
0: وماله خلاص، هو ذهب وليأخذ الناس حقوقه.
1: أنتم مستعجلين ليه؟
0: وماله، العجلة في هذا الأمر عجلة خير
1: تجوز.
0: لازمة واجبة. النفوس متغيرة. بعد ما يذهب الميت اللي كلنا نبكي عليه اتحدنا في البكاء عليه والحزن.
1: صحيح.
0: ولا بعدين أجد نفسي أنا أخذ بيت صغير واخويا واخد بيت اكبر. الاخت واخده مش عارف ايه المجوهرات بتاع امها، والثانيه مش عارف اخد الله. تبتدي النفوس يبتدي زوج دي يلا فين ميراث ابوك وهو لا دخل له بها ومش دعوه، وزوجه الابن فين، اخوك يضحك عليك وياخد الشركه وانت سبحان الله. اول ما يموت المتوفى في خلال اللحظات الاولى بعد الوفاه واستقبال العزاء خلاص، وسوف ناتي لهذا الامر الموضوع تفصيل
1: ان شاء الله
0: باذن الله. يعني
1: لا يقسم ميراث
0: ولا يفرح بغنيمة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، سوف ياتي زمان يعطى الصبي 100 دينار فيستقلها.
1: الان يعطى هذا الان فعلا
0: ما ده كلام الرسول صلى الله
1: عليه وسلم. سبحان الله.
0: لا انا متخيل انت عشان نسمعها والمشاهدين والمشاهدات نتعجب. تخيل انت عمر بن الخطاب المستمع هو 100 دينار يشتري نصف المدينه، فازاي الصبي ياخد 100 دينار لكن لولا ان الرسول صادق ولولا ان عمر موقن ان الرسول صادق نتعجب.
1: صحيح. المنطق الذي لدينا الان الا يصدق هذا الكلام وقتها.
0: تمام تمام. انتقل انت الى بيئه الحديث ووقت الحديث.
1: لا يصدق.
0: يا ساتر.
1: لا يصدق.
0: 100 دينار سبحان الله.
1: يعني لو قال يعني يعطى مليار لا يفرح، لا نصدق هذا الكلام طبعا.
0: ما هو الناس اصحاب الملايين والمليارات لا طعم للمال عندهم.
1: سبحان الله.
0: لا طعم المال عندهم. هو يقول لك الشركه هذا الشهر حققت 3 مليون. طيب اين الشاي؟ وكانه ما حد.
1: سبحان الله.
0: نزع منه حتى الفرحه بالمال نفسه.
1: لا حول ولا قوه.
0: ثم تاتي الغم والهموم بعد ذلك.
1: سببه ماذا فضيله الشيخ؟ هذا
0: قسوه القلب والتاكد من عمران الدنيا. هو عمال يعمر في الدنيا ويخرب في الاخره. عمر الدنيا بس بمنطق الاخره. ما قلنا لك ما تعمرش، عمر يا اخي ولكن بمنطق الاخره.
1: صحيح. اخشع.
0: لا الله يرضى عليك يا رب.
1: بارك الله فيك. ماذا ايضا؟
0: ان يصبح الولد غيظا والشتاء قيظا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظا.
1: جميل هذا.
0: بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أن يصبح الولد غيظا والشتاء
0: قيظا
1: قيظا
0: وفاض اللئام فيضا
1: وفاض اللئام فيضا
0: وغاض الكرام غيظا.
1: يا سلام. وغاض الكرام
0: غيظا. طب انت عشان اهل لغه فاهم الموضوع. طب مش المشاهدين والمشاهدات لهم حقوق؟
1: سنسأل. ان يصبح الولد غيظا.
0: زمان الولد كان سند.
1: صحيح. الرجال كانوا يحبون البنين لهذا
0: وللآن للاسف. وهذه الجينات العربيه لا يعني الجينات العربيه يبدو فيها هذه القضيه.
1: نعم.
0: اذا بشر احدهم بالانثى
1: ظل
0: وجهه مسودا وهو قديم.
1: كمان ليس مسودا فقط.
0: لا
1: يتوارى من القوم. من سوء ما بشر به.
0: ولذلك كان المشركون في مكه يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاه والسلام.
0: لما مات القاسم ومات
1: اولاده
0: سبحان الله يقول هذا محمد الاكثر. فنزل عليه قول الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك من أمثال أبي جهل وأبي لهب الذين يكرهونك يا محمد هو الأبتر. هو المقطوع من الخير.
1: نعم.
0: فأن يصير الولد غيظا بعد ما كان سند لي ومعين يصبح عاق متعب.
1: يا الله.
0: تقول يمين يعمل الشمال، يا ابني صلي يا ابني شعري يا ابني خذ. سبحان الله.
1: سوء تفاهم دائم بين الولد
0: والعياذ بالله رب العالمين.
1: والشتاء غيظا
0: والشتاء الشتاء والبرد ينقلب إلى صيف.
1: صح.
0: بدا القطب الجليدي اللي في الشمال يذوب. خلاص العالم قادم على حر، العالم قادم على صيف.
1: صحيح.
0: طول السنه
1: سبحان يعني الله.
0: وفاض اللئام فيضا يعني كثروا
1: اللئام.
0: اللئيم
1: ما هو اللئيم؟
0: اللئيم الذي لا تدرك ماذا يريد، يعني يكلمك كلامه ويقصد امرا اخر. عامل المنافق، قريب من المنافق والعياذ بالله.
1: وهذا سيء.
0: ولا هذا من اسوأ. لا يكون المؤمن لئيما
1: ابدا.
0: لا ابدا.
1: ولا للمصلحه
0: ولا للمصلحه
1: بالضروره.
0: لا لا لا لا. المؤمن له وجه واحد
1: فقط.
0: وغاض الكرام غيظه. غاض يعني ايه؟ غابوا. كان غاضت البحيره.
1: تعبير جميل.
0: غاض
1: ذهب في الارض
0: بعد ما كان يفيض. ما استعبد جاي غاض من الايه؟ من عكس الفيض.
1: صحيح.
0: الفيض يفيض النهر.
1: نعم.
0: تفيض العين. صحيح. يفيض الخير. ها غاض اختفى.
1: أن يصبح الولد غيظا والشتاء قيظا.
0: أيوة.
1: وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظا. عليه الصلاة والسلام.
0: وقد حدث.
1: صح.
0: طيب.
1: صحيح. علامة.
0: إذا الناس أظهروا العلم وضيعوا العمل.
1: إظهار العلم.
0: وتضيع العمل وضيعوا العمل.
1: نعم.
0: وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب.
1: نعم.
0: وتقاطعوا في الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم.
1: طيب نشرح. إظهار العلم وتضييع العمل.
0: يعني الناس كلها تتكلم في العلم. هو يكلمك عن المصالح المرسلة ويكلمك عن درء المفسدة أفضل من جلب المنفعة. تقول الله وأنا قاعد مع ابن تيمية.
1: كلام كويس.
0: هذا كلام جميل. بعدين تقول له رايح فين؟ رايح البنك بس أخذ الأرباح. أرباح إيه يا عم؟ مش ربا؟ لا يا راجل دي مش ربا. الله ما رجعت تقول لي درء النفس هذا وجلب المنفعة كان ابن كلام كبير وسبحان الله العظيم أسمعه جعجعة ولا أرى طحنا في إيه
1: الله أكبر.
0: فسبحان مصيبة يعني أكثر تجلس مع الناس يتحدثوا قصر الصلاة ولا بد مش حرق واختلاف العلماء أقول له ما شاء الله طب أنت صليت الظهر يقول لا الله طب ما تكلم عن قصر الصلاة ليه
1: يعني الذين يقولون ما لا يفعلون
0: لله رب العالمين وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب
1: نعم
0: هو
1: صحيح.
0: هو
1: كلام فقط
0: طبعا تفكر ان تبسمك في وجه اخيك صدق يعني كنت لا لا
1: لا بنهضة دبلوماسية هكذا
0: لا يجب ان يتبسم قلبك دي
1: انشرح من الداخل
0: ليه ليه لان في فصلت قال ايه يعني ادفع بالتي هي احسن سورة فصلت
1: نعم.
0: ادفع بالتي احسن فاذا بينك فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم طيب يقول لك انا دفعت بالتي احسن بس هو لم ينقلب ولي اقول له لا انت لو دفعت بالتي احسن من قلبك ومن داخلك
1: نعم
0: لاكرمك الله وانقلب العدو الى ولي لكن انت تدفع باللسان
1: سلام
0: صح. الصدق مش واضح في المساله
1: صحيح
0: تمام
1: وتقاطعوا في الارحام
0: تمام لعنهم الله عند ذلك فاصمهم واعمى ابصارهم مش ضروري يصاب بالصمم والعمى يصم عن سماع الحق ويعمى عن رؤيه الحقيقه ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى وضل الاعمى عن الحق اليوم اعمى في الاخره والعياذ بالله
1: سلم يا رب
0: لطفي يا لطيف
1: يا رب يا رب
0: نعم
1: حديثك ذو شجون بيد أن بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا نكمل في حلقة غد إن شاء الله
0: بإذن الله رب العالمين لأن احنا فضلنا شيء بسيط في علامات الساعة الصغرى لندخل في علامات الساعة الكبرى لنستعد لها وليستعد لها المشاهدون والمشاهدات إن شاء الله
1: نعم بارك الله فيكم
0: إن شاء الله

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، هناك موضوع آخر هو البشاشة. البشاشة سرور يظهر في الوجه، يدل على ما في القلب من حب اللقاء والفرح بالمقابلة، يعني وجه مبتسم، وجه طليق. التعبير اليومي في وجه خاص بإخذان الخاطر، والعياذ بالله لا يبتسم أبدا، هذا مصمم خصيصا للأحزان. أما المؤمن طليق الوجه. هلأ بالقرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. البشاشة طلاقة في الوجه، ابتسامة، مودة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة عرس، يعني تزوج، فقلت: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: كم أصدقتها؟ كم المهر؟ فقلت: نواة من ذهب. يعني في بشاشة خاصة بالزواج، في بشاشة خاصة بالنجاح، نال شهادة عليا، في بشاشة خاصة بالعمل، أيام في بشاشة بالتجارة، عنده صفقة لم يستطع أن يسوقها لمدة طويلة ثم جاء من يشتريها، فتشعر أنه في بشاشة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، يعني أحب المساجد، أكثر أوقاته في المساجد، من درس إلى درس، من صلاة إلى عبادة إلى خدمة أحيانا. قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له. هذا معنى دقيق جدا، يعني الله عز وجل يشعره ويلقي في روعه أنه يحبه. إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم عليهم، يعني غائب غاب 10 سنوات وعاد إلى أهله، كيف يلقى ترحيبا وبشاشة وطلاقة وابتسامة وسرورا؟ لكن في موقف يحتاج إلى توضيح. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة. فلما جلس أمام النبي تطلق النبي في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل، السيدة عائشة يعني وقعت في حيرة، كيف يقول عنه بئس ابن العشيرة، ثم كيف بش له؟ قالت له: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. إذا كان عليه الصلاة والسلام يجعل وجهه طريقا لكل الناس. ورد أنه كان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد، كان طريق الوجه مع من يثق ومع من لا يثق به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، أحياناً ابتسامتك تلقي في قلب أخيك السرور، ابتسامتك تلقي في قلب أخيك الطمأنينة، ابتسامتك تلقي في قلب من يعمل معك الراحة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة، فقال: يا رسول الله، قحط المطر، يعني انقطع المطر، فاستسقي ربك. فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب، فاستسقى، فنشأ السحاب بعضه إلى بعض، ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة، أي مسايل المياه في المدينة، فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع. ثم قام ذاك الرجل أو غيره والنبي يخطب، فقال: يا رسول الله، غرقنا، فادع ربك يحبسها عنا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، مرتين أو ثلاثا. فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا، يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء. يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. والله أيها الإخوة، لو أن الناس عادوا إلى ربهم واستسقوا ربهم بنفوس منيبة تائبة لرأيتم السماء أمطارها كأفواه القراب. وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى البشر في وجهه، في طلاقة بالوجه، فقيل: يا رسول الله، إنا نرى في وجهك بشرا لم نكن نراه. قال: أجل، إن ملكا أتاني فقال لي: يا محمد، إن ربك يقول لك: أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال: قلت: بلى. فلهذا كان وجه النبي عليه الصلاة والسلام طليقا مشرقا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إليه مما عُدل به. ما هذا المشهد؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقداد بن عمرو، وهو يدعو على المشركين، فقال: يا رسول الله، لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي أشرق وجهه وسره قول المقداد. أيام كلمة طيبة تملأ نفس أخيك سرورا، كلمة طيبة. أنا أقول لكم أيها الإخوة، من هو البخيل والأحمق الذي يظن بكلمة، كلمة فقط؟ إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. كلمة تهنئة، كلمة بشر، يعني نحن ما تعودنا هذه الأساليب الرفيعة في التعامل. يعني أخوك نجح في امتحانه يهنئه، نجح في عمل هنئه، نجح في إلقاء كلمة هنئه. يعني أخوك وقع بمشكلة، حاول أن تخفف عنه، الكلمة الطيبة صدقة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، يعني شد النبي من ثوبه، والثوب خشن وله حاشية غليظة، قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته. موقف فظ. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. في رواية: فهو ليس مالك ولا مال أبيك. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فضحك، ثم أمر له بعطاء، وبإمكانه أن يلغي وجوده. أرأيت إلى حلم النبي؟ أيها الإخوة الكرام، لسيدنا علي كلمة قال: من الدهاء حسن اللقاء، لو لم تكن طيباً ولكن كن ذكياً. الآن قضية سلوك حديث أو سلوك في ذكاء، من الدهاء حسن اللقاء. أنت تلقى ببشاشة، وافهم منه ما يريد، وهيئ جواً مريحاً لك وله، ثم حقق هدفك. من علامة النبي عليه الصلاة والسلام أنه من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. من أدق ما في القرآن الكريم في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال: هذا الود يلقي محبتهم في قلوب المؤمنين. هذا معنى. المعنى الثاني: يلقي محبتهم في قلوب الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم. في معنى ثالث: يلقي محبتهم في قلوب المؤمنين وهيبتهم في قلوب الكافرين. لك محبة عند المؤمن وهيبة عند غير المؤمن. والمعنى الرابع: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فيما بينهم. كلام دقيق أقوله: ما دام بين المؤمنين مودة ومحبة فهذه شهادة على أنهم مؤمنون، وما دام في بغضاء وضغينة وحقد وقنص بين المؤمنين فهذه شهادة على أنهم مقصرون في إيمانهم. لذلك: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والله أيها الإخوة، القصة سأرويها لكم، ليس القصد أن أذكركم بشيء أفعله إطلاقا، لا لا شهد الله. لكن مرة قلنا أخ من أخواننا اشترى بيت في بلدة في شرق دمشق، قال لي: كلما جاءت وجبة من الأساس إلى بيتي لنا جار تحت البيت يخرج ويساعدني بكل ما يملك. لفت نظره مرتين ثلاثة، يعني مودة بالغة، ثم يأتيني بالضيافة بالشاي بما عنده من فواكه. فقال له: أنت من؟ قال له: أنا من رواد جامع النابلسي. صافي تعارف، يعني شيء جميل جدا، أنه المؤمنون إخوة يتعاونون، هو ساكن

تحت. فكلما جاءته وجبة البيت اشتراه حديثا عم يفرشه بالتسلسل، فكلما جاءته وجبة أساس هذا الجار يخرج ويساعده. قال له أنت كيف عرفت هذا المسجد؟ قال له والله لي قصة. قال له ما قصته؟ قال له لي ابن خالة من رواد المسجد، وقد أتعبني كثيرا وضيق علي وهو يدعوني إلى حضور الدروس، وأنا بعيد جدا عن الدروس وعن الدين وعن العلم، هو من الطبقة الفقيرة جدا، يعني غارق في همومه المعاشية. لكن مرة من شدة ما ألح علي وضيق علي أردت أن ألبي دعوته مرة واحدة كي أسكته، فجاء إلى المسجد. فأثناء السلام يقول لي هذا الأخ القديم، قال لي هذا ابن خالتي، والله أنا بشكل لا شعوري صافحته بمودة بالغة وبششت له وقلت له إن شاء الله الدرس عجبك، وقلت لأبن خالته عينك علي. شو كلفتني؟ والله ما كلفتني شيء، بس واحد يعني جايب ابن خالته على الدرس، وهذا ابن خالتي أستاذ. إيه على عيني، أهلا وسهلا. كمان من باب التلطف، إن شاء الله الدرس عجبك. قال لي والله كثير عجبني. قلت له عينك على ابن خالتك. هذا الأخ يقسم بالله ما ترك درس بعدها، من البشاشة فقط، ما كلفني شيء. ممكن سلم عليه سلام عادي وجاف أحيانا، ممكن ما أهتم فيه، ابن خالتي خير إن شاء الله، ماشي الحال. أما قلت له عينك علي، وقلت له إن شاء الله الدرس عجبك، وبشيت بوجهه وصافحته بحرارة، ممكن تكون هي سبب متابعة الدروس؟ قال له ما عتق بالدرس. هو الحقيقة يعني بوضع اجتماعي كتير صعب، إنه الأستاذ عم يصافحه بمودة وبحرارة، هي مو قليلة هي. أخواننا الكرام، حدثني أخ بجدة كان مدرس، ففي أذان هناك، يعني فراشين بالتعبير عندهم، فراش يعني خادم. فبالمدرسة قرع الجرس، والمدير شديد جدا بحب أنه حين قرع الجرس أن يتوجه المدرسون إلى الصف. فقال لي هالأخ، أنا صببت كأس شاي لأشربه فإذا بالجرس قد قرع. ما بيحب يكون في خطأ عنده، رأى فراش أمامه قال له تفضل اشرب هذا الكأس. في اليوم التالي قال له الفراش، لماذا قدمت لي هذا الكأس؟ قال له والله يعني شو بيقول له، أنا ما حد يحكي الحقيقة. قال له أردت أن أكرمك بهذا الكأس. قال له بقي لي هنا عامين لم يسلم علي أحد بكلمة، عامين ولا سلام. فلما قدم له هذا الكأس يعني لفت نظره، هو قدمه مضطرا. قال له أنا أحمل ماجستير في العلوم. فراش من دول شرق آسيا، من الفلبين، ماجستير في العلوم. قال لي والله ما صدقته. فدعاه إلى البيت وأطلعه على موسوعة في اللغة الإنجليزية في العلوم، وقال له بنتي بالصف الحادي عشر عندك سؤال. قال لي أجاب بطلاقة ما بعدها طلاقة، تأكدت أنه يحمل ماجستير في العلوم. لكن من شدة الفقر ماذا عمل فراش؟ قال لي خلال يعني شهر أو شهرين صار في كل جمعة سهرة عندي، جاب أصدقائه أكثر من 20 واحد أسلموا على يده. الإنسان قال لي بسبب كأس شاي، كأس شاي قدمته لفراش، فتم إسلام 20 واحد على يدي. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى أخاك بوجه طلق فقط. تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة. التواضع والبشر وطلاقة الوجه والتبسم والتفاؤل، هذه قد تنتهي بهداية الناس. أنا ذكرت الخطبة أنه طالبان مسلمان يدرسان في بريطانيا، يتكلمان العربية والإنجليزية، فإذا كانا بمفرديهما تكلما العربية، لهم صديق بريطاني، فإذا اقترب منهما الصديق

0: تكلما بالإنجليزية مرة مرتين ثلاثة. انتبه الصديق فسأله ما السبب؟ قالوا له نبينا عليه الصلاة والسلام نهانا إذا كنا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذيه، ونحن ننفذ هذه السنة. فقال بما معناه نبيكم حضاري جدا، ثم عكف على كتب الإسلام وبعد ستة أشهر أعلن إسلامه، وقال له كلمة أنه أنا ما كنت أظن أن في الإسلام هذا الذوق في التعامل. كلما جاء هذا الصديق بدلا اللغة إلى الإنجليزية لئلا يتألم. كنت قاعد كلنا مسلمين وعرب وأبناء مدينة بيحكوا بالإنجليزي اثنين قدامك، هي احتقار للثالث، هي منتهى الاحتقار. يعني في شيء وأيام مو فهمان الواحد يكون الثاني لغته قوية. يعني أحياناً اللي هن يتكلموا باللغة الإنجليزية حتى يمنعوه من فهم ما يتكلمان قد يكونوا أكثر فهماً منهما بهذه اللغة فيسقطان. لذلك أيها الإخوة لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا موضوع البشاشة، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: نصيحة للآباء. هي شغلة أنت تقعد بألمانيا وهن بالشام وهن بالشام وأنت بألمانيا هي شو ما بدك تجيب مصاري أنت خسران. هدول الأولاد والبنات والهي هدول بدهم مو رقابة، بدك تقعد تنطرهم انطارة. تعرفوا ناطور البناية بيقدر يكتروك نفس الشيء. نمضي وإياكم في برنامج وليستعفف. العفة هي طهارة القلب، العفة لا تدريس ولا كلام، العفة تبدأ عند الرجال وعند النساء من خلق الحياء. المرأة عندما كانت يأتي لها الخاطب تشوفها، بيجي مثلا أبوها بيسألها وأمها عجبك، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذنها صماتها. شو يعني؟ من الحياء. صماتها يعني من الصمت، بيحمر وشها بتصير مثل الشوندر هلا والعياذ بالله. الباقي عنكم، ما مو عندي. العفة تبدأ من الحياء. نحن بدنا نطلع من شهر رمضان وخلق العفة بده ينزرع في عقولنا ونفوسنا ووجداننا، لأنه هو أمر قرآني. وليستعفف. والعفة لآخر لحظة بحياتك. العفة جميلة عند الإنسان، ولكن عند الشباب أجمل. بس نحن بهذا الزمان اللي عايشين فيه ما عم نعرف نقول هذا كبر صار عمره 60 يعني زعل على حاله شوي. تلاقي امرأة صار عمرها 50 و60 سنة تروح مثلا مثل يوم الجمعة بغير رمضان هيك مثلا بيجتمعوا مزرعة بهي لابسة لباس مفكري حالها بنت 18 وبدها تغري. الله قال وجاءكم النذير. مين النذير؟ النذير الشاب. عبدي شاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك فاستحي مني فإني استحي منك. إذا مات الحياء سقطت كل الحواجز. في حياء. كان هيك مثلا العم مثلا الجد الجار شوف واحد هيك حكى كلمة مثلا مو راكزة لو استحي من الله. كان يقولون لنا كلمة لهلا مذكرة، يا قليل الحياء، تذكروها؟ وين الحياء؟ ما في حياة. لا نحن بزمان ما في حياة، قليل. لذلك فتش عند بنت الأصول، بنت المرباية اللي في عندها حياة. إن شاء الله نحن من في بنت محطة صورتها على الواتساب على الحالة. افتحوا على الانستغرام وشوفوا المناظر. هي كلياتها ما بتودي للعفة. العفة العفة العفة. لون واحد كان بالنسبة مو لأمهاتنا، لا يعني للست، كل واحد ذكر سته شو هي أم، شو أم الملاية عمرها 80 سنة وما عم تشوف قدام منها وعم تغطي على وشها. قيمكم من المنظر ولي هذا شو هاد؟ هاد عم تطلب العفة، ما بدا حدا يشوفها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء شعبة من الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة درجة، يعني أعلاها لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. من العفة بالنسبة للبنت حتى بالنسبة للشاب، سلام بدي أحكي عن البنت، رسالة في العفة هو اللباس. أنت كأب، أنت كأم اللي عم تيجوا تحضروا الدروس واللي عم تسمعوني هلا وأنتم برمضان، شو هاللباس اللي شاريتيه لبنتك؟ هذه اللي عم توصوا عليه وعم تفتحوا على أمازون وعم تفتحوا على نون وعم تفتحوا، بعرفهم كلهم يعني، شو شايفتين شايفيني أنا ساكن بال بال بال بال تحت الأرض؟ عنا أولاد ومثل حكايتكم نعرف. في شيء بيجسم الإنسان ما بيصير، هذا لكن بتعرفوا إنه الواحد إذا بتتركوه بدون لباس بيشمئز منه الإنسان. الزينة بالتقوى مو الزينة باللباس. صار الأخضر والأحمر والأصفر والمزركش ومدري إيش. حكى لي أحد الأخوان الكرام موجود له الله هيك يعطيه الصحة والعافية، شغلك بالتجارة، قال لي أنا بالسبعينات كنت روح على الصين، قال لي الصين من أولها لآخرها لابسين لون خاكي، ما عندهم غير هاللون. عرفتوا الخاكي مثل اللون يعني قريب من هون طلاب المدارس، ولي كان الواحد يلبس الصدرية، هذا لون الصدرية. قال لي رحت على الصين من قبل الكورونا، بدهم يخربوا عقل البني آدم. لذلك بنتك انت مسؤولي عنها، مسؤولي عنها بإيش؟ بلباسها. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. رسالة العفة اللباس. تجي انت مثلا يعني هي مثلا عمرها 14-15 في إلى اللباس، الحمد لله تغيرت الأمور. كان واحد يدور على أواعي لبنته ما يلاقي. المرأة إذا بتضبط لباسها بتمنع الشباب أن ينجرفوا في الحرام. أنت لما عم تنزلي الصبح على الجامعة وتعديلي نص ساعة وأنت صايمة كلها هي كلها الله أباحها إليك، بكرة لما تجوزي خليك لجوزك الله يعطيك العافية، شو ما بدك ساوي، غندري تلبسي اللي بدك إياه مع الجامعة. معقول يعني بتفوت على مستشفى هيك لباس المستشفى بالنسبة مثلا للدكاترة للدكتورات وللممرضات؟ هون عرض أزياء شيء 15-20 سنة. يعني أنا محامي، انزل شوف المحاميات. رحت حكيت مع رئيس النقابة قلت له هون عرض أزياء ولا لا؟ النقابة معروفة، نقابة المحامين هذا تبع الجرافي والشغلة الرسمية، هي أكثر شغلة رسمية هي والقضاة. وقت منا هيك أصدروا قرار إنه مثل هيك توجيه إنه انضبطوا بنتك، أنت ما بسمح لها. طب ليش حاطة عطر؟ نظافة معلش، أما عطر بلفت لا. هي رسالة، ما حدا منعك لا اللباس اللي فيه وقار ولا اللباس اللي فيه يعني أكابرية، معلش. أما ذكر أنه كنت في الصف السابع وأنا كنت مدرسة شرعية، المسؤول كان التوجيه الديني الأستاذ أسامة الخاني الله يرحمه ويقدس سره ويجعله في عليين، لابس أنا بنطلون جينز وكنزة لاكوست كان منزلين جديد، مدري مين جايب لي هون. قال لي ملا، قال لي هاد نصكم ما بيزبط معي بكرة بتغيره. هيك كانوا يربونا. أكان. وين نحن هلا؟ وين هلا نحن؟ طلع لي ابنه هيك، انت بتعرف هذا الرفيقه اللي معه عنده مشاكل اجتماعية ومشاكل جنسية ومشاكل، لكان عم يفكر فيه، روحوا شوفوا الحياة، هذا عم يتعاطى وهذا عم انتبهوا لأولادكم وانتبهوا لبناتكم. كل إنسان عنده احتشام عنده احترام، يحظى باحترام الغير، احتشمه في شيء الله عز وجل منحه للأنثى، هذا سر ما بينعطى إلا للزوج. متى ما بدك تفشي السر هذا أنت روح يتحملي بقى، في محاسبة. هذا الجسد أمانة، جسد الأنثى أمانة، هذا متى ما أنت خنتي الأمانة الله بدي يحاسبك. شوفوا يا أخوان الكرام، الحياة كلها أمراض، الحياة كلها أسقام، شو وصلك أنت؟ كله امتحانات وكله يعني نسأل الله عز وجل. بدنا عفة، عفة في الشاشات، هاي الشاشة اللي نحن عم نستخدمها بشكل هون على هون نبلش هون، لأنه ما حدا شايفنا، كل واحدة إلى حساب، حساب على الواتساب وحساب على الانستغرام وحساب على الفيسبوك وعنده يوتيوب. تعرفوا انه اغلب العلاقات المحرمة تبدأ برسالة، يجي واحد هيك معجب، ممكن نتعرف مين؟ فلان الفلاني. انا انصح نصيحة اللي عم يسمعني، نصيحة لوجه الله تعالى، كل شيء محادثات خاصة بلاها، في شركة في كذا وهي بيحضروا 4-5 كل شيء على المكشوف، بحياتك لا تسكر باب وموجودة أنثى، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. أنا عم أحكي عن العفة، بدنا نحن إذا القلب مطاهر ما لا قرآن بينفعك ولا حديث النبي بينفعك، الله وكيلكم. هلا واحد إذا كان جربان جرب بينفع معه الكالونيا؟ وإذا لبس جرافة وقميص جربان بده يعمل هيك؟ نحن إذا القلوب منضيفة من جوا، كل شيء محادثات خاصة بلاها، تجي تبعت لك هي لا بكرة في العمل إن شاء الله، يعني مثل ما بيقولوا إنه يعني بحضور المجلس الإدارة، هذا بسموه الحديث الخفي بالليل، أول شيء ببلش بوردة هيك صغيرة، الوردة بتصير بقى، بعدين بصير قلب، بعدين القلب هو عم يعطي هيك، عرفوه؟ بعدين بيروح بيجيب لها قنينة التمر هندي مع هي بلش الهدايا، بعدين بيعزمها على فطور، بعدين بتصير هدية تانية اتقال، بعدين بياخدها لحم وبرميها شو. عقيت لكم قصة، انسان اعجب طبيب بطبيب اسنان، اعجب بمريضة عنده، اجت يوم يومين ثلاثة كذا، بعدين أوقعها في شراكه، عارف شو يعني أوقعها؟ يعني صار الفاحش، ويوعدها بالزواج. أنا أجيت لعندي هذه الأخت 5 سنين، بعدين حمل حاله لما كانت الأحداث وسافر، دق له قال له إن شاء الله واحدة ساقطة مثل حكايتك أنا بدي أتجوزها، هي لأنه ما في عفة، هو ماله عفيف وهي قليلة عقل، وليستعفف. أنت عندك أسرة، حافظي على أسرتك، حافظي على أبوك. يا ما بنت جابت الجلطة لأبوها، تطور هلا يدقوا لك تليفون أنت كأب، يقول لك بنتك بالمخفر، شوفي والله مضبوطة بكذا. أو يعني مثلا مع الفاحشة والحرام حشيش، شو رأيكم؟ حافظي على سمعة عيلتك وأسرتك. نصيحة للآباء، هاي شغلة أنت تقعد بألمانيا وهن بالشام، وهن بالشام وأنت بألمانيا، هاي شو ما بدك تجيب مصاري أنت خسران. هدول الأولاد والبنات والهي هدول بدهن مو رقابة، بدك تقعد تنطرهم انطارة. تعرفوا ناطور البناية بيقدر يكتروك، هذا بيقول له الكهرباء، وهذا بيقول له الأسنصور، وهذا بيقول له المي، وهذا بيقول له أنت الغاز، نفس الشيء. قدام مني صار موقف أحد الأرحام، أم عندها أولاد وهيك عيلة، أم سألتها امرأة أنه طيب أنت ما بتشتغلي شغلة تانية؟ يعني هيك تستلمي لك شغلة، يعني أنت مثقفة ومعك شهادات. أم قالت لهم أنا عكفت على تربية هؤلاء وخرجت منهم رجالا وبناتي، هي أحسن شغلة بالدنيا، هدول بدهم ترباية. حافظي على سمعة عيلتك ولا تلوثيها يا بنتي، حافظي على سمعة عيلتك ولا تلوثيها. طيب أيام موقف واحد بيدمر عيلة، يا ريته بيدمر العيلة، العيلة وعيلة العيلة. هلا ما في أسهل من نشر الخبر لعمها ولخالها، شو بتصير؟ رأسك واطي طول عمرك. كان شو؟ لذلك دعوا لهم بال بال بال بال بالحفظ بالصون، فالله خير حافظ. لذلك زوجها، لك زوجوه. كل شيء مختلط هربوا منه. عرس مختلط ما بروح. هدول هلا بالجامعات وهي ما بعرف إذا لسه يعني ضمن الشيء الجديد، يعني سيران مختلط. أعوذ بالله، من هون بتبلش بالحركات ولا إيه؟ احفظ الله يحفظك. طيب انتبهوا، العفة ليست انغلاق لكن هي وعي. مو والله انه ما بروح، قد تروح تشتغل، معلش تروحي اشتغلي بعفتك، ما قلنا لك لا تشتغلي، اضطر الامر تشتغلي، بس ما هو انغلاق، هو وعي. شغلة اللي بيمشي حاله رسالة لا تبعثي صوت، واللي بيمشي صوت لا تبعثي فيديو. هي بتجي بتبعث فيديو، لك شان شو الفيديو؟ لك هو متخانق هو وزوجته، جيتي انت ومركزة حالك وشافي، اشتغل معه 600 شيطان هذا. كم من امرأة محجبة وإذا ما لم حجب إن شاء الله بتتحجب، لكن بعفتها. الحجاب بيكمل العفة، ناجحة نجاح كامل، نجاح كامل. لكن أخوان الكرام، وكم من امرأة دخلت العمل، لا بدها عمل. هلأ أصلا إذا هي ما بدها عمل لازم يشتغل زمان. هلا شو أعلى رتبة بالعمل؟ أعلى رتبة ربة منزل. ما كان يكتبوا على جواز سفر ربة منزل؟ شو خرجت؟ خرجت أجيال. هلا مهندسة وطبيبة وما لا عرفانة تربي ابنها. ديروا بالكم أخوان الكرام، الحياة تحتاج إلى متابعة. لذلك العفة ما هي انغلاق بل وعي، طريقة تعامل، طريقة تواصل، طريقة أنه تعرف الحدود الحلال من الحرام. أيضا بدك أنه المرأة يكون لها هيبة، بنتك لها هيبة، زوجتك لها هيبة، تحافظ على عفتها. أما هي اللي رقمها موجود عند كل الناس، حنصحك أنت أي رقم ما بتعرفي لا تردي عليه، أي رقم يبعث لك رسالة ما بتعرفي لا تردي عليه، لأنه هون هذا فخ اسمه. ما بتشوفوا شلون بيعملوا له فخاخ لدول الحيوانات؟ الفار هذا شلون بيجيبوا له بيحطوا له جبنه وكذا وياه بفوت بسلوت. اوعى ان تصاد، اوعى انه يصيدوك معك كذا. ممكن تعرف هلا يا ريت في شيء من برات البلد، في ناس هلا بس تطورت الامور اكثر من هيك، يعني من جاريكم فوت على تيك توك، فوت مين هذا نتعرف صوت وصوره. يا لطيف لا تضيعوا وقتكم، دنيا رمضان. نحن ما من... لا من... نحن اللي بنعرفه ما عم نحكي معه. والله اتصل فيني اخ من اخر بلاد الدنيا بجهه الهند، يمكن عم يسمع درسي هلا، من بلد اسمه بنغلاديش، عم يدق لي وكذا وياه. بعثت له رساله قلت له رمضان كريم، بارك عليك الشهر، والله عندي تلاوه وعندي تراويح وعندي 3 دروس وليس عندي وقت لان اتواصل، ان شاء الله بعد رمضان اتكلم معك. نقطه من اول السطر. نحن اللي بنعرفه عم نعتذر منه، عنكم وقت لطق الحنك، راحت حياتنا سدى. متى ما كان الانسان عنده عفه الله بيكرمه بالزواج، وهي الله بيكرمها ترفع القيمه. تجي هلا انت مثلا هي بتحكي هيك بتسأل هي كانت مع رفيقي ما ينقاموا من الكافة، تجي وتشطيب رد بتسأل واحد هي بالسنة الثانية مو مخلي شب حاكي معه. لما بتكوني عفيفة تبي شوفي بترفع قيمتك، هذا بصير قيمة مضافة. هلا الواحد بياخذ حقوق، الأخريج حقوق اجا دعمها بالتدريب على المحاماة، صار أستاذ محامي، هذا مو مثل ذاك، صار قيمة مضافة. عمل ماجستير بالحقوق صار أستاذ محامي مع ماجستير، ساوى دكتوراه، أوه يعني شبه ختمها للمصلحة. أنت كمان والله شو هي كانت زينة الجامعة، هي كانت زينة الحارة، ما عينها في الأرض. طيب وغير هيك، هاي بكرة تزوجت هاي العفيفة صارت خالة وصارت أم وصارت عمة، ما هيك بتصير هي قدوة للعفيفات. بعدين العفاف سلام داخلي بينك وبين الله، بينك وبين نفسك. الحمد لله يجي الواحد هيك بينه وبين حاله، يعني بيقدر يكذب على الناس كلها بس على الله ما بيقدر يكذب. تكذب على نفسك ما فيك تكذب. حتى بكره وينك؟ بكره بدك تتزوجي بصير عندك اولاد، لا تقولي انه انا ها تمشي بعد 10 سنين يجي واحد يقول لك شايف هي امها كانت صاحبتي اعطيك العافيه. شو التاريخ المشرف هذا؟ بعدين هلا وينكم؟ لكم شغله، الصوت والصوره والفيديو هذا سجل يا تاريخ ما بينمحى. تجي بعد 20 سنه ابنك بيكون هيك بيعمل هيك بيشوف امه وين واقفه معه وعم تمزح انت وهي عم طعميه وهو عم طعمي، مين هاي؟ شو بدها تقول له؟ جوزي؟ ما في جوزي، رفيقي. شو بدي اقول لك؟ بنتك شو بدها تقول لك؟ لذلك الله عز وجل يعفنا ويعف اولادنا ويعف بناتنا ويعف بنات المسلمين، ونطبق قول الله تعالى وليستعفف. اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحه.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سير نحو الشمس سير عانق النجمة وطير.
2: سير نحو الشمس سير عانق النجمة وطير. يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: وحمزة زياد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الحلقة الثانية من تدبر فرش القراءات. أول مثال هناخده بعد ما عملنا مقدمة طويلة امبارح على تنوع فرش القراءات هيكون آيتين من سورة الشعراء. سورة الشعراء فيها الآية 12 والآية 13، هنرى الآيات كل يعني السياق كله. ربنا سبحانه وتعالى احنا في موقف ربنا بينبئ سيدنا موسى، بيجعله نبي، فبيقول له وإذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. تمام. الآيات دي الأرنادي دي قراءة الجمهور وقراءة حفص عن عاصم اللي احنا بنقرأها دايما يعني، لكن في قراءة يعقوب الحضرمي هو بيقرأها كده قال ربي إني أخاف أن يكذبوني. يعقوب بيثبت الياءات الزوائد وقفا ووصلا، سواء كذب يعني لو وقف يقول يكذبوني، لو وصل هيقول يكذبوني برضو. ماشي طيب. ويضيق صدري، ما يقولش ويضيق صدري، يعني بيحط فتحة على يضيق. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، مش ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. خلاص، يبقى الاختلاف هنا الأساسي في يضيق ولا ينطلق، يضيق صدري ولا ينطلق لساني. طيب ايه بقى معنى الكلام ده؟ يعني بعض الناس يقول لك ايه يعني خلاص، يعني الضمة دي لما بقت فاتحة فرقت، يعني ده فرقت جدا في المعنى، اعطت معنى مختلف، لكن المعنيين مش متناقضين مع بعض، بل لما نركب المعنيين مع بعض سنجد المعنى العام بقى اغنى واوضح. اولا دي سورة ايه؟ سورة الشعراء، اللي لو كانت نزلت في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي كان ممكن يبقى اسمها سورة الاعلاميين او سورة الصحفيين، لان الشعراء في هذا الوقت في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كانوا هم الاعلاميين والصحفيين بتوع هذا الوقت، يعني كان الشاعر من دول يقول قصيدة يولع بيها حرب بين قبيلتين تقعد 40 سنة عادي جدا، ويقول قصيدة تانية الموضوع يهدى ويبقى فيه سلام بينهم. فالشعراء كانوا حاجة مهمة جدا، هم الإعلاميين. فالسورة مهتمة جدا بالخطاب الإعلامي، بتتكلم عن نفاق الشعراء وإنهم في كل واد يهيمون وإنهم يقولون ما لا يفعلون وإن اللي بيتبعوهم دول غاوون. نجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إذن نحن أمام سورة تهتم بمسألة الخطاب القول، يعني على ذلك أن نسبة كلمة قال في سورة الشعراء 6% من القرآن كله. طيب وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام واجه نفاق الشعراء دول وعدائهم للإسلام باستخدام نفس السلاح وهو الشعر، يعني الإعلام الإسلامي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده شعراء الرسول بيواجهوا الحملات الإعلامية المعادية للإسلام بحملات أقوى منها وبحرفية أكبر. فكان من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن رواحة وسيدنا حسان بن ثابت وسيدنا كعب بن مالك رضي الله عنهم كانوا أفضل وأقوى في نظم الشعر من شعراء الكفار كله. أنا متيم بشعر حسن بن ثابت، طول النهار بسمع شعر حسن بن ثابت، مش معقول. دوروا عليها، تلاقوه على تلاقوا واحد اسمه عارف حجاوي عامل قناة، عارف حجاوي ده اللي هو المصحح اللغوي بتاع قناة الجزيرة، عامل قناة على اليوتيوب للشعر، عنده ديوان لحسن بن ثابت روعة. وزي ما قلنا جت بس كلمة قال فيها 32 مرة، 6% من عدد مرات ورود قال في القرآن الكريم. طيب هنلاحظ أيضا إن فيه اهتمام بمسألة الخطاب الإعلاني في السورة دي. فلما ربنا بقى كمان كلم سيدنا موسى وقال له إيه، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، قال ربي إني أخاف أن يكذبون. شوف هنا هو سيدنا موسى فأمن ربنا بيرسله عشان يتكلم مع قوم فرعون، فهو خايف إنهم ما يصدقوهوش. كلام كله عن الخطاب وأهمية الخطاب. ويضيق صدري وعند يعقوب، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني وعند يعقوب ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. فإحنا قدام مشهد ربنا بينبئ فيه سيدنا موسى، يعني بيجعله نبي، بينبئه زي ما يقول بيرسل رسول، ينبئ نبي، نبي يعني نبي. فسيدنا موسى خايف انهم يكذبوه ما يصدقوهوش، وبيقول ربنا ويضيق الصدر، يعني انا خلقي ضيق، انا بتنرفز بسرعه، ويضيق صدري يعني أنا بتعصب بسهولة، ولا ينطلق لساني يعني لساني مش منطلق، بتلعثم لما اتكلم. في ناس يقولك أصله كان أهتم، أصله كان مش عارف أكل إيه حاجة سخنة فلسعته، مفيش دليل على هذا الكلام خالص. مش تبقى عارفين سيدنا موسى كان راجع، كان بقاله 10 سنين خارج البلد مش بيتكلم اللغة المصرية القديمة بقاله 10 سنين، فمش منطلق في الكلام ده. الواحد فينا لما بيروح يقعد 3-4 سنين في أوروبا ولا أمريكا ولا بتاع ويرجع بلده كل دقيقة كده يضطر يحط كلمة انجليزي، وناس يقولوا ايه بيتمنظر علينا، او مش بيتمنظر، هو راحت منه اللغة عشان خاطر بقاله مدة مش بيستعملها. سيدنا موسى بقاله 10 سنين مش بيستخدم اللغة، فهيتلعثم، أكيد هيتلعثم، ومش منظر بقى يقف قدام ملك يستخدم بقى لفظ أجنبي وبتاع، ما ينفعش. طيب فهو بيقول ربنا يا ربي أنا خايف يكذبوني، وأنا من النوع اللي خلقه ضيق وبيتنرفز بسرعة جدا، وكمان لساني مش منطلق. في قراءة يعقوب بقى بيقول له يا ربي أنا خايف يكذبوني، إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري. يعني تعالوا بقى نحط الآيتين فوق بعض كده ونشوفهم معناهم إيه. دي مهمة يا جماعة، أوكي أنا كبرها لكم شوية. الواوين اللي أنا عاملهم بولد دول، الواو اللي قبل يضيق والواو اللي قبل لا ينطلق، دول واو عطف. في القراءة اللي فوق، قراءة الجمهور اللي احنا بنقراها، يضيق ولا ينطلق معطوفين على أخاف، فمضمومين، أخاف ويضيق ولا ينطلق، خلاص؟ يعني أنا خايف يكذبوني وأنا بيضيق صدري وأنا لساني مش منطلق، ده المعنى. إنما في القراءة الثانية بقى، قراءة يعقوب اللي تحت دي، يضيق ولا ينطلق معطوفين على إيه؟ على يكذبوني. هي أصلا يكذبوني ليه؟ لأن أن مش أن دي مش أن دي مش أن وأخواتها أن تدخل على الفعل المضارع فتنصبه. أريد أن أتعلم، أريد أن أنجح، أريد أن يضيق، أن لا ينطلق. خلاص يبقى في القراءة اللي تحت يضيق وينطلق معطوفة على إيه؟ على يكذبوني، لكن في اللي فوق معطوفة على أخاف. طب ده معناه إيه بقى؟ معناه ده معنى مختلف تماما بس مش متناقض. بصوا بقى بيقول يا ربي أنا خايف إنهم يكذبوني وخايف إن صدري يضيق واتنرفز وأفقد أعصابي، خايف إن ده يحصل وخايف لساني ما ينطلقش. المعنى الأولاني أنا خايف يكذبوني وأنا أصلا أعصابي بتفلت مني ولساني مش منطلق. يبقى عند يعقوب أنا خايف أتنرفز وخايف لساني ما ينطلقش، وعند حفص أنا بتنرفز أنا لساني مش منطلق. ثانية واحدة، السؤال بقى المهم جدا نسأله نفسنا هنا، هو سيدنا موسى اتكلم بالضم ولا بالفتح؟ هو يتكلم بالاثنين، يا بالضم يا بالفتح، مش كده؟ فكر بقى معايا عشان الحتة دي زي ما بيقول الفرنجة mind blowing، بجد جننتني. ها تفتكروا سيدنا موسى قالها بالضم ولا بالفتح؟ قال يضيق ولا قال يضيق؟ قال لا ينطلق ولا قال لا ينطلق؟ ما أكيد استخدم واحدة بس منهم، لا ما استخدمش ولا واحدة منهم أصلا. سيدنا موسى ما كانش الحوار ده بتاعه بالعربي، سيدنا موسى كان بيتكلم بالمصرية القديمة أو بلغة بني إسرائيل العبرية القديمة أو الآرامية. لا هم ليه حكاية الضم والفتح ده؟ ده القرآن يا فندم بيعيد كتابة سيناريو قصة موسى باللغة العربية وبطريقة فنية لم يعهدها العرب من قبل اللي هي القراءات. سيدنا موسى لا قال يضيق ولا قال يضيق، هو أتكلم بلغة تانية. طالما فيه المعنيين والمعنيين مختلفين يبقى الاثنين حصلوا، يعني سيدنا موسى قالهم مع بعض على جملتين. ركز معايا، سيدنا موسى الآن على الدعوة وخايف إنه من بعض الضعف اللي عنده في طريقة كلامه في أيا كان، خايف إنه هو ضعف في بعض الصفات الشخصية التلعثم الكلام ده يخليه ما يوصلش الرسالة كويس، فبيطلب من الله وبيجتهد في الطلب إن ربنا يرسل لأخوه هارون عشان يساعده. فبيقول لربنا الآتي، ركز بقى، يا ربي أنا خايف يكذبوني وما يصدقونيش وخايف إن ده يتسبب إن صدري يضيق واتنرفز وافقد أعصابي، لأن أنا أصلا خلقي ضيق وبفقد أعصابي بطبيعتي، فإيش حال بقى لما يكذبوني كمان؟ وخايف إن لساني ما ينطلقش، فإيش حال بقى لما أفقد أعصابي واتنرفز؟ ده أنا متوقع إنه مش هينطلق أكيد، فأرسل إلى هارون بقى. خدتوا بالكم بقى يعني إيه؟ هو بيحاول بكل الطرق إنه إن ربنا يوافق ويرضى بإنه يرسل لهارون. خدتوا بالكم بقى من الجهد اللي بيعمله عشان ربنا ما يرعتوش لوحده. عشان المعنى ده يوصل يبقى كان لازم القرآن يزيد نص صفحة خلاص، لكن بتنوع القراءات احتفظ القرآن بصفة الإيجاز، موجز مختصر، واخد سلخة من القصة حطها في قراءة وسلخة تانية حطها في قراءة تانية. القراءة الأولى أنا خايف يكذبوني وأنا بطبيعتي بيضيق صدري ولساني مش منطلق. القراءة التانية أنا خايف يكذبوني وخايف يضيق صدري وخايف لساني ما ينطلقش. حطهم مع بعض مش متناقضين بل بالعكس، هتعرف المعنى الكامل بتاع الآية بقى. اجمعهم هيطلع ايه؟ انا خايف يكذبوني، وخايف صدري يضيق لان اصلا صدري بيضيق بسهولة، وخايف لساني ما ينطلقش عشان هو اصلا مش منطلق. بس خلاص يا جماعة، مش عارف هو انا الوحدي اللي شايف الروعة دي ولا انتوا شايفينها معايا؟ يعني لو بصوا بقى، لو شايفينها اعملوا لايك وشير للفيديو. بس اقولكم على الموضوع ده، وعلى فكرة وعشان كده اليوتيوب مش بترشح الفيديوز بتاعتنا للناس. لما اليوتيوب تلاقي تفاعل ونستعمل لايك كتير وكم دو، لو مش عاجبك اعمل ديسلايك على فكرة، بس لو عاجبك اعمل لايك واعمل شير. اليوتيوب بترشح العلم ده للناس. اللي انا بعمله يا جماعة اني بحاول ابسط علم. والله بعض الشيخ بتاعي انا، مش بقى بعض العلماء، اللي ده الشيخ كبير يعني، كان بيسمي العلوم دي من العلوم الاستبحارية، يعني ما يخصش العوام. انا شايف ان من حق الناس تعرف كيف تكلم ربها، ومن حق الناس تشوف هذا الجمال. خلاص قبل ما نقفل بقى، انا عاوز اقول كلمة في حق سيدنا موسى. انا متيم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الى اي درجة هو متواضع وخايف على الدعوة من عيوبه الشخصية، عشان بيتنرفز وعشان مش هيعرف يتكلم قدام فرعون، الآن على الدعوة قوي. بس لما تدبرنا قصة موسى وجدنا انه ما كانش محتاج حد معاه خالص. الحقيقة ده أدى الأمانة وبلغ الرسالة بكفاءة وشجاعة، جعلته من أفضل 5 رسل مشوا على وجه الأرض، اللي هم قولوا العزم من الرسل. كل ده كان تواضع منه. خلي بالك انه ربنا استجاب دعواته. يعني ربنا ارسل معاه هارون، مش كده؟ ارسل معاه هارون، مش هو طلب كده؟ ربنا ارسل معاه هارون، بس ايه كمان؟ ربنا شرح صدره، مش هو بيقول ويضيق صدري؟ ربنا شرح صدره وربنا فك العقدة من لسانه وخلاه يتكلم، وكان هو اللي بيتكلم. شوف سيدنا موسى طلب ايه؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فربنا قبل هذا منه، شرح صدره ولسانه انطلق، وكمان ارسل معاه هارون. لان بقية الدعاء ايه بقى؟ بص بقية الدعاء، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. السلام، بل أنا أرى إن ربنا درب سيدنا موسى. إيه رأيكم بقى؟ ربنا جهز، ربنا اداله الدورة تدريبية. ايه قيمة ان سيدنا موسى يعمل معجزة في عدم وجود الكفار؟ ليه يلقي عصا وليه يدخل ايده تطلع بيضة في عدم وجود فرعون؟ مش خسارة؟ ما نخلي نحوش المعجزات دي لغاية ما يبقى فيه كفار، عشان خاطر المعجزة تحصل قدام الكفار بالمرة، زي مثلا في سورة النمل. بص ربنا قال له، عشان انا عندي في سورة النمل ربنا قال يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. يعني إيه؟ ربنا قال لسيدنا موسى في عدم وجود حد، ارمي العصا بتاعتك، رماها، شافها بتهتز كأنها جان، فسيدنا موسى خاف ولا مدبرة، طلع يجري ولم يعقب. ربنا قال تعالى لا تخاف إني لا يخاف لدي المرسلون. تخيلوا لو كان سيدنا موسى أول مرة يعمل فيها القاء العصا وتتحول الى الى الى ثعبان، يبقى قدام فرعون ويطلع يجري، كانت تبقى مصيبه. فربنا دربه قبل ما يروح عشان يقف بمنتهى الثقة ويرمي العصا في الضلو. هو شيء هو متدرب عليها. كذلك يحط ايده في جيبه ويطلعها تطلع بيضاء من غير سوء. فده كله ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ ولتصنع على عيني. فده ده رسول صنع على عين الله صلى الله عليه وعلى نبينا. نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين. اللهم كن مع إخواننا في غزة. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم. اللهم إنهم مقهورون فانتصر، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه. اللهم اهدنا واهد بنا وارض عنا وعن أولادنا، واجعلهم هداة مهديين، وارزقهم الأزواج الصالحين والذرية الصالحة. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: من روائع الحضارة الإسلامية
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. في الحلقتين السابقتين تحدثنا عن الأوضاع التي سبقت الأمة الإسلامية أو سبقت ظهور الدين الإسلامي العظيم. تحدثنا عن الأوضاع في الحضارات العالمية، في اليونان، في الفرس، في الهند أو في غيرها من الحضارات، وتحدثنا كذلك عن الوضع في العالم العربي قبل ظهور الإسلام في الجزيرة العربية. تحدثنا عن التردي في الحالة الدينية، عن عبادة الأصنام. تحدثنا عن التردي في المعاملات الأخلاقية، عن علاقات الرجال مع النساء. تحدثنا عن وأد البنات، عن انتشار الخمور، عن انتشار الربا، عن شيوع الميسر، عن الحروب التي كانت تدور بين القبائل، عن حالة التخلف في التعليم والتخلف في الصحة والتخلف في المعمار والتخلف في كل المجالات. تحدثنا عن وضع متخلف جدا من التعامل مع الحضارات المختلفة في ذلك الزمن، لدرجة أن مجرد زيارة لكسرى أو قيصر كانت تعتبر شرفا أبد الدهر لمن زار هذه القصور المشهورة في ذلك الزمن. ثم يعني ظهر هذا الدين العظيم، دين الإسلام. أنا عايز أدي لك كلمة سريعة ومجملة تصف الحالة التي ظهر فيها الإسلام، تصف حالة العالم عندما ظهر الإسلام، وهذه الكلمة قالها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهي في صحيح مسلم عندما قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. راجعوا مرة ثانية وثالثة وعاشرة هذه الجملة: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني وصلت الأرض إلى حالة من التردي في الأخلاق وفي الدين وفي المعاملات إلى الدرجة التي مقتهم فيها ربنا سبحانه وتعالى، سواء كانوا من العرب أو كانوا من العجم، كانوا من العرب أو كانوا من الرومان أو الفرس أو الهنود أو الصينيين أو غير ذلك من الأعراق في ذلك الزمن، مقتهم جميعا. والمقت هو شدة الكراهية. إلا بقايا من أهل الكتاب، وانظر إلى كلمة بقايا توحي بالأثرية، يعني لم تكن هناك مجتمعات صالحة، إنما كان هناك أفراد صالحين، بعض الأفراد الصالحين هنا أو هناك. واللي عايز يراجع قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وبحث سلمان عن الحقيقة وذهابه إلى أكثر من مدينة، في كل مدينة كان يجد رجلا واحدا على الحق، أما عامة الناس فكانوا بعيدين كل البعد عن الدين الصحيح أو عن المعاملات السليمة الفطرية. في هذا الجو ظهر الإسلام. يقول جوستاف لوبون تعريفا لهذه الحضارة العظيمة، تعريف حضارة الإسلام، يقول: إن المسلمين أنشأوا بسرعة حضارة جديدة كثيرة الاختلاف عن الحضارات التي ظهرت قبلها. خلي بالك، جوستاف لوبون بيلاحظ ملحوظة في غاية الأهمية. معظم الحضارات بتاخد من بعضها، يعني بتتبني على أكتاف الحضارة السابقة. الحضارة الرومانية خدت من الحضارة اليونانية، الحضارة الصينية علمت اللي حواليها، الحضارة الهندية علمت اللي حواليها، وهكذا. كل حضارة تقوم على أكتاف حضارة سابقة. أما الحضارة الإسلامية فقد ظهرت كثيرة الاختلاف كما يقول جوستاف لوبون عن الحضارات التي ظهرت قبلها. لماذا؟ لأن الحضارة الإسلامية يا إخواني أخواتي حضارة بنيت على شيء جديد على البشرية. هذا الشيء في المقام الأول هو القرآن الكريم والسنة المطهرة. القرآن الكريم أعظم كتاب حضاري في تاريخ الإنسانية بكاملها. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب هو الذي أقام الحضارة الإسلامية، ومعه السنة المطهرة. القرآن الكريم يقول ربنا سبحانه وتعالى في حقه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في هذا الكتاب وضح ربنا سبحانه وتعالى الأوامر التي يمكن أن تهتدي بها الأمة. شرح الله عز وجل فيه واجبات الأحكام، القوانين، الدساتير. فرق فيه بين الحلال والحرام. كرر فيه المواعظ والقصص وضرب فيه الأمثال وقص فيه القصص القديم، عرفنا أحوال الأمم السابقة، لماذا سقطت الأمم السابقة ولماذا قامت الأمم السابقة، كيف يمكن لأمة أن تقوم من كبوتها، وكيف يمكن لأمة عظيمة قوية ممكنة أن تهلك لأنها أتت أمرا من الأمور. بصرنا ربنا سبحانه وتعالى بكل هذه الأمور في كتابه العظيم القرآن الكريم. وضع لنا القرآن الكريم الضوابط الأخلاقية المعروفة، عرفنا يعني إيه صدق، ويعني إيه عدل، ويعني إيه أمانة، ويعني إيه إخلاص، ويعني إيه تجرد، ويعني إيه كرم، ويعني إيه تعامل مع الناس بكل الأخلاقيات الممكنة، أعلى قمة من قمم الأخلاق وجدت في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم. أحاط هذا الكتاب العظيم بكل صغيرة وكبيرة، جاء للإنسانية بكل ما فيه خير الإنسانية وسعادة الإنسانية، شرع محكم عام صالح لكل زمان ومكان، فعلا إعجاز عظيم جدا. من أكبر معجزات القرآن الكريم أنه كتاب يصلح لكل زمان ومكان. هذا الكتاب نزل في الجزيرة العربية من أكثر من 1400 سنة. أنا عايزك ترجع بالذاكرة وتتخيل الوضع الذي كانت عليه هذه الجزيرة العربية في ذلك الزمن، شوف الناس كانوا عايشين ازاي، شوف الخيام، وشوف المعاملات التي كانت بين الناس، وشوف حالة الجهل الشديدة وافتقاد العمران وحالة التعامل بين الرجال والنساء بهذه الصورة التي وصفناها. هذا مجتمع فيه أمراض وأدواء وعلاقات شاذة كثيرة جدا جدا، نزل القرآن الكريم ليعالج هذه الأمور. ثم إذا بنفس الكتاب العظيم يستطيع أن يعالج الأمور التي يمر بها الناس بعد 100 سنة من هذه الأحداث، وبعد 200 من السنين، وبعد 1000 سنة، وبعد 2000 من السنين، وما زلنا إلى زماننا وسنظل إلى يوم القيامة نستقي من هذا الكتاب العظيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني هذا القرآن يهدي الناس إلى الطريق التي هي أفضل وأحسن وأصوب من غيرها من الطرق. هو خير للبشرية إخواني وإخواتي في كل النواحي، في النواحي الروحية، النواحي العقلية، الاجتماعية، العلمية، الفكرية، الاقتصادية، الثقافية، العسكرية. سبحان الله، تعاليم القرآن الكريم فيها سعادة للبشر في كل الأمور. في هذا الكتاب العظيم نظم ربنا سبحانه وتعالى العلاقة معه، مع الله عز وجل، كيف يمكن للإنسان أن يعبد الله عز وجل، ونظم العلاقة مع أخيه الإنسان. الإنسان كيف يتعامل مع أخيه الإنسان، كيف يتعامل الإنسان مع من هو على دينه ومن هو على غير دينه. أمر ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكتاب بالحرية، وأمر بالإخاء، وأمر بالمساواة، ونظم المعاملات، ونظم المجتمع على أسس سليمة تضمن له الأمن والرخاء والسعادة. في نفس الوقت دعانا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الكتاب إلى أن نسير في الأرض، وإلى أن نعمر الأرض، وإلى أن نتعايش مع البيئة التي نتعايش معها. يعني لو تذكر الحلقات الأولى التي تحدثنا فيها في هذا البرنامج عن تعريف الحضارة وأنها قمة الرقي في التعامل مع الله عز وجل ومع البشر الذين نعيش معهم ومع البيئة، نجد القرآن الكريم يغطي هذه الجوانب وبتفصيل دقيق وبكلمات موجزة وبإعجاز ظاهر. سبحان الذي أنزله سبحانه وتعالى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم يأتي إلى جانب هذا القرآن العظيم السنة المطهرة، السنة النبوية الشريفة، المصدر الثاني للإسلام بعد القرآن الكريم. القرآن هو الدستور الذي يحوي الأصول والقواعد الأساسية للإسلام، العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات والأداب، والسنة هي البيان لهذا الكتاب، هي التطبيق العملي للقرآن في ذلك كله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة هنا يا إخواني وأخواتي مكملة للقرآن، مفسرة للقرآن. انظروا إلى القول الجميل الذي قاله عمران ابن حسين رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا في موقف من المواقف يتذاكرون الحديث، حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال رجل دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله، يعني أحد الناس يقول دعونا نترك هذا الحديث النبوي ونلجأ إلى كتاب الله عز وجل. فقال عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرا؟ إن القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره. اجتمع إذن القرآن مع السنة النبوية في إيضاح المقصود من هذه الشريعة العظيمة، الشريعة الغراء. وضح رسولنا صلى الله عليه وسلم كل صغيرة وكبيرة جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، قام بدلالة المسلمين أو بالإيضاح للمسلمين لكل خطوة من خطوات حياتهم، لدرجة أن أحد اليهود كان يقول لعبد الله

0: ابن عمرو بن العاص إن رسول الله أو إن رسولكم قد علمكم كل شيء، حتى دخول الخلاء، حتى الأمور التي يفعلها الإنسان بينه وبين نفسه ويختفي فيها عن أعين الناس، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف نفعلها. قال يهودي لعمر بن الخطاب: إنه قد أنزلت عليكم آية، لو أنزلت علينا لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر بن الخطاب: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلا هذا الدين الكامل، الدين الشامل، هو الذي حكم به المسلمون العالم أجمع، وهو الذي أسسوا به حضارتهم، وهو الذي تميزوا به في كل الفروع. استطاعوا أن يعبدوا الله عز وجل حق العبادة، واستطاعوا أن يتعايشوا مع من حولهم من البشر حق التعايش وبضوابط أخلاقية في منتهى الرقي، واستطاعوا في نفس الوقت أن يقيموا حضارة مادية على أعلى مستوى، تميزوا في الطب، تميزوا في الفلك، في الجغرافيا، في الكيمياء، في كل الفروع، تميزوا في التعامل مع البيئة. كل ذلك مصدره القرآن والسنة. وصدق جوستاف لوبون في كلمته أن هذه الحضارة جديدة تماما ولم تكن شبيهة بالحضارات السابقة، ذلك أنها أنشأت على شيء جديد عظيم نزل إلى الكون وإلى البشرية، وهو القرآن الكريم والسنة المطهرة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من روائع الحضارة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور راغب السرجاني.

0: لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وقلنا إن الأمنية هي أن تطمح إلى شيء ممتع مسعد بدون رصيد من عمل. وقلنا إن المثل الذي نضربه لذلك أنك تجد بئرا تشربون منه، والبئر له حواف، فلا تأتي لهذه الحواف لتطمر البئر وترجمه، على الأقل دعه كما هو. إذن فأبق الصالح على صلاح. وإن شئت أن تطمح إلى مسعد ممتع فعليك أن تعمل لتزيد الصالح صلاح. تعال في جوانب البئر وابني كده حواليه طوب عشان الرماد ما يجيش يردمه، اعمل له غطا. أردت أن تطمح أكثر علشان الناس لا يتعبون في أن يذهبوا إلى البئر ليملأوا جرارهم وقربهم، فارفع المستوى بتاع المية في صهريج عالي، ثم خذ منه الأنابيب ووصلها للبيوت عشان كل واحد ياخد المية وهو قاعد مرتاح، تبقى أنت زدت الصالح إيه؟ صلاح. فإن أردت أن تطمح إلى ممتع بدون عمل، يقولك دي أماني كدب بقى. واحد يقول يا سلام لو إننا نعمل البتاع دي وناخد السعريج ونعمل ويسكت، نقول له طيب ما تعمل. يبقى إذن الأمنية هي إيه؟ أن تطمح إلى ممتع مسعد بدون رصيد من عمل. الحق سبحانه وتعالى أعطانا من كل شيء سببا، ولكنه قال فأتبع سببا. وانت تعمل برضو اشياء ترقي المسائل، لان الله ضمن للانسان الخليفة مقومات الحياة الضرورية. فان اردت انك انت تترف وتتنعم قوي لازم تعمل بقى. دك المطر ينزل لك بالمية، انما المطر هيجري في مجاري، قد يكون فيها طمية، قد يكون فيها غريان، قد يكون فيها رمل. روى انت المية بقى، ارفعها كده في حاجات تجيلك لحد البيت، نقها من دي طرف بقى. هلش بدل ما تشربها كده بايدك كده، اعمل كوباية جميلة. كانت الاول فقار، وبعدين بقت مثلا صاج، بقت بنور، بقت كريستال. عايز تطرف بقى، ادك ضروريات الحياة. عايز تعمل مطرف بقى، لازم ايه؟ تعمل العمل بتاعي. المسألة ليست بالأمانة. كذلك مسألة الدين في الانتساب إلى الدين ليست مسألة أن تنتسب إلى دين شكلا، زي ما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلقة السابقة جاء ليحكم بين الناس جميعا، مش مجرد أن واحد ينتسب شكلا إلى الإسلام ياخد بقى امتيازات ويعمل بقى على بقية. لا، أنت أول محكوم بما دنت به، أول محكوم بما إيه؟ تنتبه. كذلك قال ليس بأمانيكم. الخطاب لمن؟ فإن كان الخطاب للمؤمنين يقول لهم يا مؤمنين المسألة مش مسألة أماني، المسألة مسألة عمل. مش منكم تثبتوا للإسلام تقولوا خلاص الإسلام. كم من أناس سيمرون الحياة ويعبرون الدنيا ولا يصنعون حسنة، فإذا قيل لهم يقولون أحسن الظن بالله. الرسول يقول في مثل هؤلاء كذبتم، لو أحسنتم الظن بالله لعملتم له. فالمسألة بقول ليس بأمانيكم. طب وإذا كان الخطاب لغير المؤمنين، نقول له الكلام في الآية الأولى تكلم على أن وعد الله بالجنة لمن عمل حق، ولكن هذا الوعد الحق اللي في آخر الآية السابقة ليس بالأماني ولكن بإيه؟ بالعمل. ولكن ليس بالأماني ولكن بالإيه؟ ولكن بالعمل. ليس بأمانيكم.

0: طب امانيهم ده كلام صح؟ طب ما يجوز يكون الخطاب للكافرين اللي تقدموا، لان احنا عندنا كافرين ومنافقين واهل كتاب. اهل الكتاب اهجت وليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، يبقى امانيكم دي تشمل الكفار والمنافقين يصح، لان الكفار كان عندهم اماني برضه. يقول لك ايه؟ ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. ايه يا شيخ؟ لاوتين مالا وولدا. الله، ما ادي اماني ولا لا؟ يبقى مش بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، لان اهل الكتاب قالوا ايه؟ لن يدخل الجنه الا من كان ايه؟ هودا او نصارى، مش كده؟ طب وقالوا نحن ابناء الله واحباؤه، قالوا لن تمسنا النار الا اياما. دي اماني كلها، لهم سيبوكم من الكلام ده كله. منهج الله واحد على جميع الناس اجمعين، من انتسب الى الاسلام الذي جاء خاتما ومن كان قبل ذلك. المبدا الديني واحد، ليس بامانيكم ولا اماني ايه اهل الكتاب. امال ايه المساله؟ قضيه من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. هذه القضية اللي تحكم كل من يتصل بمنهج السماء، من يعمل سوءا يجزى به. قالت عائشة رضي الله عنها حينما سمعنا الآية بكينا، وأي منا لم يعمل سيئا؟ فقالوا لرسول الله، فقال لهم: أما والذي نفسي بيده إنها لكما نزلت. هي القضية كده، من يعمل سوءا يجزى به، ولكن شوف فتح باب الامل، ولكن ابشروا وقاربوا وسددوا. طب ازاي يعني؟ قال انه لا تصيب احدا منكم مصيبه الا كفر الله بها خطيئته، حتى الشوكه يشاكها في قدمه. الله، اذن هي دي اللي هتعمل ايه بقى؟ اللي هتعمل. وقال قوم ان المراد بالسوء هنا الشرك، مراد بالسوء الشرك، لان الله وعد انه يغفر بعض الذنوب. قال يعني ايه؟ كذلك نجزي كل كفار. يبقى الجزاء اللي ما فيش فيه كلام للمؤمنين للكفار، والباقي بقى المؤمنين الذين امنوا ايمانهم له شرف منزله وياهم. يقوم الله سبحانه وتعالى يقبل توبتهم، يغفر لهم، يجعل الصلاة للصلاة كفارة لما بينهم، يجعل الجمعة للجمعة كفارة لما بين الجمعتين، يجعل مثلا للحج كفارة. كل دي يعملها لمين؟ للمؤمن. من يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. احنا قلنا لا يجد معناه انه احد يدور، ما تقولش فلان لا يجد شيئا الا اذا كان ايه؟ قاعد يبحث. اذا هو بذاته لا يستغني، اذا هو بيعمل ايه؟ عمله ايه؟ بذاته مش مستغني، يبقى لازم يدور على مين؟ ولي ونصير. طب الولي، احنا قلنا وليه يليه يعني ايه؟ يقرب. ومنها النصير ومنها المعاون، اصلها ايه؟ الذي يليك ويقرب منك. ولا يليك ويقرب منك الا من ايه؟ من احبك. وما دام احبك يبقى ايه؟ يقدر يدفع عنك ويعاونك ويساعدك. ام قال لك طب ايه ما دام ولي ونصير؟ ام قال لك لان فيه واحد ما يبقاش قريب منك، لكن كلمه نصير توحي بان فيه خصومه وفي معارك بينك وبين غيرك. يقوم اللي ما كانش بيسأل عنك لأنك انت في سلام ورخاء ولو قريب منك، يمكن لما يعرف ان في ناس خصوم لك وبقت معركة يمكن ايه؟ يمكن يجي لك. قال لا، هيجد لا ده ولا ده، لا واحد يقرب منه ولا واحد ان عضته الاحداث ينصره. وعض الاحداث هو اللي بيخلي الناس ايه؟ حتى لما تكون معرفة بك بواحد سطحية بتخليك ايه؟ تفزع اليه وتهينه. قال لك لا يجد وليا ولا ايه؟ ومن ينصر على الله؟ ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. طيب كلمة ذكر وأنثى هنا جت علشان إيه؟ علشان ما يفتكرش إن العمل حينما يأتي بصيغة التذكير المرأة معفية منه، إلا أن المرأة في كثير من الأحكام مطمور حكمها فيما إيه؟ في مسألة الرجل، إيحاء بأن أمرها مبني على الستر. أمرها مبني، لكن الأشياء التي تحتاج إلى النص فيها يوم إيه؟ ينص عليه. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، كلمة يعمل من الصالحات ما قالش ومن يعمل الصالحات، لأن الصالحات دي تشمل كل إيه؟ كل أنواع الصلاح. وهل يوجد إنسان مجمع صلاح يعمل كل حاجة صالحة، ولا سيعمل الصالح الذي يمكنه في استطاعته وفي قدرته؟ يبقى المطلوب من المؤمن أنه يعمل إيه؟ من الصالحات، يعمل من الصالحات، ما تخف إليه إيه؟ ما تخف إليه نفسه، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إحنا قلنا الصالحات هي إيه؟ أول مرتبة في الصالحات أن تترك الصالح على صلاحه، لأن ما دام هتعمل صالح يبقى معنى ذلك أنك لا تعمل فسادا. إبقاء الصالح على صلاحه معناه أنك ما عملتش إيه؟ فساد. يبقى أول مرتبة في الصالحات إيه؟ أن تترك الصالح على صلاحه، وبعدين تترقى في أعمال الإيه؟ في الصالحات. طيب ما هي الصالحات بقى؟ ما يتصلح به خلافة الإنسان في الأرض. كل عمل تصلح به خلافة الإنسان في الأرض يبقى عمل إيه؟ عمل صالح. كونك تريح اللي ماشي مشوار في طريق مرصوف عمل صالح. كانك تهيأ له المواصلات إلى غايته يبقى عمل إيه؟ عمل صالح. كونك ما تشغلش باله بأشياء من الضروريات بتاعة الحياة يبقى عمل إيه؟ عمل صالح. يبقى إذن كل ما يعين على حركة الحياة يبقى عمل إيه؟ عمل صالح. الأعمال الصالحة قد يصنعها الإنسان وليس في باله إله. ليه؟ أم قال لك زي ما بنشوف كده بيعملوا للإنسانية. يعني لما يجي ناس ملاحدة مثلا ما بيعملوش حاجة صالحة للناس، أهم بيعملوا حاجة صالحة للإيه؟ بيعملوا يرصفوا طرق، يعلمونا مش عارف نعمل كذا نعمل كذا، قلت لكم الأشياء اللي بننتفع بها دي أهو عملها غير مؤمنين بالله، يبقى هي في ذاتها عمليات إيه؟ صالحة. إلا أنها اتعملت لوجه الله في بالهم الله، ولا اتعملت للطموح الكشفي، واحد عايز بقى يثبت أنه إيه؟ أنه اخترع وأنه إيه؟ اكتشف وانه عمل للايه؟ الانسانية. نقوله صحيح هو عمل صالحا، انما مش وهو مؤمن، مش وهو ايه؟ يبقى الجزاء عند الله لمين؟ لا، عمل صالحا وهو يبقى ياخد الجزاء ممن امن به. واحنا زي ما قلنا ما قبل كده قلنا ان اللي بيعمل عمل وليس في باله الله ما يجيش يقول له يا رب اديني اجر عليه، لأنك أنت تاخد أجرك ممن عملت له. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. طيب عدم الظلم ده، طب ما هو شامل اللي بيعمل صالح واللي بيعمل إيه؟ بيعمل سوء. بل بالعكس، المسألة في اللي بيعمل السوء هو اللي ما ينظلمش، لأن اللي عمل السوء ما بيدلوش عقوبة أزيد من عمله. ربنا قال جزاء سيئة إيه؟ سيئة مثلها. لكن اللي بيعمل حسنة بياخد مثله حسنة الحسنة بتاعته، وياخد 10 أمثالها إلى أي 700 إيه؟ ضعف، ويجيله فضل من الله. الفضل من الله ده بس مش مقنن. يبقى أنت تاخد حسنة بحسنة، وبعدين الفضل هو اللي زايد. الفضل ده بالنسبة لخلق الله غير محاسبين عليه. يعني واحد مشغل واحد ب100 جنيه، وبعدين يجي اخر الشهر يديله ايه؟ 50، يديله كمان 100، يجي تاني شهر ما يديلوش. ما هي فضل، ما هي ايه فضل، لكن الفضل بالنسبة لله محسوب. الفضل بالنسبة ادي معنى ولا يظلمون نقيرة. ما نجيش لصاحب العمل الصالح ونقول له خد بس الحسنة بقديه، لان احنا قلنا هندي بعشر امثال والى 700 ضعف نديله دي ولا نرجعش، لاننا لو رجعنا في الفضل يبقى ظلمناه. لو رجعنا في الفضل يبقى ايه؟ يبقى عشان ما يفتكروش ان الفضل كفضل الناس على الناس يمكن ان يرجع فيه، يقول لا مش هينزل ما دام قال بالفضل يبقى بالايه؟ بالفضل، لانه هو قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ايه؟ مما يجمعون. فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نكره. واحنا قلنا ان النكره هو ايه؟ النقره في ظهر النواه. شوف القلة بتاعتها قد ايه. النقرة دي بتدي مساحة، تدي ايه مساحة. وفي حاجة تانية اسمها الفتيل، الفتلة اللي في بطن النواة لما تاكل تمرة كده تلاقي فيها ايه فتل، وفيه تغليفة زي ورقة السيجارة كده حوالين الايه النواة قطمير. مرة يقول لا يملكون من قطمير ما فيش فيه فتيل، مرة يقولك ايه لا يظلمون ايه نقير، وكله مأخوذ من ايه من النواة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ساعة ما تسمع استفهام ومن أكرم من زيد، كأنك عايز تقول إيه؟ قول لي كده أنت، أنا مش عايز أقول لك زيد أكرم واحد، لكن أنا هسألك تقول لي مين أكرم الناس، تقوم تدور كده ما تلاقيش إلا مين؟ الذي. يبقى لا تقول هذه الكلمة إلا إذا كان المخبر عنه معين وأنت مطمئن إلى أنك لو سألت لم يجدوا جوابا إلا هذا. تقول من أكرم الناس، كأن الناس ساعة ما تدير رأسها في الجواب مش هتجد إلا مين؟ إلا فلان. تقول لك زيد. طب ما أنت تقول زيد الأكرم، تقول لا ده كلام من عندك. كلام من مين؟ من عندك. ولكن حين يطرحه سؤالا كأنه اطمأن إلى أن الجواب منك فليس إملاء من المتكلم، فليس إملاء من من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. طب دور عشان تجاوب كده، تقوم أنت تقول إيه؟ لا أحد، ما فيش إلا هو الله. يبقى إذن حين يريد الله إلقاء خبر مؤكد لا يلقيه خبرا منه، مع أنه لو تكلم يبقى الصدق من أصدق من الله إيه كيلة، ولكنه يترك لك حرية الجواب في الكلام. يقول أنا سأطرح السؤال عليك وتركتك لذمتك ولدينك، فقل لي من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. تقوم أنت تدور على الجواب، تقوم تقول ما فيش، يبقى هاتها كده لا أحد أسلم أحسن ممن أسلم وجهه لله. إنما جت من المتكلم ولا جت من المخاطب؟ بقت من المخاطب إقرار، ولكن من المتكلم يبقى تصديق، والإقرار سيد الأدلة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. إحنا كنا تكلمنا في كلمة إذا أطلقت كلمة في عدة مواضع لا تأخذ معنى واحدا، إنما كل موضع من المواضع يتطلب لها معنى يفرضه سياق الكلام. إذا قال الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يبقى ما المراد بالوجوه هنا؟ إيه يبقى المراد بالوجوه؟ العضو المواجه اللي به تميزات الأشخاص، اللي فيه الملامح اللي بتميز الشخص. ما نعرفش واحد من كتفه، ما نعرفش واحد من بطنه، ما نعرفش واحد من وركه، إنما نعرف الأشخاص من إيه؟ من سمات الوجوه. يبقى الوجه هو الإيه؟ العضو اللي به المواجهة اللي به تتميز سمات الأشخاص. يوم تبيض وجوه يبقى هذا هو المقصود. طب فإذا سمعت آية أخرى تقول مثلا كل شيء هالك إلا وجهه. إيه بقى الوجه هنا مراد به إيه؟ كل شيء يبقى هالك إلا وجهه. طب إن أردت الوجه المواجه ده اللي زي بتاعنا دي، طب ما هي إيده تبقى إيده هالك أخرى ولا إيه؟ لا، يبقى وجهه هنا المراد به إيه؟ ذاته. شوف كلمة واحدة بقى لها إيه كم معنى. بقى المعنى الأول خدناها للإيه؟ عضو المواجه ده. طيب أينما تولوا فثم وجه الله. إيه فثم وجه الله؟ أينما تولوا فثم وجه الله. يبقى وجه الله أي الجهة التي يرتضيها، لأن الوجه يتجه إلى الإيه؟ إلى الكعبة، وبيتجه مرار تانية إلى الكعبة. اوعى تفتكر ان اتجاهك الى الكعبه بنقول هنا ربنا، لان ربنا اينما تولوا فثم ايه وجه الله. اي متجه لك فتجد الله، بدليل ان الكعبه احنا بنصلي حواليها. طيب بنصلي حواليها كده، الا تكون شرق واحد وتكون غرب اخر وتكون شمال واحد وتكون جنوب واحد، وتكون جنوب غربي لواحد وجنوب شرقي لواحد وشمال غربي. الله، اذا كل الجهات موجودة في هذا الطواف. اذا الكعبة موجودة هكذا لنطوف حولها ليكون متجهنا الى الله في جميع الجهات. اياك ان تقول لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب ولا جنوب ابدا. اذا فالاتجاه الى الكعبة هو اللي بيحدد ايه؟ هو اللي بيحدد ان الله سبحانه وتعالى متجه الايه؟ متجه الجميع. بدليل ان مرة بتجي له وهي شرق، ومرة بتجي له وهي غرب، ومرة بتجي له وهي شمال، ومرة بتجي له وهي، وهات الجهات الفرعية وفرعية الفرعية بقى، مش كده ولا لا؟ يبقى اينما تولوا وجوههم فثم ايه؟ وجه الله، اي الجهة التي ارتضاها. وارتضاها ليه؟ لانها لا تحصر متجه الله في ايه؟ في موقع واحد، في موقع واحد. تعالى بقى هنا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أسلم وجهه يعني اتجاهه. ليه؟ لأن الإنسان حين يكون ذاهبا إلى قصد أو هدف أو غرض يتجه إلى القصد، فيبقى وجهه هو اللي إيه؟ يعني ما بيمشيش بظهره، إنما بيمشي بالإيه؟ بالوجه. فقال أهو الوجه ده هو إيه؟ الاتجاه. يبقى من أحسن دينا ممن أسلم وجهه، أي اتجاهه. طب وأسلم وجهه ليه؟ طب ده أسلم كل جوارحه. أم قال لك أصل الوجه ده أشرف الإيه؟ ولذلك بنجعل السجود أشرف موقع للعبد بالنسبة لمين؟ لأن القامة العالية دي والوجه اللي عمالين أي حاجة جت عليه نمسحه وننظفه، قال لما تيجي رشاش كده يعني وسخ ولا حاجة بنعمل بيه إيه؟ بنمسحه بإيه؟ بإيدنا. طب ما أنت نقلته على إيدك. ايوه انما نظفت وش الله، كانه هو ده اللي قال لك اه هو ده. اذا اسلم وجهه لله يعني اسلم ايه؟ وجهته واتجاهه. والوجه ده اشرف الايه؟ اشرف الاعضاء. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه. اسلم وجهه لله. طب اسلم ديا معناها ايه؟ اللي هي منها من هي اللي منها الاسلام. اسلم يعني سلم، سلم زمام امور الواحد. انا اسلمت لفلان مقاليد اموري وقلت له اتصرف في كذا. طيب حين اسلم انا زمامي الى مساوي، مش شهادة مني بانه يعرف في دي احسن مني؟ وإلا ايه اللي يخليني يعني اخضع له واقول له اتصرف انت وانا اسلمت لك زمامي واعمل لي؟ الله. اذا الانسان لا يسلم لمساوي الا ان ايه؟ ان سبق قبل اسلامك له انك تشهد له بحكمة عنك وعلم عنك ودراية عنك، مش كده؟ على الأول. فاذا لم تفهم هذا فيه وترجح انك تسلم له زمام، واحد يقول لك ايه بس كلف فلان بالمسألة دي، تقول له ليه وفلان ده يقعد يقنعك بقى، يقول لك ده اصله كذا واصله كذا واصله كذا واصله كذا. طب اذا كان الزمام سيسلم الى من خلق صاحب الزمام، مش هي دي تبقى احسن حاجة؟ طب انا بسلم زمامي الى مساوي لاني اظن فيه الحكمة. طب مش يصح ان اظن الحكمة انما هو ابن اغيار؟ ولا يجوز المسألة دي ان تستعصي عليه؟ يجوز ان يتغير قلبه عليه؟ مش كده ولا لا؟ انما اللي خلقني لما اسلم زمامه له يبقى ده حكمة ولا لا؟ ولذلك قلنا الاسلام ان تسلم زمامك لمين؟ لمن آمنت به أنه إيه؟ إله قوي وقادر وحكيم وعليم وإلى آخره. طيب من أسلم وجهه لله جهته فلا يصنع عملا إلا ووجهته مين؟ وجهته الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهو ايه؟ محسن. اسلمت الوجه لله. كلمة وهو محسن جت ليه هنا؟ ام قال لك لان الاحسان تكلم عنه رسول الله. احنا امنا بالله غيبا، لكن بقى لما ندخل في مقام الاحسان نقوم نقول كأنك تراه. كأنك ايه؟ كأنك تراه. فان لم تكن تراه على الاقل هو يراك. هو ايه؟ يبقى وهو محسن. كأنك ايه؟ ولذلك احنا قلنا حكاية حذيفة قال له عرفت فالزم، عرفت فالزم كلام على الاول. ولذلك اهل الصلاح يروا عاملين نفسهم برنامج يقول علمت اني لا اخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت ان اعصيه. ليه؟ لانه ايه؟ لانه خلاص تحقق ان ربنا ايه؟ شايف. فما دام ربنا شايف، طب هات لي واحد يسرق واحد عين عينك كده. ولذلك الحديث القدسي يروح موضح المعنى ده، يجي يقول ايه؟ ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم. الخلل جاي في ايه؟ وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. بقى انت تعرف انني بصيص لك كده وبعدين تعصاني؟ بقى انت تقدر تعملها مع واحد زيك يبقى عين عينك كده وبعدين تكترئ على محارم عين عينك كده؟ طب لماذا؟ ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. يبقى من اسلم وجهه لله وهو محسن يعني يعبد الله كانه يراه، فان لم يكن يراه على الاقل ربنا شايف. شوف بقى، شوف العظمه بقى اللي جايه. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا. مله ابراهيم شو يعني مله ابراهيم دي؟ ام قال لك لان ابراهيم ده بيقولوا ايه؟ القران قال عليه ان ابراهيم كان امه. ابراهيم كان ايه؟ امه يعني ايه؟ يعني جامعا لكل خصال الخير التي لا تكاد تجتمع في فرد الا ان وزعت الخصال في امه بحالها. يبقى ده فيه كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده شجاع وده صادق وده حليم وده عالم وده كريم وده الله الله الله. يبقى ما فيش واحد يجمع الايه الا اذا جمعتها من مين؟ من امه، يعني كل حته في واحد. لكن ابراهيم لوحده كان ايه؟ كان امه. ان ابراهيم كان ايه؟ كان امه. واتبع مله ابراهيم حنيفا. احنا قلنا ان المله هي الديانه. حنيفا قلنا برضو زمان احنا حنيف يعني مائلا عن الباطل الى الحق. ولذلك كانوا الناس يقول لك ده حنيف دي معناها اللغوي مائل. حنيف ان ابراهيم كان ايه؟ حنيف مائلا. يعني تقول له ايه ومائل عن ايه؟ هي الرسل بتيجي امتى؟ متى تاتي الرسل الى الاقوام؟ تاتي الرسل اذا طم الفساد. لان الفساد لما يكون الناس غادرين على انهم يصلحوا فيما بينهم ربنا برضو يصبر على الناس، انما اذا كان ما فيش حد يقدر يصلح بقى وطم الفساد يعمل ايه ربنا؟ يرسل رسول. اذا فلا ياتي رسول الا على ايه؟ فساد طم. يبقى لما يجي الرسول ويلاقي الفساد عام ومنتشر يقوم يميل عن الفساد. يبقى الميل عن المعوج اعتدال ولا لا؟ الميل عن المعوج اعتدال. ملة ابراهيم حنيفة. ولذلك بقى جاب الغاية واتخذ الله ابراهيم خليلا. يبقى حيثيات الخلة ايه؟ شوف اهي، يبقى عنده احسن دين مش كده؟ اسلم لله، اسلم لله ايه؟ وجهه. وكان ايه؟ محسنا واتبع الملة وكان حنيفا. يبقى دي الحيثيات ان ربنا يتخذ ايه؟ يتخذ خليل. يقول لك ايوه اسلم وجهه لله صحيح، ما فيش غير وجهته الا الله، بدليل انه لما ترمى في النار لما حدثونا فقالوا ان جبريل جاءه وقال له اليك حاجه؟ عندك حاجه يعني ليك حاجه كده؟ قال له اما اليك فلا. أما إليك يبقى ده إسلام وجه لله وحده ولا لا؟ لا، إسلام وجه لله وحده. طيب وبعدين أنس الناس بأبنائها وهو جاله ابنه على آخر في آخر حياته، وبعدين قال له أنا هبتليه، قد يبتليه بإن ابنه يموت منه، مش دي يبقى له الابتلاء؟ طيب قال له ما يموتش كده، لا ده ينقتل، وينقتل انت اللي تقتله. طب غير يقتله يبقى كم درجة في الابتلاء؟ ابن في اخر الحياة ووحيد ويموت، ادي قد يكون ابتلاء، لكن مش يموت كده حتى في انفه عشان ما يبقاش له غريم، لا يقتل، ومش يقتل غيره يقتله، بل هو ايه؟ هو اللي يقتله. ومشي ولا لا؟ واستمع ولا لا؟ ولذلك قال له يا بني اني ارى في المنام، وربنا يجعلها برؤية منام مش بوحي كده، لا ده برؤية ايه؟ منام. يا بني اني ارى في المنام اني اسبح، فانظر ماذا ترى. ما قال لهش يعمل اللي على كيفك، قال له لا يا ابا تفعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم من ومين؟ ابراهيم ومين؟ وتله للجبين. يبقى اسلم ولا ما اسلمش؟ سلم ولا ما سلمش؟ ربنا يعمل ايه؟ ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي الإيه؟ أم عمل إيه؟ قال له ده أنا مش هجي لك الولد ده وأعمل له فضل، ده أنا هجيب لك ولد تاني وياه. اتخذ الله إبراهيم خليلا. كلمة خليل ديا أهل العلماء بقى إيه قعدوا يبحثوا عنها اشتقاق، ويبحثوا عنها مصادقات في الأساليب التي وردت فيها. فقال لك طيب خليل مأخوذ خا ولامين اتنين، قال لك والخل هو الطريق في الرمل، الخل هو ايه؟ الطريق، الطريق في الرمل اللي احنا نسميه في عرفنا مداء، والمداء ده عادة بيبقى ايه؟ بيبقى ضيق. يوم لما يكون اتنين ماشيين تلاحظهم بقى ان كانوا يعني مش ودهم قوي بعض، واحد ماشي قدامه واحد ماشي ورا، مش كده؟ وان كانوا الاثنين يحبوا بعض قوي يقعدوا يكافحوا في الايه؟ في الطريق الضيق ده، ويبقى واحد الله، يبقى ده دليل على انه حتى مش قادرين يفارقوا بعض في المسافه دي. فسموا الاثنين اللي ايه؟ سموه خليل، اسمه ايه؟ متخلل في الثاني، متخلل في الثاني، او خليل يعني يسد خللك وتسد خلله، برضو موجود في المعنى، يسد خللك وتسد ايه؟ خلله. او خليل يعني خلالكما متحدة، خليل يعني خلالك ايه؟ او خليل يتخلل اليك وتتخلل اليه في مساتره، يعني انت مثلا لما بتقابل الناس العاديين تقابلهم في البيت في الصالون ولا في ساحه الدار، ولما يكون واحد كده تاني تقول له تعالى للمكتب، ولما يكون واحد وانت في نايم قول هاتوه يجي يقعد واقف. الله، اذا كل ما دخل واقف في مساترك يبقى ايه؟ يبقى ادخل. يبقى واتخذ الله ابراهيم خليلا، اصطفاه اصطفاء خاصا، لان الحب قد يشارك فيه، يعني بتحب ده وتحب ده وتحب ده وتحب كل المؤمنين، صح؟ وربنا سبحانه وتعالى قال ايه مره؟ يقول ايه؟ قال ليحب مثلا التوابين ويحب المتطوعين، مش كده؟ صح. ويحب الصابرين، ويحب المتقين، ويحب المحسنين، ويحب المقسطين. انما خليل ما فيش فيه مشاركه، خليل يبقى الحب يا عمو، وإنما الخلة تبقى ايه؟ مشاركة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج على قومه وقال ألا إن ربي اتخذني خليلا، ربي اتخذني ايه؟ خليل. ده كلام على الأول. ولله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، لأنه تكلم هناك في الآية ما فيش ولي ولا مين نصير. فإياكم أن تظنوا أن هناك مهرب ولا محيص ولا معدل ولا مفر، لان ربنا له ايه؟ له السماوات والايه ومن في السماوات ومن في الارض. فلا السماوات تؤوي هاربا منه ولا من في السماوات يعاون هاربا منه. ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا علما وايه وقدره. ويستفتونك في النساء. يستفتونك يعني يطلبون الايه الفتية. الدين مر بمراحل، يسألونك ويستفتونك. ايه الفرق بين الاثنين؟ ما هناك بيقول يسألونك عن الخمر، يسألونك ماذا ينفقون، مش كده؟ يسألونك عن الأهلة. الله، إذا سؤال ولا لا؟ أم قال لك السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه قال اتركوني ما تركتكم، يعني ما تقعدوش تنبشوا على روحكم، ما دام أنا تركتكم استنوا لما أبقى أنا أقول لكم. مع ذلك يسألوه. طب معنى السؤال ده مش انك انت عايز تعرف حكم حيحدد حركتك في الحياة؟ طب لو ما كنتش عايز تحدد حركتك بتسأل ليه؟ طب ما تسكت لما يبقى يجي الحكم من هناك. انما السؤال بتاعك ده دليل عليه، السؤال دليل على انك عشقت منهج الله، فاحببت ان تجعل منهج الله يسيطر على كل ايه افعالك. فالشيء الذي لم يقل الله عنه تحب أن إيه؟ أن تسأل عنه. ما تفعل ذلك إلا وقد عشقت الانقياد لمنهج الله. وأيضا فإن كثيرا من الأشياء جاء الإسلام فوجد للجاهلية وللعرب أحكام فيه، فهم يصنعونها ولم يغير فيها شيئا، فما أحبوا أن يعملوها لأنها من عمل آبائهم، ولكن أحبوا أن يشرفوا بأن يعملوها لأنها من صميم أمر الإسلام. يبقى عمالين يسألوا. طيب السؤال عن حكم، هذا الحكم مطلوب لي في حركة حياتي، لكن الاستفتاء أمر قد يوجد فيه حكم ملتبس فيه عليا القضية. ولذلك لما يجي واحد يقول لك نعمل نستفتي، نستفتي ايه يعني؟ يعني مسألة مش قادرين ناخد فيها ايه من النصوص حكم، بنرد المين الى اهله، ولو ردوه الى الرسول والى ايه لعلمه الذين يستنبطونه منه. اذن فالسؤال للحكم عامة ولم يكن، ولكن الاستفتاء لحكم هو موجود في، ولكن المستفتي ما عندوش قدرة علشان يستنبط منه الايه. ولذلك لما يجوا يعملوا دار افتى يعني ايه، لان مش المفروض ان كل مؤمن يعلم كل جزئيات في دينه، بل المؤمن مطلوب منه ان يعلم الجزئيات المطلوبة رتابة اللي بتنعمل على طول كتير يعني. لكن مسألة قد يعيش حياته ولا تمر به. بالله نقول له طب اقلع يا مسلم، لازم تعرف باب الوقف، طب تعرف باب المزارعة، طب تعرف باب المضربة، طب تعرف باب الميراث. يقول لك طب ده قد يمر في حياته ولا يحتاج الى مسألة، ندعوها، فان حدثت له فيما بعد يسأل عنها مين؟ اهل الذكر. يسأل ايدي محل الايه؟ محل الايه؟ الافتة. فالسؤال محل العمل الرتيب اللي مطلوب من كل واحد يعمله، لكن الفتوى في امر ليس المفروض انه يكون كل واحد، انه كل واحد يعرف، مش كل واحد يعرف. لما يموت له واحد نجي نقول له ورث له، ما نقدرش، بل يروح يقول له ايه لاهل الذكر، يقول له ورث لي الميراث ده، اعمل لي كذا اعمل لي كذا اعمل لي كذا. سؤال حصل له مثلا في الصيام، سؤال حصل له في الصلاه، سجود سهو، مش كل حاجه دي، يروح يسال مين؟ يسال اهل الايه، اهل الايه، اهل الذكر. ويستفتونك في النساء. اذا قيل يستفتونك في النساء يعني ايه يستفتونك في النساء؟ هيقول له يعني هم حلوين ولا وحشين ولا ايه؟ ولا معنى يستفتونك يعني نريد حكم الله فيما ايه يتعلق بالنساء حلا وايه وحرمة وتصرفا. ربه. ويسألونك في النساء، شوف بقى الجواب بقى، ويسألونك في النساء قل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ولم يؤجل الله الفتوى لسؤالكم أو لاستفتائكم بل سبق أن قال، فقال أنا برضو هفتيكم، لأن الحكم الذي نزل أولا لعله ليس على إيه بالكم أو لستم على ذكر منه، فقال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن أيضا ما يتلى عليكم في الكتاب، ويفتيكم يعني لو كنت انتم واعيين لما نزل من الكتاب كنت وجدتم الايه، كنت وجدتم الفتوى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، اي ويفتيكم في امرهن ما يتلى عليكم في الكتاب، لانه اول ايه ثاني ايه في سوره الايه في سوره النساء مش كده ولا لا، قال ايه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلى آخره، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. كل ده متعلق بأحكام النساء ولا لا؟ فأنتم بتستفتوا في إيه؟ طب أنا هفتيكوا برضو، ولكن ما يتلى عليكم بجد. وهذا تعليم على أن الإنسان لا يتعجل الاستفتاء في شيء إلا إذا استعرض قبل ذلك ما عنده من علم لعله يجد فيه الجواب المغنيه عن أن يستفتي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

أمرك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا. ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضل

المؤمنين طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا

ونتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا. إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء.

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

أغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا.

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا

يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد. اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤمن.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

طلعها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم

آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدر

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسران. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي، من دون قصد فلانة وفلاني. ولأحسمن عن الأنام مطامعي، بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني. ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، هناك موضوع آخر هو البشاشة. البشاشة سرور يظهر في الوجه، يدل على ما في القلب من حب اللقاء والفرح بالمقابلة، يعني وجه مبتسم، وجه طليق. بالتعبير اليومي في وجه خاص بإخدان الخاطر، والعياذ بالله لا يبتسم أبدا، هذا مصمم خصيصا للأحزان. أما المؤمن طريق الوجه. هلأ بالقرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. البشاشة طلاقة في الوجه، ابتسامة، مودة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة عرس، يعني تزوج، فقلت: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: كم أصدقتها؟ كم المهر؟ فقلت: نواة من ذهب. يعني في بشاشة خاصة بالزواج، في بشاشة خاصة بالنجاح، نال شهادة عليا، في بشاشة خاصة بالعمل، أيام في بشاشة بالتجارة، عنده صفقة لم يستطع أن يسوقها لمدة طويلة ثم جاء من يشتريها، فتشعر أنه في بشاشة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر، يعني أحب المساجد، أكثر أوقاته في المساجد، من درس إلى درس، من صلاة إلى عبادة إلى خدمة أحيانا. قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له. هذا معنى دقيق جدا، يعني الله عز وجل يشعره ويلقي في روعه أنه يحبه. إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا قدم عليهم، يعني غائب غاب 10 سنوات وعاد إلى أهله، كيف يلقى ترحيبا وبشاشة وطلاقة وابتسامة.

ابتسامة وسرورا، لكن في موقف يحتاج إلى توضيح. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة. فلما جلس أمام النبي تطلق النبي في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل، السيدة عائشة يعني وقعت في حيرة، كيف يقول عنه بئس ابن العشيرة، ثم كيف بش له؟ قالت له: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. إذا كان عليه الصلاة والسلام يجعل وجهه طريقا لكل الناس. ورد أنه كان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد، كان طريق الوجه مع من يثق ومع من لا يثق به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، أحيانا ابتسامتك تلقي في قلب أخيك السرور، ابتسامتك تلقي في قلب أخيك الطمأنينة، ابتسامتك تلقي في قلب من يعمل معك الراحة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة، فقال: يا رسول الله، قحط المطر، يعني انقطع المطر، فاستسقي ربك. فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب، فاستسقى، فنشأ السحاب بعضه إلى بعض، ثم مطروا حتى سالت مثاعب المدينة، أي مسايل المياه في المدينة، فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع. ثم قام ذاك الرجل أو غيره والنبي يخطب، فقال: يا رسول الله، غرقنا، فادع ربك يحبسها عنا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، مرتين أو ثلاثا. فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء. يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. والله أيها الإخوة، لو أن الناس عادوا إلى ربهم واستسقوا ربهم بنفوس منيبة تائبة لرأيتم السماء أمطارها كأفواه القراب. وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى البشر في وجهه، في طلاقة بالوجه، فقيل: يا رسول الله، إنا نرى في وجهك بشرا لم نكن نراه. قال: أجل، إن ملكا أتاني فقال لي: يا محمد، إن ربك يقول لك: أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال: قلت: بلى. فلهذا كان وجه النبي عليه الصلاة والسلام طليقا مشرقا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا، لأن أكون صاحبه أحب إليه مما عُدل به. ما هذا المشهد؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقداد بن عمر وهو يدعو على المشركين، فقال: يا رسول الله، لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا
ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي أشرق وجهه وسره قول المقداد. أيام كلمة طيبة تملأ نفس أخيك سرورا، كلمة طيبة. أنا أقول لكم أيها الإخوة، من هو البخيل والأحمق؟ الذي يظن بكلمة، كلمة فقط. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. كلمة تهنئة، كلمة بشر، يعني نحن ما تعودنا هذه الأساليب الرفيعة في التعامل. يعني أخوك نجح في امتحانه يهنئه، نجح في عمل هنئه، نجح في إلقاء كلمة هنئه. يعني أخوك وقع بمشكلة، حاول أن تخفف عنه. الكلمة الطيبة صدقة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، يعني شد النبي من ثوبه، والثوب خشن وله حاشية غليظة. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته. موقف فظ. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. في رواية: فهو ليس مالك ولا مال أبيك. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فضحك، ثم أمر له بعطاء، وبإمكانه أن يلغي وجوده. أرأيت إلى حلم النبي؟ أيها الإخوة الكرام، لسيدنا علي كلمة قال: من الدهاء حسن اللقاء، لو لم تكن طيبا ولكن كن ذكيا. الآن قضية سلوك حديث أو سلوك في ذكاء، من الدهاء حسن اللقاء. أنت تلقى ببشاشة وافهم منه ما يريد، وهيئ جوا مريحا لك وله، ثم حقق هدفك. من علامة النبي عليه الصلاة والسلام أنه من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. من أدق ما في القرآن الكريم في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال: هذا الود يلقي محبتهم في قلوب المؤمنين. هذا معنى. المعنى الثاني: يلقي محبتهم في قلوب الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم. في معنى ثالث: يلقي محبتهم في قلوب المؤمنين وهيبتهم في قلوب الكافرين. لك محبة عند المؤمن وهيبة عند غير المؤمن. والمعنى الرابع: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فيما بينهم. كلام دقيق أقوله: ما دام بين المؤمنين مودة ومحبة فهذه شهادة على أنهم مؤمنون، وما دام في بغضاء وضغينة وحقد وقنص بين المؤمنين فهذه شهادة على أنهم مقصرون في إيمانهم. لذلك: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والله أيها الإخوة، القصة سأرويها لكم، ليس القصد أن أذكركم بشيء أفعله إطلاقا، لا لا شهد الله. لكن مرة إلنا أخ من أخواننا اشترى بيت في بلدة في شرق دمشق، قال لي: كلما جاءت وجبة من الأساس إلى بيتي لنا جار تحت البيت يخرج ويساعدني بكل ما يملك. لفت نظره مرتين ثلاثة، يعني مودة بالغة، ثم يأتيني بالضيافة بالشاي بما عنده من فواكه. فقال له: أنت من؟ قال له: أنا
من رواد جامع النمسي.

وضيق علي وهو يدعوني إلى حضور الدروس، وأنا بعيد جدا عن الدروس وعن الدين وعن العلم، هو من الطبقة الفقيرة جدا، يعني غارق في همومه المعاشية. لكن مرة من شدة ما ألح علي وضيق علي أردت أن ألبي دعوته مرة واحدة كي أسكته، فجأ إلى المسجد، فأثناء السلام يقول لي هذا الأخ القديم، قال لي هذا ابن خالتي، والله أنا بشكل لا شعوري صافحته بمودة بالغة وبششت له وقلت له إن شاء الله الدرس عجبك، وقلت لأبن خالته عينك علي. شو كلفتني؟ والله ما كلفتني شيء، بس واحد يعني جايب ابن خالته على الدرس، وهذا ابن خالتي أستاذ، يعني على عيني، أهلا وسهلا، كمان من باب التلطف إن شاء الله الدرس عجبك، قال لي والله كثير عجبني. قلت له عينك على ابن خالتك. هذا الأخ يقسم بالله ما ترك درس بعدها، من البشاشة فقط، ما كلفني شيء، ممكن سلم عليه سلام عادي وجاف أحيانا، ممكن ما أهتم فيه، ابن خالتي خير إن شاء الله ماشي الحال. أما قلت له عينك عليه وقلت له إن شاء الله الدرس عجبك وبشيت بوجهه وصافحته بحرارة، ممكن تكون هي سبب متابعة الدروس؟ قال له ما عتغب الدرس. هو الحقيقة يعني بوضع اجتماعي كتير صعب إنه الأستاذ عم يصافحه بمودة وبحرارة، هي مو قليلة هي. أخواننا الكرام، حدثني أخ بجد كان مدرس، ففي أذان هناك، يعني فراشين تعبير عندهم، فراش يعني خادم، فبالمدرسة قرع الجرس، والمدير شديد جدا بحب أنه حين قرع الجرس أن يتوجه المدرسون إلى الصف، فقال لي هالأخ أنا صببت كأس شاي لأشربه فإذا بالجرس قد قرع، ما بيحب يكون في خطأ عنده، رأى فراش أمامه قال له تفضل اشرب هذا الكأس. في اليوم التالي قال له الفراش لماذا قدمت لي هذا الكأس؟ قال له والله يعني ما حد يحكي الحقيقة. قال له أردت أن أكرمك بهذا الكأس. قال له بقي لي هنا عامين لم يسلم علي أحد بكلمة، عامين ولا سلام. فلما قدم له هذا الكأس يعني لفت نظره، هو قدمه مضطرا. قال له أنا أحمل ماجستير في العلوم. فراش من دول شرق آسيا، من الفلبين، ماجستير في العلوم. قال لي والله ما صدقته، فدعاه إلى البيت وأطلعه على موسوعة في اللغة الإنجليزية في العلوم، وقال له بنتي بالصف الحادي عشر عندك كم سؤال. قال لي أجاب بطلاقة ما بعدها طلاقة، تأكدت أنه يحمل ماجستير في العلوم، لكن من شدة الفقر ماذا عمل فراش؟ قال لي خلال يعني شهر أو شهرين صار في كل جمعة سهرة عندي، جاب أصدقائه أكثر من 20 واحد أسلموا على يده هذا الإنسان. قال لي بسبب كأس شاي، كأس شاي قدمته لفراش فتم إسلام 20 واحد على يدي. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى أخاك بوجه طلق فقط، تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة. التواضع والبشر وطلاقة الوجه والتبسم والتفاؤل، هذه قد تنتهي بهداية الناس. أنا ذكرت الخطبة أنه طالبان مسلمان يدرسان في بريطانيا يتكلمان العربية والإنجليزية، فإذا كانا بمفرديهما تكلما العربية لهم صديق بريطاني، فإذا اقترب منهما الصديق تكلما بالإنجليزية. مرة مرتين ثلاثة انتبه الصديق فسأله ما السبب؟ قالوا له نبينا عليه الصلاة والسلام نهانا إذا كنا ثلاثة أن يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذيه، ونحن ننفذ هذه السنة. فقال

0: بما معناه، نبيكم حضاري جدا، ثم عكف على كتب الإسلام وبعد 6 أشهر أعلن إسلامه، وقال له كلمة أنه أنا ما كنت أظن أن في الإسلام هذا الذوق في التعامل. كلما جاء هذا الصديق بدلا اللغة إلى الإنجليزية لئلا يتألم، كنت قاعد كلنا مسلمين وعرب وأبناء مدينة بيحكوا بالإنجليزي اثنين قدامك. هي احتقار الثالث، هي منتهى الاحتقار، يعني في شيء وأيام مو فهمان الواحد، يكون الثاني لغته قوية. أحياناً اللي هن يتكلموا باللغة الإنجليزية حتى يمنعوه من فهم ما يتكلمان قد يكونوا أكثر فهماً منهما بهذه اللغة فيسقطان. لذلك أيها الإخوة، لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا موضوع البشاشة، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
2: Whatever is in the heavens and whatever is on the earth exalts Allah, and He is the exalted in might, the wise.
1: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الخميس 24 من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة، الموافق للتاسع من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب، إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب، إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب، إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، إن الأمور لها رب يدبرها، وكل شيء بأمر الله مؤتمر، فلن يفيدك أن تحتاط من قدر، ولن يرد القضاء حرص ولا حذر. والجأ لربك في الضراء معتصما، ما رد ربك من للعون يفتقر. يا الله،

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الخميس هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:04، أذان العصر عند 2:45، أذان المغرب عند 5:02، أذان العشاء عند 6:32، غدا الجمعة أذان الفجر يرفع عند 5:31، وشروق الشمس عند 7:00. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم 17 درجة والطقس ماطر، غدا الجمعة أمطار 16 درجة نهارا 8 درجات ليلا، يوم السبت الطقس غائم جزئيا 18 درجة نهارا 7 درجات ليلا، يوم الأحد الطقس ماطر 17 درجة نهارا 9 درجات ليلا، الاثنين الطقس مشمس 17 درجة نهارا 6 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما كله خير وبركة وسعادة وسرور، أسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يجعل أيامكم كلها توفيق ونصر بإذن الله تعالى، آمين.

في مختلف أنحاء البلاد. وأفاد موقع داون ديدكتر المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية بأنه سجل ارتفاعا كبيرا في بلاغات المستخدمين عن مشاكل في الاتصال بدءا من نحو الساعة 5 صباحا بتوقيت شرق أستراليا مع ورود تقارير من عدة ولايات. وامتد تأثير العطل أيضا إلى عملاء عدد من شركات الاتصالات التي تعتمد على شبكة تيلسترا، حيث أبلغ مستخدموها عن مشكلات مماثلة في إجراء المكالمات واستخدام خدمات البيانات. وقالت تيلسترا في بيان إنها تحقق في مشكلة تؤثر على بعض المكالمات الهاتفية واتصال البيانات عبر شبكة الهاتف المحمول، مؤكدة أنها ستصدر تحديثا بمجرد الانتهاء من معالجة الخلل. ولم تكشف الشركة حتى الآن عن سبب العطل أو عدد العملاء المتضررين، فيما يواصل فريقها الفني العمل لإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن. كامبرا. بينما تنهار شركة تيلسترا، تقضي رئيسة مجلس الإدارة فيها فيكي بريدي، والتي تتقاضى 6,700,000 دولار سنويا، تقضي إجازة في خارج أستراليا. وكانت فيكي بريدي الرئيسة التنفيذية لشركة تيلسترا، إحدى أعلى الرؤساء التنفيذيين أجرا في أستراليا، تستمتع برحلة خارجية عندما انهارت أكبر شركة اتصالات في أستراليا صباح الأربعاء. وتعذر على ملايين عملاء تيلسترا إجراء المكالمات أو الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول أو استخدام أنظمة الدفع الألكتروني نتيجة عطل فني في أجهزة التوقيت بمراكز بيانات الشركة في سيدني وملبورن. وأدى هذا العطل إلى فوضى عارمة في وسائل النقل العام، حيث تم تعليق جميع خدمات القطارات الإقليمية في ولاية فيكتوريا، وتعطلت خطوط السكك الحديدية الرئيسية في ولاية نيو ساوث ويلز بسبب أعطال في الاتصالات. وكشف لاحقا أن بريدي البالغة من العمر 55 عاما كانت في إجازة سنوية، بينما تولى المدير المالي للشركة مايكل أكيلاند الظهور الإعلامي بدلا منها. وقد أبلغت بريدي بالعطل في بلدها، وصرحت متحدثة باسم شركة تيلسترا لصحيفة الديلي ميل إن فيكي موجودة حاليا خارج البلاد وستعود خلال الأيام القادمة. وأضافت قائلة إن المدير المالي لدينا السيد مايكل أكيلاند يمثل فيكي ويتولى إدارة هذه المسألة بدلا عنها. وتابعت المتحدثة قائلة لقد تم إطلاع فيكي على آخر المستجدات ومتابعتها باستمرار طوال الصباح، ونحن نحرز تقدما ملحوظا في استعادة الخدمات إلى طاقتها الكاملة. هذا وتولت بريدي منصب الرئيسة التنفيذية لشركة تيلسترا في سبتمبر أيلول 2022، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب، وهي تحتل المرتبة 34 بين أعلى الرؤساء التنفيذيين أجرا في أستراليا، حيث بلغ دخلها السنوي 6,700,000 دولار أسترالي في عام 2025، وذلك وفقا لصحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو. وقد حظي مساعدها السيد أكيلان بإشادة واسعة النطاق لكفاءته في إدارة الأزمة حتى الآن، حيث وصفت زاوية شانتكلير في صحيفة فاينانشال ريفيو مؤتمره الصحفي صباح الأربعاء بأنه هادئ وحازم. ومن المعلوم إنه إذا ألغت بريدي إجازتها وعادت إلى أستراليا، فسيكون لديها ما يريحها، ليس فقط راتبها وهو راتب مجزي جدا، بل أيضا منزلها الفسيح المكون من طابقين والذي يضم 5 غرف نوم و3 حمامات ويقع على الشاطئ الشمالي لمدينة سيدني. وتعيش بريدي مع زوجها مارك وابنتيها المراهقتين، ويقدر سعر المنزل بحوالي 7,600,000 دولار، ويضم مسبحا وملعب تنس. كامبرا. في كل 5 سنوات يحصي المكتب الأسترالي للإحصاء كل شخص وكل أسرة في أستراليا، ويعرف ذلك باسم تعداد السكان والمساكن، ويشار إليه ببساطة باسم التعداد. وتساعد المعلومات التي يتم جمعها في رسم ملامح الخدمات التي تحصل عليها منطقتك المحلية أو المجتمع الذي تعيش فيه. وتقول المتحدثة الوطنية باسم التعداد في المكتب

0: أسترالي للإحصاء إيميلي وولتر إن التعداد هو أكبر عملية لجمع البيانات في أستراليا، ويوفر بعضا في أكثر الإحصاءات قيمة في البلاد. وتضيف قائلة إنه يقدم لمحة عن هويتنا ويظهر كيف نتغير مع مرور الوقت. ويطرح التعداد أسئلة حول الصحة والتعليم والخلفية الثقافية والعمل، وهي جميعها ترسم صورة غنية عن التركيبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأستراليا. وتساعد بيانات التعداد في ضمان توفير الخدمات والبنية التحتية المناسبة للأفراد والأسر والمجتمعات في المكان والوقت اللذين تكون فيهما الحاجة إليها، ويشمل ذلك الخدمات اللغوية والمدارس والرعاية الصحية والبرامج المجتمعية ووسائل النقل العام ودعم الاستقرار. ويجب احتساب كل شخص موجود في أستراليا ليلة التعداد في 11 من آب أغسطس 2026، واستكمال التعداد إلزامي، وهذا يعني أنه يجب على كل أسرة المشاركة، ويجب احتساب كل شخص في استمارة التعداد. وتقول السيدة وولتر إن ذلك يشمل الطلاب الدوليين والزوار وحاملي التأشيرات والأطفال الرضع، فبعض الأشخاص ينسون إدراج أطفالهم الرضع في استمارة التعداد. وعند استكمال التعداد الخاص بأسرتك يجب عليك إدراج كل من سيقيم في منزلك ليلة التعداد. وإذا كنت خارج أستراليا في 11 من آب أغسطس 2026 فلن تحتاج إلى استكمال التعداد. أما إذا كنت مسافرا داخل أستراليا كأن تكون في رحلة تخييم أو مقيما لدى أصدقاء، فعليك استكمال التعداد في المكان الذي ستكون فيه، ويتضمن التعداد سؤالا عن المكان الذي تقيم فيه عادة، ولا يتعين عليك استكماله في الليلة نفسها، لكن يجب أن تعكس إجاباتك المكان الذي ستكون فيه في 11 من آب أغسطس 2026. هذا ويمكنك تعبئة الاستمارة بمجرد استلام التعليمات إذا كنت تعرف مسبقا أين ستكون ليلة التعداد. وفي الأيام التي تسبق ليلة التعداد ستتلقى معظم الأسر رسالة توضح كيفية استكمال استمارة التعداد عبر الإنترنت، وستحصل بعض الأسر على استمارة ورقية. وتقول السيدة وولتر إن التعداد يتضمن أسئلة عن الصحة والتعليم والعمل وموضوعات أخرى ترسم معا صورة عامة عن الأسرة والمجتمع. وستكون هناك أسئلة مثل ما إذا كان الشخص من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، واللغة المستخدمة في المنزل، وبلد الميلاد وبلد ميلاد الوالدين والأصل والدين، وسنة الوصول إلى أستراليا، وما إلى ذلك من موضوعات أخرى. وتوجد ضمانات معمول بها لحماية خصوصيتك، فالتعداد لا يتعلق بالأفراد بل بالمعلومات المجمعة على مستوى السكان. ويطلب التعداد اسمك وعنوانك لدعم جودة البيانات، بما في ذلك توفير بيانات دقيقة لمختلف المناطق، ويتم فصل الأسماء عن بقية البيانات في مرحلة مبكرة من العملية. ولا يسمح لنا قانونا بمشاركة بيانات التعداد السكاني مع أي شخص، سواء كان جهة حكومية أو غير ذلك، بطريقة من شأنها الكشف عن هوية أي شخص قدم البيان. وهذا يعني أن المعلومات التي تقدمها تبقى سرية وتحفظ بأمان، ولا يمكن استخدامها للتعرف على هويتك، ولا تستطيع أي جهة بما في ذلك الدوائر الحكومية الأخرى غير المكتب الأسترالي للإحصاء الوصول إلى أي معلومات شخصية تدرجها في استمارة التعداد. إن الإجابة بدقة عن جميع أسئلة التعداد تضمن أن يكون صوتك ومجتمعك ممثلين عند التخطيط للمدارس والمراكز المجتمعية والدعم اللغوي وغيرها من الخدمات المهمة. ونحن نحث الجميع على الإجابة عن الأسئلة بصدق ودقة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بالله سل خلف بحر الروم عن عربي

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة. شنت الولايات المتحدة الأمريكية مع منتصف هذه الليلة ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب إن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع طهران قد انتهى.

وأعلن الجيش الأمريكي في منشور عبر منصة إكس عن جولة جديدة من الضربات على إيران بهدف زيادة تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. ووفق وسائل إعلام إيرانية، فقد طالت الضربات مدنا عدة جنوب إيران من بينها بندر عباس وسيريك وبوشهر، في حين أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي نحو 10 انفجارات في تشابهار وكنارك جنوب شرق إيران، كما أشارت إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة تشابهار. وقال التلفزيون الإيراني إن شظايا المقذوفات الأمريكية التي استهدفت مناطق في ميناء تشابهار أصابت مستشفى الإمام علي في المدينة، بينما ذكرت وكالة مهر الإيرانية بأن الولايات المتحدة استهدفت رصيفين بحريين وبرج مراقبة للحركة البحرية في تشابهار. أما وكالة فارس الإيرانية فأفادت بدوي 3 انفجارات وصفتها بالقوية في مدينة جغادك في محافظة بوشهر. وكان موقع نور نيوز الإيراني نقل عن مصدر مطلع إن الهجوم على بوشهر لم يتسبب في أي أضرار بمحطة الطاقة النووية. ولاحقا قال التلفزيون الإيراني إن الانفجارات تجددت في جزيرة بوموسا جنوب البلاد، مشيرة إلى أن عدد الانفجارات التي شهدتها الجزيرة ارتفعت إلى 10 خلال الضربات الأمريكية الليلة. وأفادت مهر بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة معادية في أجواء جنوب إيران، وإن الدفاعات الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس. وفي تعليقه على القصف الأمريكي الجديد، هدد الرئيس ترامب بأن ضربات بلاده لإيران ستزداد بشكل كبير إذا استمرت طهران في مهاجمة السفن في مضيق هرمز. وكتب ترامب عبر منصته تروس سوشيال فوق صورة نشرها تظهر ما يبدو أنه قصف لمواقع في إيران: هذا انتقام من الضربات التي شنتها إيران ضد سفن يوم أمس، إذا تكرر ذلك سيصبح الأمر أسوأ بكثير. ووصف مسؤول أمريكي لشبكة ABC الضربات الجديدة بأنها أوسع نطاقا من الليلة الماضية التي استهدف فيها أكثر من 80 موقعا وفق المسؤول، في حين نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي آخر قوله إن ضربات الليلة شملت صواريخ يمكن استخدامها ضد أصول أمريكية. في المقابل نقل موقع نور نيوز الإيراني عن مصدر عسكري إن القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما واسع النطاق على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، وسيكون ردا كبيرا. وفي سياق متصل قال جاي ديفانس نائب الرئيس الأمريكي إن التحرك العسكري الأمريكي سيتواصل ما لم تتوقف إيران عن إطلاق النار على السفن. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: إما أن تفي إيران بالتزاماتها أو سيحدث لها ما حدث الليلة الماضية، مشددا على أنها ستواجه عسكريا أمريكيا إذا حاولت إغلاق مضيق هرمز. وأكد أن الاتفاق مع إيران يقضي بأنهم إذا أطلقوا النار على السفن فسنرد بقوة وسيكون ردنا أقوى. وفي وقت سابق ألمح الرئيس الأمريكي ترامب إلى إمكانية شن هجمات على إيران ردا على استهدافها بعض السفن المارة عبر مضيق هرمز، معلنا إلغاء مذكرة التفاهم مع إيران، وذلك خلال مشاركته في قمة الناتو في أنقرة. بيروت: اشترط لبنان انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين جنوبي البلاد تطبيقا لمضمون الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان في واشنطن، وذلك للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد به مصدر رسمي لبناني. وقال المصدر إن لبنان يشترط تنفيذ إسرائيل كامل التزاماتها قبل المضي قدما في خطوات تفاوضية جديدة، مشيرا إلى أن لبنان لديه تحفظات على المشاركة في الجولة السادسة من المفاوضات المقترحة في روما.
واتهم المصدر إسرائيل بخرق اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل قبل أيام في واشنطن، قائلا إن اتفاق الإطار ينص على تنفيذ إسرائيل خطوات عملية، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل حتى الآن. وفي وقت سابق شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام على ضرورة الإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وقال عون يوم الأربعاء إن زيارته المرتقبة إلى واشنطن تعكسه الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان ودعمها لمسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وتوقع عون خلال لقائه وفدا من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في القصر الجمهوري وفق بيان صادر عن الرئاسة أن تحمل زيارته المرتقبة يوم 21 يوليو تموز الجاري ولقاؤه مع الرئيس الأمريكي ترامب إيجابيات للبنان. وفي سياق متصل توقع الرئيس الأمريكي ترامب أن تسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان، رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أشار إلى خلاف ذلك. وأفاد ترامب يوم الأربعاء للصحفيين خلال قمة حلف شمال الأطلس الناتو المنعقدة في تركيا بأنه ناقش الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان مع نتنياهو، وقال ترامب: نعم أعتقد أنهم سيفعلون ذلك، وأعتقد أنهم يريدون ذلك، من ثم لدينا اتفاق مع إسرائيل ولبنان، نعم سينسحبون، أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام. وزار نتنياهو أراضي لبنانية تحتلها القوات الإسرائيلية في الأسبوع الماضي، وأبلغ الجنود بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله المدعوم من إيران يشكل تهديدا. وتوصلت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية في 26 يونيو حزيران الماضي إلى اتفاق أمني بوساطة أمريكية تسلم إسرائيل بموجبه منطقتين للجيش اللبناني. وعقدت 5 جولات تفاوضية سابقة بين الطرفين برعاية أمريكية في واشنطن، وأثمرت الأخيرة توقيع اتفاق إطار يوم 26 يونيو حزيران الماضي. ونص الاتفاق على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل التدريجي من الأراضي التي توغلت فيها جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين. لكن رغم ذلك وكعادتها كذبت إسرائيل ولم تنسحب حتى الآن من أي منطقة تحتلها في جنوب لبنان، ولا تزال الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان مخلفة قتلى وجرحى. مضيق هرمز: أعاد استهداف 3 ناقلات في مضيق هرمز خلال ساعات قليلة سؤال الحرب بين واشنطن وطهران إلى الواجهة، لا بسبب عدد السفن المستهدفة فقط، بل لأن الهجمات طالت ممرات شديدة الحساسية في أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، ووضعت دول خليجية تؤدي أدوارا في الوساطة وفي مقدمتها قطر داخل دائرة التصعيد المباشر. ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي إن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة تجارية ثالثة في مضيق هرمز، بينما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادثة جديدة تتعلق بناقلة نفط في المضيق. كما نقلت شبكة الام بي سي الأمريكية عن مسؤول أمريكي إن الحرس الثوري استهدف سفينة تجارية بمسيرة قرب هرمز، وإن الجيش الأمريكي أسقط عدة مسيرات أطلقتها إيران، مشيرا إلى أن طهران هاجمت ليلا سفينتين بصاروخين قطعا مسافة قصيرة وبسرعة عالية. وبحسب مركز المعلومات البحرية المشترك فقد وقعت 3 حوادث استهدفت ناقلات غاز ونفط شرق مناطق في سلطنة عمان وشرق خورفكان بالإمارات، في حين أعلن المركز رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى شديد، وتحدث عن استمرار هجمات الحرس الثوري والنداءات اللاسلكية للسفن ونشاطات المسيرات.
وسرعان ما اتسعت دائرة الإدانة الخليجية. فقد قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن اعتداء إيران على ناقلة قطرية وتعريض طاقمها للخطر هو تصعيد يهدد أمن المنطقة. كما أدانت الخارجية الإماراتية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على ناقلة قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز. من جهتها أعلنت الخارجية القطرية إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها قرب هرمز، واستدعت نائب السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج تضمنت رفض الدوحة القاطع للاعتداء وما اعتبرته مساسا بأمن الملاحة الدولية. واشنطن. أشعل الرئيس الأمريكي ترامب موجة غضب واسعة وتنديدا بعد نشره مقطعا مصورا يستهدف فيه طفلات صغيرات ارتدين الحجاب خلال حفل تخرجهن من مرحلة رياض الأطفال في إحدى مدارس مدينة سان بول بولاية مينيسوتا. وبدأت القصة حينما أعاد ترامب نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة تروس سوشيال يظهر الفتيات وهن يغنين فرحا بملابس التخرج الأكاديمية مع حجاب أبيض يغطي رؤوسهن. وأرفق ترامب الفيديو بتعليق مقتبس من حساب يحمل اسم إنهاء الصحوة يشير فيه باستنكار إلى ارتداء جميع الفتيات للحجاب في مدرسة عامة، متجاهلا التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل للطلاب حقا صريحا في ارتداء الأزياء الدينية مثل الحجاب والعمامة. وسرعان ما توالت ردود الفعل الغاضبة على هذا التصرف، حيث وجه تيم وولز حاكم ولاية مينيسوتا انتقادا لاذعا للرئيس الأمريكي معبرا عن استيائه الشديد من قيام رئيس الولايات المتحدة بمهاجمة مجموعة من الأطفال أطفال الروضة لمجرد اختيارهم لملابسهم المدرسية. وفي سياق متصل حذرت مؤسسة كير وهي أكبر منظمة إسلامية في أمريكا من التداعيات الكارثية لهذا التحريض، مؤكدة أن ترامب يضع حياة الأطفال في خطر بالغ عبر استغلال منصته العالمية لتضخيم التعصب ضد المسلمين. وذكرت المنظمة بحادثة وقعت قبل شهرين حين هاجم متطرفون بيض مسجدا ومدرسة خاصة تعج بالأطفال في سان دييغو، مشددة على أن دعم القادة السياسيين لخطاب الكراهية يمنح المتعصبين ضوءا أخضر لاستهداف أطفال الأقليات، وداعية أصحاب الضمائر الحية إلى رفض هذا التصعيد الخطير. ولم يقتصر الغضب على السياسيين والمنظمات، بل امتد ليشمل شخصيات إعلامية وناشطين عبر شبكات التواصل وعبر سام شتاين مدير التحرير في موقع ذا بولوارك عن قلقه العميق واصفا المشهد بأنه مزعج للغاية. حين يقرر أقوى شخص في العالم استهداف أطفال صغار بسبب ارتدائهم للحجاب. وتوافق معه الصحفي أرون روبار الذي اتهم ترامب صراحة باستخدام منصته للهجوم على الأطفال لمجرد كونهم مسلمين، كما وصف حساب لوكاس ساندرز هذا السلوك بأنه سلوك مريض ومرفوض تماما. وفي خضم هذه التفاعلات ذهب ناشطون آخرون إلى أبعاد أكثر قسوة في انتقادهم للرئيس ترامب. فقد تساءل أحد الحسابات عما إذا كان ترامب قد وضع حياة هؤلاء الأطفال في دائرة الخطر بعد نشر صورهم دون طمس ملامحهم. وشن حساب مالين إيراب هجوما عنيفا معتبرا أن التركيز المفرط على طفلات صغيرات في حفل تخرجهن يعكس سلوكا طفوليا خبيثا. وتجاوزت بعض التعليقات الحدود المحلية لتعقيد مقارنات دولية، حيث أشار أحد الحسابات إلى أن استهداف 160 تلميذ في إيران لم يكن كافيا ليأتي ترامب ويكمل المشهد باستهداف فتيات رياض الأطفال في مينيسوتا لمجرد اختيارهن لباسا محتشما. أنقرة.
أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أمس الأربعاء خلال لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلس الناتو في تركيا عن رفع العقوبات عن سوريا، معتبرا أن هذا القرار شكل دفعا هائلا للبلاد. وكانت الولايات المتحدة أعلنت سابقا إنها تجري مراجعة بشأن تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي يفرض قيودا على المساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية. ولم يستبعد ترامب توجه الولايات المتحدة لشطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تصدرها الولايات المتحدة، مؤكدا أن الوضع صار مستقرا جدا في سوريا. ووقع ترامب في الشهر الماضي أمرا تنفيذيا ينهي برنامج العقوبات الأمريكي على سوريا، مما يسمح بإنهاء عزل البلاد عن النظام المالي الدولي، ويأتي في إطار تعهد واشنطن بمساعدتها على إعادة الإعمار. وألغت الولايات المتحدة الجزء الأكبر من نظام العقوبات المفروض على سوريا، وأبطلت قانون قيصر الذي يفرض تدابير شاملة على الأفراد والشركات والمؤسسات المرتبطة بالرئيس المخلوع المجرم بشار الأسد. لكن واشنطن تقول إن العقوبات ستستمر في استهداف الأسد ومساعديه، فضلا عن المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، وجهات فاعلة أخرى تقول إنها تزعزع استقرار المنطقة. وألمح ترامب إلى إمكانية تعاون الولايات المتحدة وسوريا في ملف حزب الله قائلا: سوريا يمكن أن تساعدنا بشأن موضوع حزب الله. وكان ترامب أعلن في تصريحات سابقة فكرة إحالة ملف التعامل مع حزب الله إلى الرئيس السوري أحمد الشرع باعتباره الأقدر حسب رؤيته على إنجاز ما عجزت عنه إسرائيل، غير أن دمشق رفضت ذلك تعقيبا على ذلك أي نية للتدخل في الشأن اللبناني. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة التركية أنقرة بالتزامن مع تواصل أعمال اليوم الثاني من القمة 36 لحلف شمال الأطلسي. فلسطين المحتلة. كشفت جامعة الدول العربية إن الاحتلال الإسرائيلي منع الأمين العام نبيل فهمي من زيارة الضفة الغربية المحتلة التي كان يعتزم القيام بها يوم الأربعاء في أول محطة خارجية له بعد توليه منصبه في مطلع الشهر الجاري. وذكر المتحدث باسم الأمين العام إن السلطات الفلسطينية أبلغت الجامعة برفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي للزيارة التي كان من المقرر أن يجريها فهمي للأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني واللقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأوضح في بيان له إن فهمي اختار أن تكون زيارة السلطة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وجهته الخارجية الأولى نظرا لمركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي. وأشار إلى أن الفلسطينيين يعانون حصارا داخل بلداتهم ومدنهم ومحاطون بالمستوطنات التي تزداد توغلا، لافتا إلى أنهم معرضون في أي وقت لوحشية وإرهاب المستوطنين الذين يتمتعون بحماية الاحتلال وبتشجيعه في أحيان كثيرة. وشدد على ضرورة محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدفاع عن حل الدولتين يتطلب تحركات فعلية متواصلة من كافة الدول الداعمة للسلام العادل من أجل فضح ممارسات الاحتلال ولتعزيز صمود الشعب الفلسطيني الذي يواجه قمعا غير مسبوق وعنفا يزداد انفلاتا وتوحشا. أنقرة. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أمس الأربعاء إن بلاده ستمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت، في حين تعهد حلف شمال الأطلس الناتو بتقديم 140 مليار يورو
أي 160 مليار دولار مساعدات لكييف خلال اجتماع قادته في أنقرة. وقال ترامب خلال لقائه مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على هامش قمة الناتو إن بلاده ستمنح كييف ترخيصا لتصنيع الباتريوت، مضيفا أن الأمور ستسير على ما يرام. وفي سياق دعمه لأوكرانيا في حربها مع روسيا، قال ترامب مستعدون لإغلاق الأجواء فوق أوكرانيا إذا اقتضت الضرورة، معتبرا في الوقت نفسه أن شن كييف ضربات في العمق الروسي تصعيد لكنه قد يسهم في إنهاء الحرب. لكن الرئيس الأمريكي أشار إلى أن طرفي الحرب الدائرة في أوكرانيا يرغبان في التوصل إلى تسوية، مستدركا أن الرئيس الروسي بوتين ونظيره الأوكراني زيلنسكي كانا صعبين. من جهته قال زيلنسكي الذي طلب مرارا الحصول على الصواريخ الاعتراضية الأمريكية الصنع إنه كان يرغب في مناقشة بعض التفاصيل المهمة جدا مع ترامب، مخاطبا نظيره الأمريكي: أنا متأكد من أنك ستبذل كل ما في وسعك لوقف هذه الحرب. وتواجه أوكرانيا صعوبة في اعتراض الصواريخ البالستية الروسية مع تضاؤل مخزون صواريخ باتريوت التي تعتبر السلاح الوحيد في ترسانة كييف القادر على إسقاط المقذوفات البالستية، والتي يصعب إيقافها بسبب سرعتها العالية ومسارها الشديد الانحناء. أنقرة. قال الرئيس الأمريكي ترامب أمس الأربعاء إن حياته في خطر وإنه الشخص رقم واحد بقائمة الاغتيالات في إيران. وتحدث ترامب خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة عقب قمة حلف شمال الأطلس الناتو عن مستجدات العلاقة مع إيران، وبعد أن جدد تهديداته باستئناف الضربات الجوية ردا على الهجوم على سفن بمضيق هرمز. لم يخفي أنه يشعر بالخطر، وقال إن إيران وضعته في مقدمة قائمة الاغتيالات. وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين كان لديهم قادة ورحلوا، والآن لديهم مجموعة أخرى من القادة وقد يرحلونهم أيضا قبل أن يستدرك: هل تعلمون أمرا؟ قد أرحل أنا أيضا لأنني على رأس قائمة أهدافهم. ودافع الرئيس الأمريكي عن طريقة تعامله مع الحرب على إيران، منبها إلى أنه يريد أن ينهي الموضوع هناك وليس اللعب مع القادة الحاليين. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي: نحن لا نرد على البذاءة بمثلها، بل بالفعل وبشجاعة فائقة وإقدام لا يعرف الخوف. في حين اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية إن مخاطبة ترامب المجرم والقاتل يجب أن تكون بلغته، إذ يبدو أنه يفهم لغة القوة بشكل أفضل. وتأتي هذه المواقف في ظل مفاوضات صعبة بين طهران وواشنطن بوساطة قطر وباكستان بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب نهائيا. أنقرة. كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانسيج إن لقاءه بالرئيس الأمريكي ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة جرى في أجواء ودية، مؤكدا أن حديثهما اقتصر على كأس العالم لكرة القدم والغولف، نافيا أن يكون الرئيس الأمريكي أثار خلال اللقاء تصريحاته السابقة التي وصف فيها إسبانيا بأنها حليف سيء. وأضاف سانشيز خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة إن حكومته تتعامل مع تلك التصريحات بهدوء وصبر، مشددا على أن العلاقات بين مدريد وواشنطن إيجابية للغاية على المستويات السياسية والدبلوماسية والثقافية، وإن ما يجمع البلدين أكثر مما يفرقهما. وأكد أن ملف الرزوم الجمركية مع الولايات المتحدة يبقى من اختصاص المفوضية الأوروبية، مع استمرار دعم مدريد لجهود بروكسل للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، كما شدد على أن التعاون العسكري بين البلدين ممتاز، وإن القرارات المتعلقة بانتشار القوات الأمريكية في أوروبا تبقى شأنا سياديا أمريكيا، مع تأكيد رغبة إسبانيا في الحفاظ على أفضل العلاقات مع جميع حلفائها مهما اختلفت الإدارات في البيت الأبيض.
وفي كلمته أمام قمة الناتو أكد سانشيز إن إسبانيا أثبتت أنها حليف كفء داخل الحلف، معلنا مشاركة القوات البرية الإسبانية في مهمة جديدة بفنلندا للمساهمة في حماية المنطقة القطبية، في خطوة قال إنها تعكس التزام مدريد بالدفاع الأوروبي والمشاركة في منظومة الأمن الجماعي للحلف. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء، نحن معكم على الهواء.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولاران والمورنك فريش.

0: دولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قال لك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطوا لي وبينظموا لي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطوا لك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: All
0: دواء. يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 Waldron Road شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي. مستمعينا الأكارم، قبل حوالي 13 عاما كانت مهمة فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي زار سوريا هي تقديم إجابة قاطعة على سؤال: هل استخدمت الأسلحة الكيميائية في استهداف الغوطة في أغسطس آب عام 2013 أم لا؟ وتوصل فريق المنظمة حين ذاك في تقرير صادر في سبتمبر أيلول عام 2013 إلى أن غاز السارين استخدم في الهجوم فعلا، حيث تم تحميل هذا المكون الكيميائي على صواريخ أرض أرض أطلقها بشار الأسد على شعبه. لكن تقريرا أخيرا للمنظمة صدر في الشهر الماضي ركز على مسؤولية نظام بشار الأسد عن استخدام هذا الغاز، وذلك بعد أن عثر مفتشو المنظمة خلال زيارة قاموا بها إلى سوريا خلال مايو أيار الماضي على مخزون كبير من الأسلحة الكيميائية يشمل صواريخ من الطراز نفسه الذي استخدمه بشار الأسد في الهجوم على الغوطة بغاز السارين عام 2013. وتحتوي صواريخ السارين على رأس حربي يحتوي على هذا المكون الكيميائي في صورة سائلة، ومحرك الصاروخ الذي ينقل الرأس الحربي إلى الهدف، وشحنة تفجير صغيرة لا تهدف إلى إحداث دمار كبير بل إلى تمزيق جسم الصاروخ لنشر السارين على مساحة واسعة في صورة رذاذ أو بخار. وفي الزيارة الأولى جمع الفريق البحثي عشرات العينات من التربة وبقايا الصواريخ والرؤوس الحربية ومن الجدران والأسطح الملوثة إلى جانب عينات طبية من دم وبول وشعر وأنسجة عدد من المصابين، ثم تم تحليلها باستخدام تقنيات متقدمة من أبرزها الكروماتوغرافيا الغازية المقترنة بمطياف الكتلة، وهي التقنية المرجعية عالميا للكشف عن عوامل الحرب الكيميائية. ويقول الدكتور محمد سلامي الأستاذ بمعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: إن غاز السارين يتحلل سريعا لكنه يترك تأثيرا فوريا على الإنسان والبيئة فور التعرض له، لذلك فإنه للتقصي عن استخدامه في مكان ما لا يتم البحث عن المادة الأصلية بل عن نواتج تحللها وبصماتها الكيميائية والتي تبقى في التربة أو ترتبط ببروتينات الدم، وهو ما يوفر دليلا علميا قويا على التعرض له حتى بعد مرور أيام من الهجوم. وأحد نواتج التحلل الرئيسية لغاز السارين هو حمض الإيزوبروبيل ميثيل فوسفونيك، وهو المركب الكيميائي الذي يتكون في الماء والتربة عند تحلل غاز السارين، ويعد بمثابة البصمة الكيميائية التي تكشف استخدامه. وطبيا عند دخول السارين إلى الجسم لا يبقى حرا لفترة طويلة بل يرتبط ببعض البروتينات مثل أنزيمات الأسيتيل والكولينستيراز وأنزيم البوتيريل كولينستيراز وبروتين الألبومين في بلازما الدم، ويعد الكشف عن هذه الارتباطات من أقوى الأدلة على تعرض شخص للسارين، لأنها قد تبقى قابلة للكشف لفترة أطول من السارين نفسه. ولم تكن هناك صعوبة خلال الزيارة الأولى لفريق المنظمة في جمع عشرات الأدلة على استخدام غاز السارين باستخدام هذه الأدوات. وكانت الزيارة الثانية بعد رحيل الطاغية المجرم نظام الأسد مفيدة في العثور على السارين في صورته السائلة محملا على رؤوس صواريخ من نفس نوع البقايا التي عثر عليها المفتشون في زيارتهم الأولى. وإذا كان المفتشون قد عثروا على أدلة مادية دامغة على إدانة نظام الأسد، فإن صحة السوريين التي تضررت بهذا الغاز هي أكبر شاهد على تلك الجريمة الرعناء. ولا تبقى بصمة السارين الكيميائية طويلة في جسم الإنسان، لكنه يترك عند التعرض له آثارا صحية قد تصبح دائمة. ويقول الدكتور محمد:
إن الآثار تشمل اضطرابات الذاكرة والتركيز والتلف العصبي والمشكلات النفسية واضطرابات الرؤية والإرهاق المزمن. وبحسب دراسة نشرت في دورية Food and Chemical Toxicology ظهر أن السارين المعروف كيميائيا باسم O-isopropyl ميثيل فوسفوفلوريدات يعد من أشد مثبطات الأنزيم، وهو المسؤول عن تنظيم انتقال الإشارات العصبية بين الأعصاب والعضلات، ويؤدي تعطيله إلى تراكم مادة الأستيلكولين في الجسم، ما يسبب نشاطا عصبيا مفرطا قد ينتهي بتشنجات حادة وبفشل في الجهاز التنفيذي. ووفقا للدراسة فإن الوفاة الناجمة عن التعرض للسارين تحدث غالبا نتيجة نقص الأكسجين بعد انسداد مجرى الهواء وضعف عضلات التنفس وحدوث تشنجات عنيفة تؤدي في النهاية إلى فشل تنفسي. وتشمل أبرز أعراض التسمم الحاد بالسارين نوبات الصرع والارتعاشات العضلية وانخفاض درجة حرارة الجسم، وهي أعراض تتطلب تدخلا طبيا عاجلا لتجنب الوفاة. وأشارت الدراسة إلى أن الهجمات التي استخدم فيها السارين في اليابان خلال أعوام 1994 و95 و98 بواسطة جماعة متطرفة تدعى أوم شينريكو أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص، كما أثارت مخاوف بشأن الآثار الصحية طويلة الأمد لدى الأشخاص الذين تعرضوا لكميات منخفضة من هذا الغاز القاتل. وكشفت متابعات طبية للناجين من الهجمات إن عددا منهم ظل يعاني من أعراض مستمرة حتى بعد مرور ما بين عام وثلاثة أعوام على تعرضه، شملت الإرهاق المزمن والضعف العام وتيبس الكتفين وتشوش الرؤية، وهو ما يشير إلى أن تأثير السارين قد يمتد إلى ما بعد مرحلة التسمم الحاد. وعلى ذلك فإن جريمة استخدام السارين في هجوم الغوطة الذي قام به المجرم بشار الأسد خلال شهر أغسطس آب عام 2013 لا تسقط بالتقادم. آثارها الصحية ما زالت تلاحق كثيرا من الناجين، بينما تواصل التحقيقات الدولية كشف مزيد من الأدلة المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري والذي استعمله بشار الأسد لقتل الشعب السوري. ومع الاكتشافات الأخيرة التي أعلنتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتعزز الدلائل العلمية والفنية التي تسهم في توثيق هذه الجريمة ومساءلة المسؤولين عنها. إنه المجرم بشار الأسد الذي استعمل كل أنواع الأسلحة الكيميائية وغير الكيميائية والعنقودية وغير العنقودية والبراميل المتفجرة التي تحمل أشد الأسلحة فتكا وقتلا ضد شعبه الشعب السوري. إنها جريمة العصر التي ارتكبها أبشع نظام على وجه الأرض.